0: عن العرب سات جوهرة اف ام تي في عن نايل سات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: DJ Sammy on the mix.

0: تشكر ولا تنقد.
1: عندك ميكرو جوهرة.
2: مع ميكرو جوهرة
0: وعبر على رأيك.
3: وعبر على رأيك.
0: كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000.
4: 29 ميمية وإلا 73 24 3000.

جوهرة سما ستيشن موج مع الموجة.

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. خلال مجلس وزاري، رئيسة الحكومة تشدد على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة. وترامب يعلن تراجع أهمية مضيق هرمز مع زيادة إنتاج النفط الأمريكي. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث انعقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري خصص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000، وشددت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتوتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة وتباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسة النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن ضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة، وذلك بمقتضى قرار صادر عن وزير التجارة يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم أمس 19 من أوت 26 و2000. وينص القرار على تحديد هامش الربح الخام الأقصى عند مستوى التوزيع بالجملة ب 15 مليما للقارورة وب 15 مليما للقارورة على مستوى التوزيع بالتفصيل. كما ضبط القرار وفق سعة القارورة الأسعار القصوى للبيع للعموم، وذلك على أن

تتجاوز أسعار الشراء الصافية المبينة بالفواتير هذه المستويات 600 مليم للقارورة ذات سعات نصف لتر و800 مليم للقارورة ذات سعات لتر واحد و850 مليم للقارورة ذات سعات لتر ونصف و950 مليم للقارورة ذات سعات لترين. ويتعين على كافة المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية حسب نص القرار التعامل بمسالك التوزيع المنظمة وتسوية وضعياتهم الجبائية والالتزام بواجب الفوترة واحترام شروطها القانونية وبياناتها الوجوبية والاستظهار بالفواتير عند أول طلب خلال عملية المراقبة بمحلات البيع والخزن ووسائل النقل. وزارة التجارة وتنمية الصادرات حددت أيضا يوم أمس الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن وذلك بداية من 19 من أوت 26 و2000 وإلى غاية 19 من سبتمبر القادم. ونص قرار صادر عن وزير التجارة وتنمية الصادرات على تحديد السعر الأقصى لبيع الدجاج الحي في حدود 5300 مليم للكيلوغرام الواحد، كما ضبط القرار السعر الأقصى للدجاج الجاهز للطبخ ب 7900 مليم للكيلوغرام على مستوى المذابح و 8950 مليم للكيلوغرام على مستوى البيع للعموم. تنطلق اليوم الخميس عملية تسجيل مطالب السكن الجامعي بالنسبة للطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا 26 و2000 والموجهين إلى المؤسسات التعليمية بولايات الشمال تونس أريانا بن عروس منوبة الكاف جندوبة باجة بن زرد سليانة زغوان ونابل، وذلك وفق ما أعلنه ديوان الخدمات الجامعية للشمال في بلاغ سابق له. وأفاد الديوان بأن العملية تكون بإنشاء حيث بن خاص وتسجيل مطالب سكن جامعي عن بعد وذلك بداية من الخميس على أن يتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 26 و2000 27 و2000. وطنيا أيضا ينطلق في 16 من سبتمبر 26 و2000 تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 26 و2027 و2000 بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس المؤسسات الجامعية التونسية العمومية بعنوان السنة الجامعية القادمة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة الحكومية الكندية. وتنجز مشاريع ختم الدروس بالنسبة للطلبة المختلفة من قبل اللجنة المشتركة التونسية الكندية على فترتين تخصص الفترة الأولى منها الممتدة من شهري فيفري وأفريل 27 و2000 للجزء النظري ومواضيع التربص والمراجعة بالمؤسسة الجامعية بالبلاد التونسية، فيما تخصص الفترة الثانية بين شهري ماي وأكتوبر 27 و2000 للأشغال التطبيقية لإتمام مشاريع ختم الدروس بالمؤسسات الجامعية المضيفة بكندا، على أن يشرف على الفترتين الأستاذين المؤطرين من الجانب التونسي والكندي. دوليا الآن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز لن يكون له في المستقبل نفس الأهمية لإمدادات النفط العالمية كما كان سابقا، وذلك على خلفية زيادة إنتاج وتصدير النفط من الولايات المتحدة. ويأتي هذا الموقف في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى واشنطن إلى تعزيز سيطرتها على المضيق الاستراتيجي الذي يمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط. وفي شأن متصل قال مسؤولون أمريكيون أن القوات الأمريكية أنشأت ممرا للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه لنقل ملايين براميل النفط يوميا. نفى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وجود أي خطط لإقامة قاعدة عسكرية تركية أو نشر قوات تركية بصورة دائمة في قاعدة أبو الظهور الجوية التي استهدفتها إسرائيل، مؤكدا أن دمشق أوضحت ذلك للجانب الإسرائيلي قبل الضربة. لقي سبعة أشخاص بينهم خمسة أمريكيين

0: رئيس جهاز مخابرات الإكوادور حتفهم أمس بعدما تحطمت طائرة هليكوبتر تقل سياحاً كانوا يستقلونها في منطقة سامبورو في كينيا. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: جوهرة FM Music.

احس احلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة.
2: No, no, no. I say he's so sweet.

جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب. I ain't gonna hold out, nigga. I'm gonna give it all to you, baby.

0: مأخر ما في مشكة عاد بشير موراقك بالبيت مفشكة ماشي بتقطع عاد بشير
1: تيامك بيدلوا عالكسي لا بخزاني ولا بغسيل
0: قصة من شعراتي صوتي ما انتبهت لا ما بشير.

بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جوهرة اف ام تي في وسمع

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها، في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الخميس 7 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق لعشرين أوت 2026. العلامة البارزة هذا الصباح أنه درجة الحرارة شهدت، مش بتشهد، شهدت ارتفاعا طفيفا بالشمال، في حين باش تبقى راهي في استقرار ببقية الجهات. كيف نخرجوا هذا الصباح في تونس نحسوا بهذا الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، عبارة على قائلة، كأن في القائلة الآن قاعدين، مش في الستة متاع الصباح وشروق الشمس مازال كيف شرقت الشمس، لا كأنها تنبك القائلة. هذاك علاش نقول اليوم نهير نحتاطوا فيه، خاصة بالنسبة لكبار السن، للأطفال والصغار، لبيبي وسي، وأيضا اللي عندهم أمراض مزمنة حاولوا ما نخرجوش في ذروتك، الذروة متاع السخانة معناها متاع الشمس هي من 11 لـ 4، أنا نقول حتى من 10 لـ 5 ميسالش أفضل، حتى لو كان ماشي للبحر ناويين على التبحيرة، حتى كي مش تعملوا التبحيرة نقول لكم حاولوا يصبح بكري بكري، يا أيضا العشية مخر معناها حتى بعد 5-6 متاع العشية وإلى حدود المغرب، حاجة باهية وممتازة بالنسبة لمستمعين إن شاء الله ومشاهدين العزيز الغالين اللي هات نبدأوا معاهم بحسننا الحسين، نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهو ما خيرش وما أفضلش وما أحسنش من رضاية الوالدين، نبدأوا بيهم مع بعضنا نهار زين. رضاية الوالدين ثم تعرفوا الناس كل تعرف اللي هي حسن حاسي، إذا هي متفقين فيه هكا ولا لا، وراهي زادة تحل البيبان وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون، أمام مرضي الوالدين. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون على بركة الله بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الرابع من سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وتكون متبوعة بإذن الله بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق، وإن شاء الله يا ربي لا يقص عليكم لا ماء لا ضوء في نهاير اليوم. هذا اللي نقوله، خاصة أنه على الصباح قلت لها صباح خير، قلت لي ما مقصوص علينا لهنا في اللاك لاك هذه صباح خير متاح. صباح الورد،
2: صباح الورد حاتم، أستاذة مروة الشباب في سوسة، كل مستمعات كل مستمعين خاصة شاهدين الطريق، كما قلت إن شاء الله يوصلوا سالمين، وإن شاء الله ما ثماش لا قسم
1: يا رب. الباهي في ستيغ رجعوا يعلموا فينا والحمد لله، هذا الباهي علمونا بالقصان متاع الضوء البارحة بعد بلاغ اللي عند الوزارة هذاك اللي اعطانا ذروة استهلاك وصلنا لها.
2: هو بلاغ في الجزائر خذيناه احنا، ومعناها البلاغ صدر في الجزائر عن ذروة الاستهلاك حاتم.
1: نعم،
2: واحنا قد قصعدنا الضوء مش نحاولوا نفسروا، فما علاقة البارح الجزائر هبطت بلاغ
1: هي ذروة الاستهلاك في الجزائر،
2: في الجزائر البارح،
1: واحنا يقولوا زاد استهلاك خلانا نمشي.
2: هو اكيد ذروة الاستهلاك أدت إلى قصان الضوء، لكن احنا تو ثلاثة أيام متعاقبة. طبعا على كل حال بالنسبة لنا قاعد يقص،
1: احنا قال انتم غادي السيد ما استنسوش، قلنا له لا ما نحبوش نستنس
2: كثر الضوء. على كل حال تو نعالجوها وكل ما تنظم ما المعدني.
1: المعدني
2: اي
1: انا حكيت لك خليفه، قلت لك تثبت وقت اللي قلت لك تو مفقود كما صار لنا في الزبده وفي غيرها مفقودين، تزادش السوم من هنا يرجعوا موجودين.
2: ايه البارح بدا شفتوا كانوا بدا يرجع
1: يرجعوا موجودين، فما زياد
2: شفت في بعض
1: او تسقيف الفضائيات. هو البلاغ باش نقولوا بالضبط تسقيف الاسعار حسب وزاره التجاره الحويجتي للماء
2: والدجاج. ايه وهو تسقيف لغه، ولكن الحاصل بالنسبه لي انا في مكتوبي فما زياد.
1: اي زيد
2: هذيك انت عبر كما تحب معناها في النهايه.
1: اما انا قلت البلاغ،
2: هو البلاغ يقول تسقيف،
1: تسقيف
2: اي بعده سقف روحك
1: باهي سيدي.
2: هات
1: نعطيك، تحب فلوس؟
2: اي
1: بجدك
2: والله، لا والله نحبوا فلوس،
1: مازال على راس الشهر بكري.
2: على كل حال دي بنحبوا فلوس في راس الشهر ولا في نصه.
1: اون توكا الصبان بداهو
2: باه زاد
1: للمؤسسات العموميه، تعرف الصبان يبدا على بكري معناها.
2: باه باه
1: الحساب الجاري للخزينه بتاريخ 18/8/2026 عندنا 1949 مليون دينار، وهذا جيد.
2: هذا جيد.
1: الموجودات معناها نخلصوا راه ونصبوا شهري والدنيا
2: بس.
1: الموجودات صافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 19/2026 عندنا 24997 مليون دينار، بايام التوريد زدنا نهير والحمد لله.
2: هاي الفضل. اي
1: ولينا 98 يوم
2: باه،
1: كنا 97
2: البارح، قربنا من 100 ان شاء الله.
1: ان شاء الله نرجعوا لتروا شيفر
2: ان شاء الله،
1: وما عادش نرجعوا لدو شيفر هذه
2: ان شاء الله.
1: لا عوده ماناش راجعين
2: ان شاء الله.
1: الاوراق النقديه والمسكوكات معناها بلهجتنا التونسيه الاسبيس اللي حاوس في السوق نقص يا سيدي.
2: ايوه
1: هاي نقص ب 7 مليون دينار هكا، ولا 29988 مليون دينار.
2: ان شاء الله ياخذوا النسق نتاع النقص.
1: المهم هو نقص.
2: المهم الفلاش يبدا هابط مش طال، خاطرك المده ضرب
1: بريسك 39. اي كان 29995 نحي 7 مليون دينار، ولا 29988 12 مليون دينار ونوصلوا ل 30 ان شاء الله. لا ان شاء الله يرجع
2: يطيح، ما نوصلوش حاتم.
1: الدولار في 2923 مليم فاصل 9 معناها بالارونديسمون 2924 مليم، واليورو تراجع بزوز مليمات ولا ثلاثة خذاهم الدولار، ولا قاعدين يلعبوا بنت بعضهم في لعبتك
2: الدربي.
1: اي هذيك هي غميضة كاينة ما بيناتهم، اليورو ولا 3380 مليم فاصل 2، كل 3 مليمات او زوز مليمات ونصف اللي كانوا عنده البارحة خذاهم الدولار وطيحوا من عند اليورو. يلا
2: متابعات متعددة انت قبل نحكيوا على سعر الماء، الدجاج، هذا الكل داخل في
1: تسقيف زاد سعر الدجاج راهو صار تسقيف.
2: سعر الدجاج وسعر الماء تنشوفوه بشيء من التفاصيل في الاستوديو. مشينا الموضوع موضوع مهم نعتبره خاصة بالنسبة للاقتصاد متاعنا. إصدار العدد الأول مجلة قانون الأعمال, شنو أوضاع الأعمال ومجلة الأعمال
1: خاصة ونشاط كيف كل قانون الأعمال يهم المختصين كطلبة ومحامين وغيرها ورجال قانون لكن زاد يهم
2: زاد رجال الأعمال
1: والتوانسة الكل
2: يحبوا يستثمروا
1: لأنه الأعمال راهو من مشروع صغير
2: الغناء والفلوس ياسر كما قلت
1: من مشروع صغير إلى متوسط إلى كبير إلى كل ما هي أعمال.
2: هذا هو وكعلاش باش تكون معنا الأستاذة نجاة إبراهيمي في الاستوديو باش نحكيو معها عن قانون الأعمال بصفة عامة وبصفة خاصة المجلة العدد الأول نعتبره إضافة في هذا الشأن. من ضمن المتابعات نرجع القصان الضوء حاتم ومش كمون معنا المهندس بشركة تونسية لاستغلال للستاج عفوا مش استغلال التزويع علمية للستاج سي فؤاد علي اللي بشكون معنا في الريال بلون نحكي شنو حكاية قصان الضو اللي رجعت تقريبا في حالة شبه استمرار كل يوم موجود
1: خلصناهم
2: قصان الضو
1: الفاتورة.
2: الفاتورة خالصة الاستهلاك المفروض تراجع نسبيا انك المدة الطقس معقول يعني يرجع للصيف العادي متاعنا ولكن القصان قعد
1: هو خليفة صراحة انت كيف ترى الارقام تقول تراجع لكن معدلات الرطوبة راهي هي اللي تضر فينا قاعدة عنا إحساس كبير بالسخان. نعطيك 35 نراو في الترمومتر العادي معناها نراو في زيدهم 5 درجات 40 الإحساس بالسخان هو اللي قلقنا وخلانا نمشي لذروة الإنتاج خاصة في فترة ما فهمتهاش أنا كل قايلة مش المؤسسات تسكر وقتها
2: وهذا كان ليش مش نسألوا احنا واثنين قادم الايام اللي داخلين على موجة حر هذا طبعا على كل حال النماذج كلها تقول فيها
1: نار الجمعة والنار السبت
2: موجة من الحر كبيرة زعم كيفاش مش نعيشوها في علاقة بقصان الضوء من عدمه. وبعد عدنا كذلك متابعة خاصة مركزة فيها الأستاذ مروة هذه خاصة بها خليوها بعد خليوها المرور
1: خليوها بعد
2: هذا هو حاتم عليها. طبعا نشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والرياض
1: وأنا ماشين لأنه معنا اليوم نهير جميل ليلة الجمعة راهو
2: يوم نهير خميس
1: الأصل
2: في الأشياء
1: الأصل في الأشياء ذاك هو ذاك هو
2: إن شاء الله
1: نمشي مباشرة لأون بريف هاي
0: أون بريف أون بريف
1: إن شاء الله صباح البسمة والسعادة الأحلى والأروع بسمة صعيدية في الكرة الأرضية
3: صباح النور والسرور حاتم عليك وعلي يسمعوا فينا كل صباح عليك وبحذك خليفة زيدان نهاركم طيب وسعيد الناس كل مروة ما ننساهاش
1: لا بكلا فجعة خليفة قدام الميكرو خليفة وخليفة في تعامله مع الميكرو روعة راه معنا يحط الكاسة قدامه مش يتحرك مش يتحرك قدام الميكروب شو عملها إشارة وهي قاعدة تكتب ضرب الميكروب بيدو تفجع ترى
2: بتقول مفجوع عليها حتى يده على خدها قلت مش معقول
1: اسمها
2: هي مركزة ما حتى يده على خدها
1: يا اللي هاي مروة تحية وصلت لك قول عقول بسمة
3: نهارك فل يا لله إن شاء الله مبروك سعيد نهارك اليوم تعديه معانا أنت واللي يسمعوا فينا كل على
2: جهة مقصين عليها الماء متنرفس
3: عندها الحق من الجنوب
1: مقصوص المال هنا عندنا في سوسة ما موجود
3: منعرفش سوسة موجود رجع الصباح قلت
1: رجع الصباح الضو شنو حوالو البارح
3: موجود ما قصش
2: الحمد لله
1: الحمد لله
2: احنا كي بيقصش عندكم انتم قابلين
1: والليله ليله الجمعه راهو الدعوات نتاعك يرحم والديك
3: ان شاء الله بنورك سعيد خميس اليوم ان شاء الله بتسمعوا فيك الاخبار الباهيه ومتقبلوا فيك الناس الباهيه وما تقبضوا فيك برشا برشا برشا حلال طيب ان شاء الله يا ربي والمفيد تكونوا بصحه جيده ذاك قبل كل شيء ان شاء الله موفور الصحه للجميع يا رب
1: ان شاء الله يا رب نسرك منال
3: اي ربي يحفظك صباح النور سي منال نهارك سعيد والله شيء
1: احلى سي منال سي منال تستاهلها زاد
3: بيان سور تستاهل سي ونص
1: سي ونص مانويلا الرايح
3: ذيك الشيفه هنا ما يحكي معها

0: نواصل مع الأرقام والفلوس ومن أخبار الجهات أيضا رصد 9.4 مليون دينار لمزيد تحسين البنية الأساسية الطرقية ببنزرت ومنزل جميل. بالنسبة لأبرز أخبار العالم، الرئيس الأمريكي يصعد بإجراءات اقتصادية غير مسبوقة ضد إيران. نجيو لأبرز أخبار الشأن الرياضي باش تعرفوا بطبيعة معنا التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم اللي إذا ما خانتنيش الذاكرة حطوا على راسها ناجي جوين.
1: يا بنتي كورجية
0: هكا
1: بروفيسيونيل ناجي جويني.
0: اوكي سي بون. دونك الحكم القدير بالطبيعه ناجي جويني. اتحاد بن قردان يتحصل على ترخيص للمشاركه في البطوله. اخر اخبار بالطبيعه المنتخب مش المنتخبات ليكيبات في الجهات والكلاسيكو المنتظر ما بين الترجي والنجم في مفتتح البطوله الوطنيه. كيف اخر اخبار الانديه والميركاتو الصيفي. برشلونه يفوز على الأهلي المصري في لقاء ودي. تفاصيل الكل يقدمها لكم إن شاء الله أنيس الذوادي في نشرة سبور 7:30. أنا نرجع نلقاكم إن شاء الله بعد نصيف ساعة من توا في أخبار السبعة. استنونا بعد نصيف ساعة من توا إن شاء الله.
1: كل هذه الأخبار وغيرها وبتفاصيلها كما عودتكم بسمة سعيدية معنا في السابعة صباحا في نشرة الأخبار. خلينا نعملوا المعادلة بين برشا حديث والغناء نمشيه إلى رائعة من روائعها في بداية لونشينمون هذا المطول اللي باش نعملوه. نخليكم معها في بداية لونشينمون كما قلت لكم وأنا متمنى عليكم ونقول لكم إن شاء الله صباحكم فيروزي طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وعلى المتابعة وعلى التفافكم حول جوهرتكم يا أحلى جواهر في العالم، جواهر جوهر FM TV. إن شاء الله طريق السلامة للناس الكل، ساعدوا لي رواحكم في سنية وحيدة وحيدة بإذن الله، توصلوا رقم سالمين غانمين، ما هو زربكم حتى شيء والله، واحدة واحدة تربحوا راحة بالكم وتربحوا وسيم رواحة لعائلاتكم، وانتوما سلامات بإذن الله، وإن شاء الله ترافقكم كان السلامة. هات نمشي مع بعضنا لطقس اليوم، والطقس راهو باش يشهد بداية من اليوم نسبي اليوم هكا شوي نسق تصاعدي، يمكن من نهار السبت يستانستال على بلادنا، ويمكن يتواصل إلى حدود 10 أيام، درجات حرارة 40 بأتم معنى الكلمة، ولربما توصل حتى لتحقيق أرقام قياسية يمكن في بعض المناطق بطبيعة الحال. هذا نشوفوه مع بعضنا في نشرتنا الأولى.
0: ميتيو على جوهر FM.
1: طقسنا اليوم والنشرة مازالت كيف هبطت، ما عندهاش 15 دقيقة على الصفحة الرصمية للمعهد الوطني للرصد الجوي، تعطينا طقس عامة قليلة للسحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي بحرنا قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة القصوى باش تتراوح اليوم بين 32 و 37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نعملوا طلة الآن على درجات الحرارة اللي نسجلوها في بعض الولايات والمدن التونسية باش نعرفوا تقريبا لكولور دي جور، مع الإشارة كونه هذا الصباح ويمكن الأخيان اللي خرجوا في الصباح باكر وقزير ربي شافوا كونه درجة حرارة متاع قائلة، ماهيش متاع الصباح الشمس مازالت ما زرقتش، هذا ما لاحظناه. فهات نعرفوا بالمجد مرتفعة درجة الحرارة ولا الإحساس بالسخانة هو اللي مرتفع من خلال الرطوبة اللي تنجم تكون هي المرتفعة. توا في ضفاف البحيرة واحد لك آوين موجود لسيديو جاورة FM TV نسجلوا 28 درجة، لكن لرسونتي الإحساس بالسخانة 32 درجة بزيادة بأربع درجات، ودرجة الحرارة اليوم تعرف الزيادة مع مقارنة مع البارحة، البارحة كنا بين 24 و 36 درجة، اليوم في تونس الكبرى بين 26 و 40 درجة، مع التذكير كونه نهار السبت نتفرهدوا شوية، نهار الجمعة بليتو 40 درجة نوصلوا لها في تونس الكبرى، نهار السبت تتنفسوا شوية كي 37 درجة، ونهار الأحد نرجعوا لل 39 درجة كدرجات حرارة قصوى. وبداية الأسبوع القادم شكون درجات مرتفعة 38 نهار 2 40 نهار 3 41 نهار الأربعاء، إن شاء الله ربي معانا ويعطينا على قد طاقة التحمل امتعنا. نعملوا طلة وسي على بقية المدن والولايات، 27 درجة الآن في كيف نقول الآن معناها في 6 متاع صباح 54 دقيقة في سوس، لو رسونتي الإحساس بسخانة قداش 30 درجة بزيادة بثلاثة درجات. درجة الحرارة اليوم في سوسة تراوح بين 26 و 34 درجة، ما فماش زيادة كما البارحة، زيادة انطلاقا من غدوة نهار الجمعة تولي 37، نهار السبت 35، 37 نهار الأحد، وبداية الأسبوع القادم زادة باش تعرف ارتفاع 38 نهار 3 40 نهار الأربعاء في جوهرة الساحل سوسة. بالنسبة للمهدية نقاو 27 درجة الآن والزيادة بأربع درجات في الرطوبة، وبالتالي في الإحساس بالسخانة، معناها بالتالي سجل وفي رواحنا نحسوا أنه درجة الحرارة في حدود 31 درجة. درجة الحرارة اليوم في سوس في المهدية عفوا نفس درجة البارحة 32 درجة القصوى، في المسير 27 الآن إلورسونتي هو في حدود 31 درجة. درجة الحرارة في المنسير فمش تغيير يذكر 32 كما البارحة توصل القصوى في صفاق 28 درجة في هذا التوقيت بالذات في 6 متاع الصباح و55 دقيقة، ولوروسونتي الإحساس بالسخانة في حدود 31 درجة. درجة الحرارة في السوق تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بدرجة واحدة، نسجلوا 33 درجة اليوم كدرجات حرارة قصوى. ثم 22 في جندوبة الآن، ولوروسونتي 22، لكن درجات الحرارة اليوم في جندوبة تعرف ارتفاع 4 درجات، كانت البارحة 37 درجة، اليوم راهي 41 درجة، غدوة 40، 41 نهار السبت، 43 في بداية الأسبوع القادم، ومنتصف الأسبوع زاد القادم توصل إلى حدود 46 درجة. 24 درجة في زغوان الآن، لرسونتي 24، ودرجة الحرارة في زغوان تعرف زيادة مقارنة مع البارحة بأربع درجات، اليوم 40 درجة في زغوان. نمشي بعد زغوان نمشي للقيروان، القيروان توا 29 درجة في اللوروسونتي، لكن الترمومتر متاعنا يعطينا 27 درجة، زيادة بدرجتين، معناها في حين درجة الحرارة اليوم القصوى باش تعرف ارتفاع بثلاثة درجات على البارحة، للبارحة كانت 38، توصل 41 درجة اليوم، 41 درجة في الظل هذا راهو في القيروان. بعدها نابل 27 درجة، اللوروسونتي الإحساس بال سخانة في حدود 31 درجة الآن في 6 متاع الصباح و57 دقيقة. ثم درجة الحرارة في نابل تعرف انخفاض مقارنة مع البارحة بثلاثة درجات، اليوم نسجلوا في القصوى 32 درجة. نمشيوا لمنزل جميل وبنزرت، سجلوا فيها 25 درجة، لوروسونتي 25، ودرجة الحرارة في بنزرت منزل جميل باش تعرف زيادة بخمسة درجات وتوصل 37 درجة اليوم. مجاز الباب وباجة نسجلوا فيها توا في هذه اللحظة بالذات 23 درجة، لوروسونتي زادة 23، ودرجة الحرارة تعرف زيادة بأربع درجات مقارنة مع البارحة في باجة، كانت البارحة 38، اليوم توصل ل 42 درجة، تتراوح اليوم درجة الحرارة في باجة بين 24 و 42 درجة. منتصف الأسبوع القادم مش تبقى راهي 41 زادة نهارة الجمعة، 41 السبت، 44 نهارة الأحد، ونهار الاثنين ونهار الثلاثة، أما 47 درجة في الظل نوصلوا لها نهار الأربعاء، يظلي أسخن نهار هو نهار الأربعاء في الأسبوع القادم. هذه إذن فكرة على درجة الحرارة اللي سجلوها الآن، وزاد لوروسونتي والقصوى، ونرجع بعد قليل معناها في الثامنة صباحا بالنشرة المفصلة بعد ما ناخذوا التحيين متاع الخريطة متاعنا ونشوفوا وين فما كل صغيرة وكبيرة من الظواهر الجوية في طقس اليوم، ونعطيكم زادة درجة الحرارة متاع غدوة وبعد غدوة حتى تاخذوا فكرة على هذا النسق التصاعدي لدرجة الحرارة في هذه الأيام. نذكر حويجة أخرى بربي طلبوني يقولوا لي النجم نشاركوا بالتليفون بشكل استثنائي، باش نفتح التليفون اليوم للقوم عيدك اليوم 36 300 ألف، نجموا رقم تتصلوا بينا على 36 300 ألف، وإلا 73-275-800، نعاود 73-275-800، وتعطيونا اسم ولقب العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون، وخليه الباقي علينا نتصلوا به فيقوه ويشارك معنا ونهديه له الهدية اللي هي المونجيلا الرائعة من أهداء سيتي واتش. إذن 36 300 ميل، وعندك 73 275 800.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أسعد الله يومكم وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الأولى، وهذه أبرز عناوينها. مجلس وزاري يشدد على أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي للسنة المقبلة ومخطط التنمية. وفي ظل تعطل للمفاوضات مع إيران، ترامب يعلن حربا اقتصادية غير مسبوقة ضد طهران. في تفاصيل أخبارنا، وخلال إشرافها أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري، أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يمثل وثيقة توجيهية أساسية لترجمة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وخياراتها الوطنية وتحديد أولوياتها، ومن خلال وضع البرامج والمشاريع الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والعادلة ودفع النمو الاقتصادي، بما يكرس التوازن بين العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وفق رؤية رئيس الجمهورية، مؤكدة أهمية ضمان التكامل والانسجام بين الميزان الاقتصادي ومخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة للسنة المقبلة. كما شددت رئيسة الحكومة في هذا الإطار على ضرورة مواصلة دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع نسق إنجاز المشاريع العمومية والخاصة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، بما يجعله قادرا على الصمود أمام التحولات والتقلبات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية وتواتر الصدمات المؤثرة في النشاط الاقتصادي، مؤكدة ضرورة الأخذ بعين الاعتبار في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي وقانون المالية وميزانية الدولة السنة المقبلة استقرار مؤشر عدم اليقين العالمي في مستويات مرتفعة، وأيضا تباطؤ النمو العالمي وتذبذب أسعار المواد الأساسية والمحروقات والسياسات النقدية العالمية الحذرة وطفرة الاستثمارات الرقمية، حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة مساء الأربعاء. وبعد النقاش والتداول، قرر المجلس الوزاري التركيز على مزيد تحسين بيئة الأعمال ودفع الاستثمار العمومي والخاص وتعزيز التنمية الجهوية المتوازنة، إلى جانب تسريع إنجاز المشاريع والحسم في الملفات الاستثمارية العالقة، مع توجيه الجهود نحو القطاعات المنتجة والقادرة على خلق الثروة وفرص الشغل والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأعلى. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من السنة الجارية نحو 1929.5 مليون دينار، مسجلة نمواً بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025، وبنسبة 41.7% مقارنة بسنة 2024، وفقاً لمعطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة خلال الفترة نفسها 1911.8 مليون دينار، توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية الذي استأثر بنسبة 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، يليه قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7%، ثم قطاع الفلاحة بنسبة 1.3%. تم بإشراف والي بنزرت إعطاء إشارة انطلاق أشغال الصيانة وتهيئة وتعبيد عدد من الطرقات والأنهج الرئيسية والفرعية ذات الكثافة السكانية والحركة المرورية والتنموية والمدرجة ضمن البرامج الاستثمارية لكل من مصالح بلديتي بنزرت ومنزل جميل، ضمن برنامج استثمار بلدي أعدته مصالح البلدية تعادل كلفته المالية ما يزيد عن 6.6 مليون دينار، علاوة على أشغال تعهد وتجديد لشبكة الإنارة العمومية بكلفة مالية تعادل 235 ألف دينار. ورقة أخبار العالم، وفي منشور كتبه على منصته تروث سوشيال، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم إيران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة، معلنا حربا اقتصادية غير مسبوقة عليها. ولم يحدد ترامب في منشوره الإجراءات التي ستتخذها واشنطن ضد هذه الدول، ولم يذكر أي بلد بالاسم.

0: رئيس جهاز الاستخبارات الإكوادوري ميشيل سينسي كونتوغي وزوجته الأمريكية وأربعة مواطنين أمريكيين آخرين إضافة إلى طيار في حادث تحطم مروحية في كينيا أمس بحسب ما أعلنته السلطات الأمريكية والإكوادورية. ولقي الأشخاص السبعة حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانت تقلهم في رحلة وصفت بأنها ترفيهية بمنطقة سامبورو وسط كينيا. ختاما ومتحدثا عن امتلاك الزعيم الكوري كيم 57 سلاحا نوويا قويا للغاية، أعلن الرئيس الأمريكي ترامب اعتزامه الاجتماع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام، في تصريحات جاءت بعد أيام من توجيهه البنتاغون بخفض المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية بشكل كبير. هذا نشرة، يومكم سعيد وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة موش مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع, وان شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق, وان شاء الله يا خويا ربي سبحانه وتعالى معانا وما يقصش علينا الضوء ولا الماء في بلادنا, هذا ما نطلبوه. صباح الورد سيدي.
2: صباح الورد حاتم, ان شاء الله كما قلت ما ثماش لقصان ما الضوء, وان شاء الله ربي معانا كل المستمعات كل المستمعين في تونس في اوروبا في المنطقه العربيه, تابعوا فينا على مستوى القاره الامريكيه والاسيويه, مواقع التواصل في التلفزيون اللي في كرهبهم, ان شاء الله يوصلوا سالمين, اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موفقين له ورضايه الوالدين.
1: احسن ما قلت خويا العزيز.
2: شو للافراح
1: هني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 20 أوت, نقول له كل عام وانت حي مليون ألف خير, ونستقبله المكالمات اللي تم ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثونا SMS على 85 990, كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم, رقم التليفون, وقالونا عملوا له سوربريز, قيموه منهم, شاركوه معاكم, وهديوا له الكادو الرائع, كادو جوهر FM اليومي اللي هو المنقالة الممتازة من سيتي واتش.
0: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاق مع اسماء القاسمي. صباح الورد اسماء.
3: اسماء كثير
2: هاي, كل عام وانت حي بخير. يلا
3: يعينك يعطيكم الصحه, سلمكم اسعد الايام يا ربي.
2: ربي يفضلك
3: مع احلى جوهره اسامي.
2: ربي يفضلك يا اسماء. منين تكلم فينا؟
3: من الوردانين.
2: مرحبا بكل مستمعينا في الوردانين. وكده عملت اليوم أسماء؟
3: اليوم 40 سنة.
1: تظهر الصوت متاعك.
2: والله أنا في
1: 20 سنة وحتى أقل من 20 سنة. شبهك
2: جون تقرأ
3: التلميذة. عايشك وشبكو يا رب.
1: للا حطيت ساقك توا في الدنيا, لأنه توا بديت مرحلة النضج. لقبل كل كان هذيك مرحلة الشباب, ما نحسبوه إيش رو توا نبدأ ونحسبه. إن شاء الله 60 سنة أخرين إن شاء الله في 100, والصحة قوية بنتي
3: ان شاء الله. يعيشك يعطيكم الصحه يا رب.
2: واسمع, شو علاقتك بالقيروان؟ القيروان شنو علاقتك به؟
3: انا من اصيله القيروان.
2: اصيله القيروان. مرحبا.
1: تزوجت بورداني؟
3: لا ما زلت
1: ما تزوجش. ما لا شنو اللي علاش في الوردانيين تخدم غادي؟
3: والله يا الخبزه كهو اخترت باش نخدم لهنا تقريب لنا, وتخرجت بديت نخدم لنا في المسجد, ونسكن في الوردانية.
1: اي
2: وردانية طبعا.
1: وردانية بيعتمي معنى الكلمة على قيروانية, معنى التلقيح مشترك هذي دوزونا.
2: اي اسمع, شكون بعث لنا لسماس وقال افرحوا بيها؟
3: نصور خويا نفع
1: ربي يحفظه. هل هو ولا لا سيدي خليفة؟
2: جواب صحيح, خوك نافع. أيه, وربي يفضلكم لبعضكم.
1: ربي يخلي لك العائلة, شال ديما في الأفراح والهكا والمسرات, ونورتنا شرفتنا بنتي.
2: نمشيو لا رشيدة الزيتي. صباح الورد لا رشيدة.
4: ألو.
2: صباح النور, كل عام وانت حي بخير.
4: تحية إن شاء الله الجورة.
1: رشيدة سكر البيت.
4: مش نسمع فيكم
1: يا رشيدة. سكر البيب. سكر البيب قلت لك.
4: اوكي
1: ها باي, مش نسمعوك بالقد ونقص من كل التليفون.
4: تسمع فيها توا؟
2: اي خمسة على خمسة. اي رشيدة ان شاء الله كل عام وانت حي بخير.
4: ان شاء الله علينا وعليكم. ان شاء الله ان شاء الله جورة اسام كل عام هي بحي بخير.
2: ربي فضلك. منين تكلم فينا رشيدة؟
4: من قصر هلال.
2: مرحبا بكل مستمعينا في قصر هلال. قداش عملت اليوم؟
4: ما شاء الله.
2: ديما ما شاء الله.
4: في الستينات نخدمو.
1: شو معناه في الستينات؟ معناه 68 69
4: 63.
1: ان شاء الله في 100 والصحة قوية يا رشيدة.
4: يعيشك بارك الله فيك.
1: ربي يطول لي في عمرك ويعطيك صحة البدن.
4: يعيشك يخليك يعيشك.
2: اي يا رشيدة, شكون صاحب المفاجأة؟
4: صاحب المكالمة تطلع كان أمينة وليلى.
2: شكون
4: زوجي؟
2: وأمينة شكون؟
4: أمينة كيف بنتي, معناتها كيف بنتي أمينة.
2: أيوة
1: بيه.
2: أيا رشيدة بون, زوجك مش موجود في القائمة.
1: شنو؟
2: صديقتك تقولك يا عرفتي يا باهية.
4: يعيشك.
2: انت محبوبه من قبل
1: صديقتها. صديقتها تقول لك يا عرفتي
4: مش قاعد الريزو مش قاعد نسمع
2: او نسمع فيك.
1: صديقتها تقول لك يا اخواتها. اي واخواتها
2: فاطمه وسعاد ومريم.
4: فاطمه وسعاد ومريم يعطيهم الصحه اخواتي هذوما.
1: وصديقتك قالت لك يا عرفتي يا باهية. شكوني
4: يعيشك صديقتك؟ يعيشك يخليهم يعيشهم ان شاء الله.
1: شكوني صديقتك هذه؟
4: صديقتي ليلى تطلع.
1: ليلى هي اللي قالت لك يا عرفتي يا باهية. ربي كثر منك الناس يا رشيدة.
2: يا عرفة يا باهية.
1: ويا عرفة يا ممتازة. ربي يخليك.
2: لهناء بوزيد. صباح الوردة لهناء.
5: ألو بخير.
2: كل عام وانت حي بخير.
5: عايشك عايشك بخير. سي حاتم بخير. سي خليفة اللي كنت مدورة فيهم الكل.
2: ربي فضلك. منين نتكلم فيها لهنا؟
5: من بحجر.
2: مرحبا بكل مستمعينا في بحجر. قداش عملت عايشك اليوم؟
5: عملت 37 عام ان شاء الله.
1: بارك الله اللهم صل على
5: شباب. عايش شباب
2: ان شاء الله ديما شباب. شكون صاحب المفاجأة؟
5: والله حسب ما هيك اخويا
1: شمس الدين.
5: شمس الدين خاطر هو ديما اللي يعملنا المفاجآت.
1: وكهو فماش حد آخر زعما؟
5: نعرفش صاحبتي زعما.
1: شو اسمها صاحبتك؟
5: سحر.
1: سحر؟ لا ما فهمناش.
5: نعم
2: مش سحر. ما هيش سحر.
1: ما هيش سحر؟
5: شمس.
1: شمس فما فما سحر وفما شمس؟
2: لا شمس لا سحر.
5: نعم
1: لا شمس لا سحر.
2: لا شمس لا سحر يا هناء.
5: لا شمس لا سحر.
2: أي
5: شكون ملاذ؟
2: هاي بنت خوك كنزة.
5: كنزة بنت خويا.
2: كنزة
5: ربي خليها. ربي خليها لأمها ولباها. وربي يخلي لي خويا. وربي يبارك له إن شاء الله.
1: وربي يخليك أنت للعائلة وإن شاء الله ديما فرحانين بيك.
5: عايشك في حاتم عايشك.
1: يطولي في عمرك يا هناء. وراك في طنبك الشباب بيتم معنا الكلمة. مرحلة النضج مازلنا ما وصلنا لهاش.
2: علي سميدة حاتم من سوسة يهنيه ولد أخته كمال ومرته حسنة يقولوا له كل عام وانت حي بخير. وفيصل بن سليمان من مرناك تهنيه مرته تاج الملك وتقول له كل عام وانت حي بخير.
1: نحلى اسمها تاج الملك.
2: تاج الملك
1: وهو سيدنا هو سليمان.
2: هو فيصل بن سليمان. أي
1: فيصل بن سليمان.
2: أي مروة.
1: هاي هانا نثبتوا. هاي تحركت تو هكا هزت صباحة عملت هكا واحد. هاي
2: واحد اسمه القاسمي اللي أصيلة القيروان.
1: قاسمي اسمه من القيروان. تتحاصل على المنقلة الرائعة من أهداء سيتي واتش. احنا لحظات ونرجع معكم. موضوع الساعة موضوع بربي ربحنا شوية وقت. علاش السخانة كالذروة متاحة موجة الحر ما عشناهاش احنا في الأيامات الفارطة. كانت سخانة عادية لكن قصان الضوء ما توقفش حتى نهار في بعض المدن منهم ولاية بن عروس.
2: حتى في تونس.
1: في تونس فما مناطق.
2: أي فما مناطق مش الكل
1: لكن فما مناطق. فما مناطق في ولاية بن عروس أبوني كريمو. بعض الولايات الأخرى زادة اللي فيها اللي زابوني هذوما كل مرة.
2: الضوء قاعد يقص.
1: الضوء قاعد يقص. إيش فما وعلاش وكيفاش وماذا ينتظرنا؟ بداية من نهار السبت اللي باش نوصلوا للأربعين درجة وبداية من اليوم يمكن فما بوان دانتيروغاسيون تطرحوا مع الإشارة كونو ستيك ما علمتناش في الأيامات الفارطة. البارحة رجعت للإعلام الحمد لله. يعطيكم الصحة وشكرا لكم يا ستيك. أبقوا معنا نحلوا الكتاب على هذا الموضوع.
6: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. اسمعونا الاثنين الجمعة
7: من 6 إلى 9
6: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة الساعة 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موش مع الموجة.
1: شال صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضا يتولدين وطريق السلامة لكل مستعملي الطريق. والله اللي قص عليكم لا ماء لا ضوء في أي نقطة من نقاط الجمهورية.
2: هذا هو حاتم، إن شاء الله بقص الماء والضوء، ولكن رجعنا إلى قصان الضوء. الفترة الأخيرة تقريبا ما عرفناش موجة حر بمثل ما عرفته
1: مش رجعنا خليفة ما تقصتش، يمكن ارتحنا بعض الأيامات ولكن
2: رجع هذا،
1: عدنا دون سابق أعلام. هذه
2: سابق أعلام البارح تم الإعلام بعد ما الناس كلهم لاحظوا هذا، وبعد ما الناس كلها زاد عبرت عن تذمرها وتضررها من الظاهرة، ويبدو أنه ثم خلل قائم يعني بين الطلب والعرض على الدوام. مش يبدأ في ستاك، هذا بعض القراءات اللي تقولها. وكعلاش احنا اخترنا سي فؤاد دعلي المهندس والخبير في الطاقة والمهندس بستاك واللي كان ضيفنا في حصة من الحصص، يعطينا تفسير لعودة قصان الضوء لاستمرار قصان الضوء. هل مش تصبح أزمة هيكلية وإلا ظرفية، خاصة أن الأيام القادمة موجة الحرب باش ترجع، وربما باش يلزم ناخذ احتياطاتنا.
1: أنا فهم ارتفاع، ما نقولش موجة يا سيدي، يعني مش نقول ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة باش تولي 40.
2: إذا كانت التقديرات بين 5 و6 درجات باش تزيد معناها
1: موجودين
2: كموجة. الأستاذ فؤاد علي يقول لك صباح الورد.
1: نمشي للأريير بلون.
2: أريير بلان. هذا هو معنا سي فؤاد علي، نقول لك صباح الورد سيد فؤاد.
3: صباح الورد، صحويكم سي حاتم سي خليفة.
1: مرحبا بك.
3: حاضر،
1: شكرا لحضرتك. السؤال اللي يطرحوه التوانسة الكل بعد الموجة متاع الحر، عشنا يمكن نهايرين 3 ما صارش قصان، وبعد رجع القصان متاع الضوء دون سابق إعلام زاد، وتواصل إلى البارحة خرج الإعلام، بارحة الإعلام وقبله بنهار رأوا متواصل ودون إعلام. قبله بنهار يمكن قص في نعطيك المدينة الجديدة في ولاية بن عروس قص مرتين. إش فما مشكل هيكلي وإلا ظرفي هذايا، وتبرد الدنيا تتحسن الأمور وهي بردت وما تحسنتش الأمور.
3: به الحقيقة أنا مش نمشي في أنه المشكل هيكلي، خاطر يزم معناتها المواطن التونسي يفهم أنه موجة الحر ماهيش السبب الرئيسي للانقطاعات، هي مجرد كشف تكشف على أزمة هيكلية متواصلة على مدة صيف كامل. خاطر تونس الحقيقة تونس معناتها المنظومة الطاقية، منظومة إنتاج الكهرباء في تونس ما تملكش هامش أمان على طيلة فصل الصيف. الهامش الوحيد اللي احنا عنا بالنسبة للكهرباء هو القاعدين اللي نشوف فيه من جارتنا الجزائر. لكن وقت اللي تسجل جارتنا الجزائر رقمها القياسي اللي هو يلزمنا مع الرقم القياسي متاعنا احنا، بطبيعة ما تجمش توفرنا احنا الطاقة الكهربائية، بطبيعة ما تجمش زاد نفرق من تونس ناخذ منها صيح الغاز، شو منها في القاعدة نحاولوه الالكتريسيتي في الوصول، لكن في نفس الوقت ناخذوا فيها ضوء مباشرة عن طريق الانتركونيكسيون. قلنا النمط متاع الاستهلاك في تونس هو يشبه بالضبط النمط الاستهلاكي في الجزائر، وتقريبا هو نفس المناخ في تونس هو نفس المناخ في الجزائر. عارف عليش احنا على طول الصيف ما فماش ديليستاج، بحس مواطن تم ديليستاج وإلا تخفيف أعباء، على خاطر قاعدين ناخذوا قاعدة الجزائر هي الكومبل سوفيد، لكن اللي بعد اللي سوء حظنا لا يمس ذوما ديجا البارح وزارة الطاقة تاع الجزائر بعد خرجت بلاغ اللي هي وصلت الذروة نتاعها نتيجة الرطوبة. إذا بنفهموا زادة اللي الحرارة
1: وإحنا وصلنا البارحة للذروة متاع الاستهلاك، عملنا رقم قياسي جديد.
3: ما قلت لك إحنا رانا قاعدين، إحنا دائما في يوم عادي في شهر أوت رانا قاعدين نستوردوا في الهامش متاعنا من الجزائر، واضح؟
1: فهمت.
3: معناتها إحنا لا نحتاج أن تكون تمبيراتور عالية ولا فما كاديكول، مش إحنا ناخذوا مع الجزائر، معناتها ناخذوا بشكل متواصل من الجزائر. المشكلة أنه الجزائر في الأيامات هذوما عاشت حالة ارتفاع كبير في الرطوبة، وتعرفوا عليش الرطوبة بعد عندها تأثير سلبي على منظومات إنتاج الكهرباء. إذا هي ما عادش عندها هامش معناتها إذا ما هي تخلي لها مجالك للروحة فهمت ماجي سيكوريتي دونك احنا بقينا روحنا مضطرين أن نعملوا معناتها دي كوبير
4: واضح لهنا واضح
2: أي.
4: يرحم والديك اللي فسرتها لنا
2: أي
3: يعني طلب
2: في الجزائر أثر علينا
3: احنا باش ندخل في جيوبوليتيك ونحكي على التبعية مش احنا مشينا في سوليسيون دو فاسيليتي اش معناتها معناتها احنا عملنا اكسترناليزاسيون للسيكوريتي الامن الطاقي تاعنا نحو الشقيقة الجزائر لكن الشقيقة الجزائر بحد ذاتها فهمتها ولا تعيش كما قلنا نفس النمط تاع الاستهلاك تاع تونس معناتها احنا معناتها احنا وقت اللي نستحقوا اكثر معناتها اكثر وقت نستحقوا فيه المساعدة ولا التعارض نتاع الشبكة نتاع الجزائر تكون هي في حد ذاتها في أشد الضغط عليها إذا وقتها ما يصيرش ما نلقاوش نلقاو واحنا مضطرين إنه نعملوا ديليستاج وهذا هي مشكل هيكلي معناتها المشكل هيكلي راهو موجود على طيلة الصيف يتمظهر ويظهر بشكل كبير واللعبية تولي تحس فيه وقت الذروة في الحرارة لكن في الأيام العادية هو موجود لكن مخبي نتيجة الأهم شركة نأخذ فيه من شقيقة الجزائر
4: واضح هذا النقص في الانتاج والكمبنساسيون عملية التعويض نعملوها مع الشقيقة الجزائر هل
3: وقت يختفي التعويض ذاك احنا ندير فيه
4: هل باش يتواصل اليوم وغدوة وخاصة بداية من نهار السبت اللي يحدثوا فينا على ارتفاع 40 في درجة الحرارة لربما توصل 47 و46 وحتى يمكن 48 درجة
3: به بالنسبة راه يزم احنا نوظف ساعة اللي راهي شبكة القدرة الانتاجية بتاع شبكة بتاع ستيك بيقود في سواحل أو آخر قود راهي في مستوى أضعف من في جويلية علاش خاطر ثم أسباب مجموعة أسباب فيزيائية تقنية وسلوكية وعملياتية تخليها أنقص مع القدرة الإنتاجية أنقص مع إحنا حابين نقوله في آخر قود
2: تربطها بالرطوبة
3: يعني يبدأ تعب أكثر علاش خاطر البحر في آخر الصيف هو خزان حراري تلم فيه الحرارة بشكل كبير ويزيد في التبخر دونك ثم عامل الرطوبة يزيد وكي تزيد الرطوبة المكيفات حتى نتاع المنازل حتى ولو يطيح العدد نتاعها في الاستعمال هي تحديدها تكون تستهلك أكثر طاقة من قبل الكفاءة تطيح كيف الكفاءة قدرة التبريد نتاع الوحدات الإنتاجية نتاع الستيك مش قادرة تبرد في البحر اللي هو أفخر من قبل دونك نفقدوا عديد معناتها مجموعة كبيرة من الميجاواتات المنتجة كيفاش الليالي زادت تولي حارة نعيشوا معناتها الليالي معناتها الليالي حارة كيف معناتها ثم عودة الجالية التونسية اللي هي معناتها لابوجي نتاع عودة الجالية التونسية تكون في آخر تطلع في جويلية بالطبيعة يقعدوا جمعة جمعتين بحدا ديارهم في العريس وبعد يمشيوا يحلوا اللي معناتها ريزيدونس سكوندير وكل شيء دونك ثم أصلا بيوت جديدة تدخل في الاستهلاك فما زاد أثر الارتداد لفيروبون حتى بعض القصان وبعض العبيد تبدأ في مخها اللي هي ساديبون دولا تمبيراتور كتلاح التمبيراتور المواطن عادي يولي في أريحية يولي يستعمل المكيفات بشكل أريحي معناتها بشكل أريحي يقول لك بون معناتها نجم نستعمل المكيف بطريقة معناتها مرتاحة كيف فما الشيلي فما فينومين متاع الشيلي هذا يقول فما زاد لانه لو سيستيم خدم طوندون البريود نتاع الكانيكول خدم تحت ضغط كبير كما واحد ما سمحت الكام شال سبور عمل المسكولاسيون بعد كمل المسكولاسيون روح
4: الدار ولا تسعد كورباتير
3: دونك لو سيستيم نتاعنا حتى الاعصاب باش تبدا تظهر اكثر توا الاعصاب
4: سيفويت كما نقولوا احنا انا معك تسمع في انا معك لكن احنا عملنا ارقام قياسيه منهم اكثر من 50 درجه في القيروان وكانت أرقام قياسية على تونس وستيك ما صار لها شيء عطات الضوء والدنيا لكل العباد الناس الكل زازاتهم شو اللي صار في ستيك يا أخي
3: شو اللي صار في ستيك هذه هي أصل المشكل سنرجع شوية أنه الكانيكول جاية البريود الجاية تاع الويكاند بش يقص الضوء بالطبيعة بش يصير ذروة بش يقص الضوء بش يكون أكثر حتى من الأيام هذه بالطبيعة خاطر فما حرارة مرتفعة وبالطبيعة باش نتزامن مع حرارة مرتفعة في جارة الجزائر دونك باش نعيشوا نفس كل ما مرة نعيشوه في الكانيكول دونك الظاهرة تولي تتفاقم أكثر
4: بداية من اليوم بداية من اليوم القصانة
3: باش يبدا متواصل القصانة باش يقعد
4: متواصل
3: إذا كان موجة الرطوبة نتيجة موجة الرطوبة تدهور حالة الشبكة وجاية موجة حرارة، إذا الاتصال مش يتواصل. أك علاش احنا يلزمنا الخطاب تاع المواطن التونسي والخطاب تاع الإعلام وكل شيء يتحول بأن نقعد في الدولار ياكتيفيتي وراء ارتفاع الحرارة وارتفاع ما دفعت. المشكل الحقيقي هو مشكل استثمار، مشكل استثمار. المصرف الوطني للطاقة يحكي على تراجع 87% في استثمارات ستيك في شي 5 سنوات، معناتها هذا يحكي على توقف استثمارات. نحن في حماس الحاجة دو اللي احنا الى التفكير في وحدات انتاج جديدة، معنا حتى حل اخر نحكيه اليوم كنت قابلوا اليوم يعملوا مع الشرط اشراف تبدأ تخمم اليوم في انتاج وحدات، لازمنا 5 سنين ديجا مش نجمو نقاو على الاقل اون كومبل سوفيت.
2: انا يعني الفارق بين الطلب والعرض الان بالضبط الاستاذ فؤاد
3: على ما هو توا ان معناتها عندها دي بارتنير اسمها ستيغ، عندها بارتنير اسمها الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، صحيح صوت الاشراف بتات الغلط شويه في التوجهات نتاعها في اللزمات وكل شيء، لكن هي مش خير زعما من من من من دول متطوره كما اليابان خذت قرار بعد فوكوشيما باش تسكر 22 وحده انتاج نوويه، توا هكا تراجعوا قال لك ليه تراجعنا. اذا احنا نجموا نتراجعوا كصوت اشراف ونعاودوا نلموا الاطراف المتداخله كل ونتلموا
1: وين نمشي وين نمشي في المواجهة شي لزمنا، هل الطاقة البديلة والنظيفة ولا وإلا لا
3: يلزمنا أصلي سمون تاع ملف اللزمات عندنا 870 ميجاوات أون إنستون. خويا بالنسبة لي أنا أي مستثمر توا يبي يجبد علينا وكذا ويحب ويصنع في شرطات خويا ما ندخل ما نقعدش في البيئة تاع الريكوبيراب خويا أون إنستون ندبروش 200 ميجاوات 300 ميجاوات والاخرين خويا بارك الله فيكم. احنا رانا معناتها اون دوا الي دو لافون، اون دوا الي دو لافون. نعم 200 ميجاوات على الاقل العام العام ونص القداميه اون ميم طون لازمنا معناتها اون لونس اون لونس توا فهمتها ولا دي انفستيسمون في دو سونترال معناتها تيرميك كونفونسيونيل. ومش لازم نحكيو زاد على تلوث في الطاقه وتلوث خاصه كي نحكيو اول حاجه نحكيو على انه لازمنا نوفروا الطاقه ننشر الطاقة ونوفر معناتها فما توفير الطاقة وتوزيع الطاقة للمواطنين أهم من جودة الطاقة، معناتها جودة الطاقة ستلكس وقت اللي احنا نوفر للمواطنين نحكيو على جودة الطاقة وعلى أن صديقة للبيئة.
1: واضح ربي نختم مع خليفة بن سالم
2: نقول هل ثم إمكانية العودة إلى مشروع الصخيرة؟
1: صخيرة واحد وصخيرة اثنين.
3: إلى مشاريع توا إلى وحدات إنتاج طاقية معناتها كلاسيكية تكون معناتها ستابل وتكون بيلوتابل في أقرب وقت ممكن، وهذه صوت الإشراف مع ستيك مع لنا مير. ونحب زاد ننبه اللي احنا توا تلمو لو غيزون تاعنا تاع ستيك اللي سوليسيتي على مدة زمنية متعدية، راهو توا ستيك أصلا لازمها تعمل سكون أبيل أن بي أن غير أن بلون دو ريتابليسمون دو غيزو، معناتها لازم توا ما نحبش توا نخوف، لكن لا بروبابيليتي دان بلاك اوت وليت
1: سي
3: بروبابل. دونك حتى ستيك لازم توا تعمل خليه ازمه وال سيمول ان بلاك اوت كيفاش الرد نتاعها
1: وكيفاش الرياكسيون نتاعها والرد نتاعها.
3: خاطر توا نعيشوا في ريزو كما نقولوا احنا تحت ضغط عالي على مده زمنيه طويله، معناتها راهو البلاك اوت ما نجمش يكون نتيجه ديزيكيليبر بين اوفر ودوموند صحيح ولكن كوز، لكن ثم دي زوتر كوز سيستيماتيك يؤديو ان ريزو يطيح. نعم
1: ترونسفو يسخن برشا وما يبردش فينجم يعملها السي فؤاد علي المهندس الخبير في الطاقة. بالضبط شكرا لحضرتك بربي وزملائك وصيهم وستيك وصيهم. فما ناس ابوني معناها معتمديات ابوني كما المدينة الجديدة قلت راي ابوني عندكم انتم كل قسم تاع الضوء احنا الاولانين يعيشكم رتحونا شوية نوزعوا عدالة في التوزيع. سابعة صباحا وواحد وثلاثين دقيقة هنا على الدنيا وما فيها
0: جونا اف ام جونا ما يكون كان هكا.

0: Musica. Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: أريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: صباح النور، مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهرة سبور. نهارين يفصلون على انطلاق بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأندية كل قامت بخلاص مستحقاتها والحصول على الإجازة للمشاركة في البطولة. آخرهم الاتحاد الرياضي بن قردان البارح، الأولمبي البيجي وقبلهم النادي الرياضي البنزرتي، دونك 16 فريق حاضرين لانطلاق البطولة اللي باش تكون بعد غدوة. نعطيكم برنامج الجولة الافتتاحية الماتشات الكل.

0: أرضية ماهيش طيبة وماهيش صالحة للعب كرة القدم، لكن ترجي جرجيس باش يواجه الأولمبي الباجي في استاد جرجيس. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت البارح على التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة المشرف العام ناجي الجويني، مدير التطوير باش يكون مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالفار وليد الكشاو، مساعد مدير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعدة مدير مكلفة بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مساعد مكلف بتطوير الحكام المساعدين سيف السويسي، مدير دائرة التعيينات تاع الرابطة المحترفة محمد بن حسانة، مع أعضاء كل من وليد الحراج، رياض المسعي ونبيل عقير، مكلف بتعيين مقابلات الهواة مستوى أول وسيم بن صالح، في المستوى الثاني رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، وبقية التركيبة الكاملة موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت. الاتحاد الرياضي المونستيري اعلن انه جلسته العامه التقييميه للموسم الرياضي 2025-2026 باش تكون نهار 5 سبتمبر المقبل انطلاقا من 5 متاع العشيه في قصر الرباط في المونستير، باش يتم خلالها تلاوه التقريرين الادبي والمالي لموسم 2025-2026 من قبل الهيئه المستقله، وايضا فتح باب النقاش والمصادقه على التقريرين 2025-2026 كيف من قبل الهيئه المستقله. رسميا فهد المسماري رجع للدوري الليبي، رجع لبلاده ورجع الفريق السابق اللي هو أهلي بنغازي الليبي بعد نهاية تجربته مع النادي الإفريقي. الصفحة الرسمية للكاف تحتفي بعودة النادي الإفريقي لمسابقة الشامبيونز ليج، وكتبت عودة النادي الإفريقي إلى المسابقة لأول مرة منذ موسم 2018-2019 سعيا إلى تحقيق المجد القاري. نحكيه على الأمل الرياضي بحمام سوسة اللي تعاقد مع متوسط ميدان اللي هو أمين الجزيري 21 سنة، إعارة من فريق الملعب التونسي. الألعاب المتوسطية، مذكر 178 رياضي ورياضية باش يشاركوا في النسخة 20 من ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو الإيطالية. بالنسبة لمنتخبنا الوطني لأقل من 21 سنة في كرة القدم، الجامعة التونسية كانت تلقت ملف وموافقة من اللجنة الطبية لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تعلمها بقبولها للملفات الخاصة بالملعبية متاع منتخب أقل من 21 سنة للإصابة اللي هم محمد صادق محمود إلياس الضوي و ريان الجبالي، واللي تم تعويضهم بالثلاثي شمس الدين الجريد اللي هو مدافع، ريان شعبان اللي هو متوسط ميدان، وفارس بوسنين اللي هو مهاجم. نذكر منتخبنا باش يخوض التور الاول بقياده انيس بوجلبان ومساعده نوف الشبيل ضمن المجموعه الاولى مع منتخبات المغرب تركيا ومقدونيا الشماليه. مادام حكينا على ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نذكر البارح كان صار استقبال الوفد الرسمي التونسي في القرية المتوسطية، واليوم باش تبدأ المنافسات في تورنتو 2026. اليوم منتخبنا الوطني في الفولي يواجه منتخب الجزائر انطلاقا من ماضي ساعة، مقابلة باش تكون تلفزية على القناة الوطنية الثانية. قائمة ملعبية منتخبنا الوطني اللي باش يمثلونا في المسابقة في الكرة الطائرة، خالد بن سليمان، محمد بن يوسف، إلياس القرى مصلي، أحمد القاضي، سليم المباركي، طيب قرابوسلي، على لشعل، إلياس بعشير، علي بنجي، حمزة حفيظ، أسامة بن رمضان، ومهدي بن طاهر. في الذهاب للدور التمهيدي الأخير من تصفيات الشامبيونز ليج الأوروبية، سلتيك الاسكتلندي فريق لعبنا الدولي سيباستيان تونكتي ربح فريق لاسك النمساوي 3-0. سيباستيان تونكتي كانت خلف دقيقة 76، بالنسبة للاعب المصري هيثم حسن كانت خلف دقيقة 83. برشلونة الإسباني فاز البارح على ضيفه الأهلي المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف في استاد الكامب نو في إطار كأس خوان غامبر الودية. المصري حمزة عبد الكريم سجل هدف الأول دقيقة 30، اللي هو لاعب سابق للأهلي، دونك سجل في فريقه السابق وكان رفض الاحتفال وكان سجد بعد تسجيله للهدف. رافينيا كان أضاف الهدف الثاني في دقيقة 45 من ضربة جزاء، وزيزو كان سجل الهدف الوحيد لفريق الأهلي المصري في دقيقة 51. كانت هذه أولى نشراتنا الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس اللاذوي. النشرة هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهر فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهر فام. شنهاركم أسعد الأيام.
1: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر فام. جوهر فام.

0: بي.
1: موعدكم الجدد مع معرض سوسة الدولي في دورته 47 من 6 ل 23 أوت. أثاث، ديكور الدار، مفروشات، لوازم العودة المدرسية، صناعة تقليدية وجهاز العروسة بمعرض سوسة الدولي. برشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم من نص النهار لل 11 متاع الليل.
0: جوهرة أثاث بيبليسيتي.
1: تسمعوا من الاثنين للجمعة
2: من 6 ل 9
1: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV موجة مع موجة.

0: اسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق اللي ندل عليهم ونطلب منهم تخفيض من السرعة. استحوذونا على رواحكم وشوفوا لزيكزومبل هذوما الطيارات، معناها الرائعين واللي يعطيونا برشا موجات إيجابية. ناس عاملة ديروكور في المحافظة على سلامتها وما تثبت هي في حتى حادث. تراه نتخيلوا مع بعضنا كي نحطوا صورة قدامنا ونقولوا جميع السواق التوانسة الكلنا نوصلوا أنه ما نتسبوا في حتى حادث طوال مسيرتنا الكاملة في مع السياق. ما عادش فما حوادث في البلاد. إن شاء الله يا رب نوصل إلى هذا، إن شاء الله نكونوا كل كيما لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس، إن شاء الله نحقوا هذه الأرقام القياسية. نلقاو من 5 سنين فما فوق وصلنا حتى للأربعة وخمسين سنة. اليوم متسبب 54 سنة معناها راهو متسبب في حتى حادث من أروع ما فما. اليوم باش نمشي ونكتشفوا شكون اللي نكرموها وشكون اللي نكون سعداء باستقبالها في لي سوبر كوندكتور دو غات أسيرونس.
2: غات أسيرونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: نقول لك صباح النور والسرور ومنورتنا ومشرفتنا.
3: ألو يا حاتم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك. لا إذا كان نتعرف على حضرتك، الاسم واللقب وين السوري بالضبط، فانا هي أجنس.
3: عايشك مرشي بيان. أنا مدام سونيا العلمي من تونس في أسيرونس جات تونس، يعني
1: في مونفلوري. أنت مونفلوري هكا في مونفلوري جات أسيرونس شهاب كعوانة مونفلوري هكا ولا لا؟
3: أي
1: باهي باهي. قداش عندك أسوري مع سي شهاب كعوانة مونفلوري؟
3: عنا 5 سنين أكيد.
1: بارك الله.
3: أكثر
1: أكثر شوية باهي. أنت قداش عندك من اللي ماخذ البرمي؟
3: أنا من 2000 صافي.
1: من 2000 26 سنة. قداش عندك سونيا أنت ما تسببت في حتى حادث؟
3: الحمد لله يا ربي.
1: اللهم صل على النبي. اللهم صل ان شاء الله 50 و60 سنة اخرين و70 سنة اخرين وانت ما تسبب في حتى حادث. ربي معاك وترافقك انا السلامة. لكن نعرف جيدا يقولوا انسان يسوق خير من خير منا احنا، خير من رجل هذا يقولوا. رغم للبعض منا راهو ما يحبش يقولوا يبدا امراه تسوق. لا انسان يسوقوا بالقدا، وهذايا كان نعملوا دي ستاتيستيك تو نقاوها حتى بلي ستاتيستيك. من ناحيه ثانيه زاد انسان عندهم حرص كبير على سلامه الناس الكل، سلامتهم هما وركبين معاهم ومستعملي الطريق. كيفاش تعمل باش توصل لهذه السلامه وتوصل انك 26 سنه دون ما تسبب في حتى حادث؟
3: واحد أول حاجة هو في سنية وشي في الطريق وكل نتوكل على ربي، لازم يكون ساعة صبور، يكون متسامح في الطريق، مش كلي متعنت حتى اللي روحنا في تونس صفة غريبة. حتى لو كان عندك أولوية ليش فيها بس شوي صبر شوي تسامح شوي انك تطيح شوية ليش تكون مثبت روحك، سرعة اللي تحترم إشارات المرور. راهي هذيك المشكلة اللي عنا في تونس، احترم الأولويتك. الحمد لله يا ربي.
1: مش اللي يحترم مثلا إشارات المرور يوليو يزمروا عليه، ولا هو النشاز معناها هو كأنه معنى ريت لورانجي كان يقفي حد الفو يبدا يشعل لورانجي يقفي حد كلها تولي تزمر عليه وهو يزمو يقف.
3: حاتم سي فغي، لكن ميسالش انت عندك اشارة مرور، انت عندك بالعكس انت هنا باش تحمي روحك وتحمي هو، حتى كان هو يزمر خلي يزمر، اما بعد تو يعاقبوا يفيق.
1: واضح
3: انت فما اشارة مرور وبهكاك احنا بشي قال ان بني ومجتمع بالحق مدني متحذر. يلزم واحد يكون انت ابدا بروحك، طبق انت قواعدك، طبق قوانينك، توليخ يتبعك.
1: فما حد من الأخيان قال لي شوف البلاد إذا كان يسوقوا بالقداء ومنظمين في السياقة وما عندهمش برشا حوادث عارف رأي بلاد متقدمة شو باش يقيسوا معناها في التقدم والازدهار. إن شاء الله نوصلوا نكونوا بلاد متقدمة في خصوص السياقة وفي خصوص المحافظة على سلامتنا والنقص من حوادث المرور. سونيا تعرف اللي فما كادو ولا ما تعرفش؟
3: والله
1: أنا جيتي سيرتري ما تعرفش لا عندك ان كادو من جات اسيرونس اللي تكرم لي سوبر كوندكتور نتاعها اللي يدخلوا للكلوب سون. مدام سونيا عندك الكادو يتمثل في كارت اجيليس فيها اجيليس نتاع عجيل انرجي فيها 500 دينار اسونس 500 دينار اسونس. مبروك عليك سونيا. باهين 500 سونيا باهين. مرسي بوكو ونورتنا وشرفتنا. يلا نمشي الفاصل قصير وراجعين.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. برشا ناس بدأت تهافت على وكالات الأصفار وعلى صفحات تسأل وتبحث وقتاش وبقداش العمرة، وين السكن وشنو الطيران إلى آخره. نعرفوا احنا أنه التونسي مغروم بالعمرة، يحب العمرة ويحبك الأجواء والتحضيرات اللي تسبق الرحلة زادة. وفي الحقيقة ما زالت عنا في تونس أجواءنا الخاصة وتقاليدنا الخاصة بهالمناسبات هذية. التونسي توا ولا يحب الحاجة الباهية، يحب الدال، يحب السيرفيس الباهي، يحب شكون يتلهى به ويحب شكون يعطيه أحسن الخدمات. برا فواياج اسناء واحدة من أفضل الوكالات في تونس من حيث جودة الخدمات، والموسم هذا كيف ما قالوا شعار الموسم الجديد برؤية جديدة. شعار هو موسم جديد برؤية جديدة، شعار ممتاز، معناها باش نستحفظوا على المكاسب ونطوروا بنوتر فيزيون المكاسب هذيك ونزيدوها الإضافة. ظهر لي ما همش يفدلكوا جماعة على خاطر فما الجديد وفما هذا التطور وفما ناس قاعدة تخدم وقاعدة تطور من رواحة وتطور من قطاع العمرة وفي خدمات العمرة، وهذا الكل بالطبيعة في صالح المعتمر التونسي. هاكم تراو على يمين الشاشة الآن هذه حويجة من الحويج اللي خرجتها سنة براءة فواياج كهدية للمعتمرين امتاحة. جو دي بيان هدية، يعني مجانا، معناها ما هاش باش يخلص عليها حتى حاجة. المعتمر هاو على يميني نجمو تروها، دونك جو دي بيان هدية يعني مجانا بلاش فلوس. كل معتمر عنده دو فاليز دو تري بون كاليتي، اي كل واحد والجارانتي معاهم زادة متعامين زادة، يعني حتى بعد ما تروح من العمرة راك نجم تستعملهم في سفراتك ورحلاتك الأخرى. كيف كيف المظلة للنساء كيف ما تراو، وحاجة مزيانة تعمل الكيف إضافة إلى الحاجات اللي موجودين من عم ناول واللي تعودتوا بهم مع براءة فواياج وولات معروفة بهم. تميزوا براءة فواياج، شيء يعمل الكيف، شيء يشرف مجال السياحة بصفة عامة وقطاع العمرة بصفة خاصة في تونس. أما ما عادش باش ننصحكم باش تمشيوا مع براءة فواياج، انا باش نولي نقول لكم لازمكم تمشيوا مع براءة فواياج باش تتمتعوا وتعيشوا العمره واجواء العمره بنكهه خاصه وبخدمات خاصه وبرفقه امنه. بلا تسجيل للرحلات القادمه والاكثر معلومات ما عليكم كان تكلموا توا براءة فواياج على 70 550 020، نعاود 70 550 020، وإلا 21 8 8 1 8 8 2، 21 8 81 8 82، أو 21 8 82 8 81، يعني 21 882 881. يلا توا تتصل وفك بلاستيك، احجز بلاستيك، راهو الطلب أكثر من المقاعد اللي برمجتهم براءة في الأيامات القريبة القادمة. دونك أخلط على بلاستيك من توا واطلب هذه الأرقام اللي موضوعة على ذمتكم.
2: ناوي تمشي للعمرة وتزور بيت ربي؟ تلوج على أجانس ثقة وعندها الخبرة ملا من غير ما تضيع وقتك. ادخل شوف الناس اش تحكي على براءة فواياج تو تاخذ القرار الصحيح. براءة فواياج، عمرة ميمونة برفقة آمنة.
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: 74 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: شحال في اقوى بلاص في القنطره والحمام سوسه وجديد احلى سونساسيون للعباد في اطول توكو كو في البلاد محبيحه وتفهيده تعطيك روح جديده مخلف القوي والريستورون والبيسين اللي بالموجه وبرشا انيماسيون حاسين اقوى بلاص تتمحمو وجيت تتمحمو
2: في مونوبري جونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتخي من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها وهكا جوكم يولي كيما جونا دوبل جو ودوبل بروموات مونوبري ديما معك
3: جوهره اف ام بوبليسيتي
0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موجة مع الموجة. ميتيو على جوهرة اف ام.
4: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. باش نمشيو بالتفاصيل للميتيو متاعنا شنو اللي فيها وما فيهاش خاصة بالنسبة لليوم وناخذوا فكرة زادة على غدوة وبعد غدوة شنو اللي عندنا في درجات الحرارة اللي من الملاحظة العامة ماشية وتسخن راهي. طقسنا اليوم الخميس 20 أوت 2026 باش يكون طقس عامة قليلة السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة ثم راهي تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، بحرنا قليل الاضطراب فمحليا مضطرب بالسواحل الشرقية، ودرجة الحرارة قصوى تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. نشوفوا الشيلي وين باش يكون موجود في الخريطة متاعنا، هذه أهم ظاهرة جوية موجودة اليوم في طقس اليوم. في الفترة الصباحية ما عندناش الشيلي، لا درجة حرارة كما قلنا بين 31 أقل الدرجات اللي نراها فيها اللي هي على لا 30 هي موجودة، المستير أقل الدرجات 30 موجودة، 31 من بعدها المهدية 32، سوسة 31، نابل في الصباح وتونس 32، وصولا إلى أعلى الدرجات في هذا الصباح حنا في الفترة الصباحية لحدود منتصف النهار توزر 36 وأيضا 36 في برج الخضرة. عامل الشيلي واللي والرطوبه مع الشيلي ورطوبه معناها باش تفهموا شنو العمليه باش يكون موجود بعد الظهر على تقريبا يدل لي سنه نحسبه 1 2 1 معناها 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تقريبا 13 ولايه ساحليه ما فيهاش الشيلي على الشريط الساحلي التونسي بشكل عام، في حين كل الولايات الداخليه معناها اللي ماشي على الشريط الساحلي راهي فيها الشيلي. كيف نقول بعد ظهر هذا اليوم باش نلقاو 37 في بنزرت وفي تونس الكبرى و34 في نابل، 36 في سوسه، 35 في المنستير، 32 في المهديه، 34 في صفاقس وايضا في قابس، 37 في مدنين و37 في تطاوين وما فما شيلي. بقيه ولايات الجمهوريه الكل راهم فيهم الشيلي ودرجه حراره تتراوح بين 39 درجة في الكيف وأيضا في القاسرين مرورا ب 40 درجة في جندوبة وفي باجة و 39 زاد نلقاها في زغوان و 40 في القيروان و 39 نلقاها في سيدي بوزيد و 41 لهنا باش تبدا تطلع شوية في قفصة و 41 في قبلي ونذكر فما الشيلي مع 41 في برج الخضرة وفما الشيلي. أعلى الدرجات هي بعد ظهر هذا اليوم في توزر 42 درجة وفما الشيلي. في الفترة الليلية يتواصل طقسنا بين ظفرين مرتفع نسبيا درجات الحرارة في معناها في مناطق نراو فيها 30 30 بنزرت 30 راو في الليل معناها في تونس الكبرى 28 في نابل وأيضا في زغوان 29 في سوسة في المستير و28 في المهدية 29 صفاقس في حين نقا 31 جندوبة نزيدوا نقدموا القدام 31 زادة قفصة و32 في قبلي و33 في توزر ونوصلوا إلى يظهر لي في برج الخضرة 33 درجة معناها درجة حرارة تتراوح بين 28 درجة و33 درجة بالنسبة لهذه الليلة. غدوة الجمعة الملاحظة العامة في طقس الجمعة أنه يتواصل الارتفاع في درجة الحرارة بدرجتين ثلاثة درجات. نهار السبت أيضا يتواصل الارتفاع بدرجتين بثلاثة درجات. معناه إذا كان اليوم في تونس الكبرى النجم نوصله 36 راهو غدوة نهار الجمعة باش نوصله 39 درجة. في نهار السبت نوصله 42 درجة في نهار السبت. إذن درجة حرارة ماشي في نسق تصاعدي نذكر والخريطة متاعنا تؤكد هذا خريطة المعهد الوطني للرصد الجوي اللي تعطينا بالنسبة الغدوة عنصر آخر يدخل زادة بخل فشيلي اللي هو موجود على سوسة 39 درجة غدوة في سوسة وشيلي المستير 38 وشيلي موجود زادة في قبلي 40 درجة 41 توزر موجود أنه غدوة فما الأمطار تونس 40 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في تونس الكبرى في بنزرت الأمطار هذه في نابل خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة زغوان وباجة 40 درجة والأمطار 41 في جندوبة وأمطار 38 في الكيف وأمطار غدوة وسليانة 39 وأمطار غدوة بعد الظهر القيروان خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 41 درجة 39 في سيدي بوزيد وأمطار بعد ظهر الغد والقصرين بعد ظهر الغد الجمعة زادة فيها أمطار ونوصلوا فيها ل 38 درجة. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي مع تمنياتي باللطف لإيمار وشبيها لباس يظل غصرة جاتها مسخانة المرتفعة ومن الرطوبة مفهوم وراهي تعمل الغصرات هذية وصيرتو واحد كيف يبدأ على العصاب ومروة راهو تصير له هذية أعمل الضحكة مع خليفة بن سالم وتفارهد وبإذن الله تتعدى سلامات موجة الحر هذية ربي معانا ومع بلادنا ومع أهلينا ومع كل التوانسة. كانت هذه إذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

تسمع من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة FM TV. موجة مع الموجة.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. باش نمشوا للمتابعات ومتابعة خاصة بينا كما عودناكم نشوفوها مع خليفة بن سالم. هاي سيدي خليفة.
2: باش نمشوا لعارضة إدارية لوزارة الشؤون الدينية.
1: قالوا لي شكاو
2: فتح شكاو بحث تحقيقي
1: إداري بإمام نتاع جامعة
2: حزوزة في سوسة وإمام ووعظ في برنامج تلفزي الجمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة. قدمت قضية باش نفهموا علاش وكيفاش شنو هي تفاصيل القضية هذه ومجموعة من المحامين وباش تكون معنا طبعا
1: بريد طوع أكثر من 12 محامي ونيابة عنهم وباسمهم هما باش تحدثنا
2: يسرعون المحامية لدى الاستئناف.
1: متابعات
0: متابعات متابعات.
1: أستاذة يسر مرحبا بك وشكرا لك لتلبية الدعوة.
3: صباح النور حاتم. صباح الخير شيخ خليفة. مرحبا بك وكيف مستمعين جهرة إتان.
1: شنو الحكاية بالضبط؟ معناها توصلنا باش نقدموا شكاية ضد أئمة ووعاظ.
3: أي هو في الحقيقة سي حاتم رغم فما حتى فوق المساءلة القانونية شكاية تتعلق بتصريحات وخطابات صدرت عن شخصين مرتبطين بالشأن الديني حول موضوع الحيوانات عموما وسائبة على وجه الخصوص. هما أئمة أو شيوخ ما نعرفوش بالضبط شنية الخطة اللي يشغلوها في وزارة الشؤون الدينية يخطبوا في المنابر وفي البرامج التلفزية اليوم للأسف. الخطب هذه ضمنت من جهة دعوة الناس إلى الامتناع عن إطعام الحيوانات وإشرابها ومن جهة أخرى إلى جواز تسميمها وقتلها وحتى وصلنا إلى
1: سمحني أستاذة من أدعاو إلى تسميمها وقتلها.
3: نعم نعم نعم نعم إلى تسميمها وقتلها وحتى هو ذي في العموم سي حاتم نحاول نجمع لك بين مضمون الخطبتين فهمت حتى يعني وصل أحدهم يعني يقول يرهب في الناس ويقول لهم أنه حتى عملية إطعامكم للحيوانات السائبة أو حتى وضعكم للماء هذا ينقص من حسناتكم واللي زاد الطين بلة
1: هذي يعني هذايا الإمام اللي هو من صفاقس وعنده برامج هكا ولا لا ولا نغال
3: مش هذاك هو احنا نتحفظوا الحقيقة على ذكر هوياتهم هم الفيديوهات هذي خذيت صداء والتونسي يعرف فاحنا نتحفظوا يعني باش نشهر بيهم
1: فما حد من صفاقس مانيش نقولوا الاسم متاعه وفما حد من سوسة هكا ولا لا ولا أكثر من العدد منهم
3: لا هذك هو
1: واللي حد من سوسة حد إمام ولا واعظ من سوسة وإمام من صفاقس به فضل
3: بالضبط واللي زاد الطين بلة يا سي حاتم في الخطاب الصادر عن أحد هؤلاء المشتكى بهم توجه بعبارات مسيئة جدا ومهينة لمربي الحيوانات وتهكم حتى على الجمعيات والناشطين في المجال هذا حتى أنه جميع الأشخاص اللي تقوم مع نقول وإحنا بإطعام أو بيضع الماء للحيوانات الضالة في الأماكن العامة وإحنا نعرفوا اللي أغلبية الشعب التونسي والحمد لله عنا ثقافة الرفق بالحيوان يعني نجم ونعتبره نسبيا مكتسبة هذه الثقافة عنا. بالتالي ما فماش تونسي يظهر لي في حياته ما حطش ولو مرة وعاء ماء الحيوان خصوصا في سخانة الصيف هذه. بالتالي هذه العبارات التي وقع استعمالها من قبل هذا الشخص والتي تنطوي على التحقير والإساءة واللي أستحي حتى أنه نذكر لكم في المنبر الإعلامي هذا لفضاعتها حقيقة واحتراما للمستمعين متاعنا. لكن نقوله التسجيلات هذه راهي موجودة ومتوفرة إلى يومنا هذا وهذا اللي استغربناها احنا بالرغم أنه لقات يعني تفاعل سلبي جدا من التوانسة الحمد لله مازال الخير فينا إلا أنه باقي مصرين على أنهم يحتفظوا بالتسجيلات هذه في الصفحات الرسمية متاعهم وكأن شيئا لم يكن.
2: يعني تقول أنت يا أستاذة كانت الدعوات مباشرة ولا تأويل قراءتنا لمضمون ما قالوه لأنه إحنا في النقاش العام في بلادنا سمحني أستاذة على الإطالة نقاش العام في بلادنا هناك ثمان يقولك القنص إحدى معناه طرق للتخلص من الوضعية اللي يعيشوها الحيوانات السائبة خاصة الكلاب لأنهم هم بيدهم في حالة سيئة وقت اللي يبدأوا في حالة سائبة وغيرها ثمان تمشي للاتجاه هذا
3: اي هو سي حاتم احنا ما ننكروش راه وجود مشكله الحيوانات السائبه ولا ننكر ضروره حمايه المواطنين من مخاطرها وخصوصا ذي الكلب. راه احنا زاده كناشطين رانا وكمحبي حيوانات راه احنا زاده معرضين لخطورتهم، ماناش فوق الناس ولا عندنا معناتها درع يحمينا راه من دون الناس. يعني كيما نسعى انه نحميو انفسنا خاطر احنا زاده مهددين، نسعى الى حمايه غيرنا وزاده الى حمايه هالكائن الضعيف هذا الذي لا حول له ولا قوه. الاشكال هو كيفاش نعالج المشكلة. ثم فرق ما بين تدخل الجهات المختصة وفق إجراءات ووسائل علمية وإنسانية ونأكد على هذا، واللي احنا ضد اللي قاعدة تقوم به توصلات البلدية بالطبيعة. الوسائل العلمية ذي اللي ندعوها واللي قلناها برشا مرات ونكرروها واللي اعتمدتها الدول المتقدمة والرائدة راهو معناها ما هيش جديدة، يمكن غريبة بالنسبة لنا علينا احنا، لكن هذيك هي الوسائل الناجعة اللي تتمثل في التلقيح والتعقيم ونقولوها مرة واثنين وعشرة. وبين انه يجي مواطن عادي يتلقى رسالة مفيدها انه نجم يحط السم للحيوانات في
2: لا اللي يقول قائل علاش اخترت الشكوى تجاه امام، كان قالوا واحد ما هوش امام يمثل اشكال الكلام هذا ام لا؟ خاطر الكلام اللي يتقال ربما انا ما سمعتوش ولكن ربما الكلام هذاك يتقال يقولوا اي مواطن مثلا
3: يقولوا اي مواطن، لكن ما عندوش سلطه معنويه على
2: معناها الشكايه ضدك السلطه المعنويه هذيك اللي تعتبرها
3: بطبيعه فما فرق بلد. معناها هذاك انسان يعني الناس تاخذ برايه ومازال عندنا يعني بالنسبه لينا لنا احنا كتوانسه معناها الامام معناتها حاجه ناخذه بكلامه كمسلم باعتباره انه يفهم الامور الفقهيه.
1: أستاذ يسر عون بربي نحب نسأل سؤال الأخير، يظهر لي الشكاية هذه قدمتها لوزارة شؤون الدينية مش للمحكمة والنيابة العمومية هكا ولا لا؟
3: بالضبط بالضبط، هو السؤال الذي حتى طرحناها احنا على أنفسنا من الأول وعليش اخترنا المسار الإداري يقول قائل قبل المسار القضائي. من جهة معنيش حسب النصوص اللي استندنا عليها في شكاية نص جزائي مباشر وواضح يجرم مجرد التحريض والدعوة إلى قتل الحيوان به. للأسف هذا يرجع إلى ضعف التشريعات، ولو أنه لو عنا نصوص قانونية تجرم وضع المواد السامة في الماء المعد لشرب الإنسان والحيوان، وعنا الفصل 25 من أمر 1896 يجرم وضع أو تسميم الحيوانات، لكن للأسف هذا لكن مجرد التحريض او دعوه الناس معناها الى درء خطور معناتها خطر حيوان من خلال تسميمه او غيره او حتى بخلاف هذا يعني بخلاف التسميم احنا خديناه كجزء راهو القاتل، لكن احنا زادة في الشكايه نتاعنا بالاساس تبنيت على وكانه فما نوع من تجريم، يعني مجرد اعطاء الماء والطعام للحيوانات يعني افظع من هذا. وفي فما كما قلنا هذا عبارات
1: يعني علاش اخترتوا تشي لوزارة شؤون دينية ما مشيتوش للنيابة العمومية للقضاء
3: من جهة اخرى احتراما زاد لسن الاشخاص هذيا ومكانتهم ومقامهم ولو انه حتى حد ما هو فوق القانون.
1: يعطيكم الصحة اي ميسج يعطيكم الصحة
3: هذاك شنو يعني كومين باقي عندنا سلطة اشراف مش كيما الناس اللي تعنف الحيوانات واللي تضرب
1: صبيتوها العريضة نتاع الشكوى في وزارة شؤون دينية كمحامين وكجمعية رحمة معناها بسوسة للرفق والحيوان صبت هذه
3: حرصا منه احنا انه يكون الهدف في حاتم هو تصحيح الخطاب ومعالجة التجاوز اداريا، وانه يحبذ الوزارة تهبط بيان تدعو فيه مع منظورها الى الالتزام بالخطب اللي تقوم على الرحمة والانسانية والتحمل المسؤولية. ما هيش رو غايتنا التنكيل بالاشخاص ولا عندنا حتى مشكلة مع هذا.
1: أستاذ يسر عون وقت صبيتوها العريضة أو شكوى وهل جاوبتكم الوزارة ولا مازلت؟
3: لا هو مازلنا كي صبيناها البارحة
1: دونك البارحة تصبت مي
3: لكن جوس نقطة معينة راهو هذا
1: فاضل نختموا بها
3: بعدنا القضاء. بالعكس إذا الوزارة ما تفعلتش مع الشكاية نتاعنا في الحدود
1: وقتها تمشيوا القضاء؟
3: طبعا من حقنا ومن مسؤوليتنا وقتها اللجوء إلى القضاء.
1: شكرا لحضرتك الأستاذة يسر عون المحامية على كل هذه التوضيحات. الفيديو تقوه على الباج فيسبوك متاع جوهر اف ام تي في. ابقوا معنا متابعتنا متواصلة ورجعين فيسا في متابعة هم التوانسة كلها.

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 صباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة FM TV. موج مع الموجة.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. البارحة وزارة التجارة هبطت لنا
2: بلاغ
1: فيه تسقيف السعر نتاع المياه المعدني.
2: هذا هو حد.
1: واللي ضمنيا معناها التسقيف هذا كيف نقراوه فما زيادة. والزيادة ما دامت وجدت اعتقد تو باش يتوفر الماء.
2: واعتقد زاد يلزمنا تفسير لطبيعة الزيادة هذه بين التشري دبوزة وحدها ولا استيكا في المحلات الفضاءات التجارية وإلا في معناها العطارة. ثم جدل تحل في الموضوع هذا
1: منطقة واضحة
2: خطر النسبة هي ما كان النسبة
1: البلاغ واضح.
2: أي هذا علاش يقتضي توضيح أكثر مع سي لسعد مزاح رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية في هذه المتابعة.
0: متابعات
2: سي لسعد مزاح صباح الورد.
3: صباح الورد.
1: شكرا لحضرتك على تلبية الدعوة سي لسعد. شكرا لحضرتك. مرحبا بك سي لسعد. سي لسعد الزيادة تمت دونك نفهم في تأويلنا ولا في قراءتنا لبلاغ وزارة التجارة وبالتالي يظهر لي باش يرجع التزويد للسوق.
3: شو ما فماش صلة بين تزويد السوق وزيادة في الأسعار خاطر احنا كمنتجين معناها قاعدين نزودوا بصفة منتظمة السوق معناها كما قلنا قبل رانا ما عملناش ما كناش ننتظروا في زيادة في الأسعار. أسعارنا قاعدت هي بيدها من عملية ومزدناش رغم اللي التكلفة متاعنا زادت لكن بالتنسيق مع وزارة التجارة اخترنا باش ما نزيدوش في الأسعار.
1: وسنة طلبتوا زيادة من وزارة التجارة كمنتجين
3: توا قبل معنا أيام كانوا معنا العباد يدمروا اللي دبوست الماء وصلت الدينار وحتى فات الدينار.
1: صحيح
3: هو السعر معنا تحدد 850 يعني يظهر هذا نزم نعتبروه مكسب معنا السعر انخفض معنا باش ينخفض اللي هو قاعد يداول. وقالوا لي ثم شكون وقت تشري قارورة تدفع دينار وقت تحب ستة قارورات تدفع 6500 معنى سعر القارورة كان أكثر من دينار وصل في أماكن معينة في
1: أما وقت الأزمة سي لسعد مش في الوقت شهير التالي ولا 15 يوم التالي كانت 5 على 5 الأمور معناها 700 ولا 750 دبوس الماء
3: والله قليل يوقف في المساحات الكبرى معناها كان السعر هذا ما عنده مدة معناها فات 700-750 معناها كان أقل حاجة وصل 800 حتى قبل. وهذاك السعر اللي حددته وزارة التجارة سعر أقصى لأن هي حددت وزارة التجارة هي مش الربح معناها اللي يشري بأقل معناها سعر يطبق عليه 15% وينجم يكون السعر أقل من السعر اللي تحدد معناها هو وزارة
1: هامش الربح حددته 15% لزوز متدخلين.
3: نعم
1: هامش الربح تحدد للمتدخلين للوسطاء معناها ب 15%
3: 15% للبائعين الجملة وبيع التفصيل معناها اللي يشري ينجم يكون السعر أقل من 58 وثم في مراحل معينة ثم شكون يعمل معناها يخفض في الأسعار باش يزيد في مبيعاته دونك نجم السعر نتاع القاروره يهبط على تحتك السعر اللي حددته
1: الوزاره اللي هي قالت تقف
3: وزاره التجاره.
1: نعم باش يرجع اليوم الماء زعما الى طبيعته والا مازالت الازمه؟
3: والله انا نشوف قاعدين ننسق وتنسيق تام مع وزاره التجاره باش بحول الله ما ينقص حتى منطقه الماء. قاعدين نشوفوا المناطق يتم فيهم نقص والحاجة إن احنا نتبعوا التعليمات اللي جينا من وزارة التجارة ومع
2: السؤال سي لسعد الانتاج نقص ام لا سي لسعد
3: اللي نعم. نشوف فيه الكل قاعدين نروجوا فيه مع الناس
2: هي من اللي يقع انتاجه نقص واضح خاطر ثم محلات أغلقت ثم محلات مبنية على بيع المياه فقط الدبوات الموجودة عندنا في الأحياء ما عادش سكرت ما ثماش الماء ناقص نجوش قولوا الإنتاج هو نفسه سيلسة
3: لا شوف سي حاتم الانتاج ثم صحيح في ايام محدده وقع انقطاع تيار كهرباء يطيح فيه الانتاج، لكن بصفه عامه الانتاج ما نقصش على عام ناول.
2: من وين مشى الماء؟ كي نخرج احنا نشريو الماء من وين مشى الماء اللي كان الانتاج هو نفسه؟ كي نخرج باش نشري ما نلقاش الماء شنو؟
3: ثم مخزون تعديلي وقع معناها معنى تركيزه في قبل شهر جوان، كل المخزون التعديلي هذاك ما كفاش، الحرارة ارتفعت والاستهلاك زاد، دوك توا اللي ننجو فيه قاعدين نروجوا فيه.
1: واضح.
3: احنا كمنتجين مسؤولين عن الانتاج نتاعنا، الانتاج اللي ننجو فيه يوم كل يوم معناها وزارة التجارة تتبع فيه وتعطينا هي تعليمات باش نقول لنا وين يقع الترويج بصفه خاصه وقت اللي تلاحظ اللي ثم نقص في مناطق معينه. هذولي شفتوا زاد ثم في ولايه الساحل عندنا منا ركزنا على التوزيع في بعض المناطق باش ما نخليوش نقص في الترويج.
1: نعم. سي الأسعد مزيح رئيس غرفة المشروبات الغير الكحولية، بطبيعة الحال يعطيكم الصحة خاصة في هذا المجال أنه يخدموا اليد في اليد مع وزارة التجارة. وزارة التجارة راهو الأسعار اللي شفتوها في البلاغ هي التسقيف، هذاك السعر الأقصى اللي باش يتباع به الماء، وإن شاء الله معناها تبرد الدنيا شوية يقول لك ترجع الأمور إلى طبيعتها، لأنه حتى المخزون التعديل اللي باش يعدلوا به استهلك منذ شهر جوان نظرا للارتفاع الكبير في درجة الحرارة. شكرا لحضرتك. احنا فاصل ونستقبل ضيفة الدنيا وما فيها.

0: أستاذة المحامية نجاة الإبراهيمي في الدنيا وما فيها باش تعطينا فكرة على هذه المجلة والعدد الأول منها على المستوى الورقي.
1: ضيف الدنيا وما فيها.
0: أستاذة نجاة الإبراهيمي شكرا على تلبية الدعوة، مرحبا بك منورتنا.
2: صباح النور، صباح الخير سي حاتم، راهو شرف كبير كيف تستدعاني ولبي دعوة.
0: لا هدايا فرحنا احنا أستاذة المختصة في قانون الأعمال، راهو كيف تجيب بحذانا تضيف لنا الكثير.
2: العفو سي حاتم، هذا من لطفك وحسن أخلاقك. صباح الخير أسرة جوهرة أفهم الكل، سي خليفة لخي الكل، مسرورة وسعيدة جدا أني لبي دعوتك باش نقدم العدد الأول ورقي كيف ما سيادتك كنت تقول بعنوان المجلة التونسية لقانون الأعمال. سعيدة باش نقول مجلة تونسية، علاش؟ خاطر هي صدرت البارح، هي خرجت من المطبعة شهر الآخر، خرج في صيغة ورقية، ونحن نحدو في العنوان ركزنا على التونسية. علاش؟ خاطر من حولنا خاصة في البلدان اللي ما عرفت نقلة نوعية في مجال أعمال واستثمار، عندهم مجلة تحمل اسم بلادهم كما المجلة المغربية لقانون الأعمال. دونك فيما حولنا اهتموا بالمجال القانوني هذا باش يركزوا على الجديد في مجال الأعمال، فجينا نحن قلنا تونس يلزم تكون عنا مجلة تونسية لقانون الأعمال. إذن لهنا
0: فكرة خارقة العادة،
2: فكرة خارقة العادة، وباش زادة نحنا وانتي توا زادة كيف كنت قادم فيها انتي وسي خليفة حتى نضع معناها الجديد في مجال الأعمال وفي مجال قانون الأعمال تحت المجهر. علاش اليوم في كل مرة يصدر قانون جديد، في كل مرة فما توجه فقه قضائي جديد في مجال الأعمال، تلقى الناس تتسائل اشنو هو الجديد، زعما يرتب عقوبات جزائية، زعما نستشرف أنه القانون ذاك يحسن ولا لا. جينا نحن كمعنتها مجموعة، نقول حتى نخبة نايرة من الزملاء.
0: من أنتم؟
2: من نحن؟ العبد لله اللي هو عبدكم الوصي البسيط، عفوا سي حاتم، انا رئيس التحرير والبعثة وصاحبت الفكرة هذية اللي هي الحقيقة تمخضت في فكري منذ سنوات. الحقيقة باش ما نخبيش عليك، هي كانت حلم على كتاباتي العديدة وعلى مؤلفاتي، ولكن كنت اطمح واتشوف الى اصدار يحمل عنوان المجلة التونسية لقانون الاعمال، لانها تلبي وتستجيب الى احتياجات البلاد التونسية اليوم.
0: عرفنا شكون رئيس التحرير وبقية الأسرة.
2: بقية الأسرة بالنسبة للمجلة فيها لجنة علمية وفيها لجنة شرفية. بالنسبة للجنة العلمية تتكون من الزملاء والزميلات، الأستاذة زميلتي في الكلية سلمى عبيد المنيف، الأستاذ المحامي الأستاذ زياد بن عامر باش ما ننسى حتى حد في اللجنة العلمية، زميلتي الأستاذة سنة سويسي، هما أساتذة محاضرين في القانون، وانتسابهم للمجلة بالطبيعة هما قيمة مضافة باعتبار المجالات اللي دخلوا فيها تنضوي تحت مجال قانون الأعمال. معناها قانون الأعمال كي تقول قانون الأعمال سي حاتم، تقول قانون المؤسسة، تقول قانون الشغل، تقول قانون الجزائي الاقتصادي، معناها لما يغلط الفاعل اقتصادي باش يخلص قانون الجزائي الاقتصادي، تقول قانون الجبائي خاطر عنده الجبائي
0: يدخل
2: الكل في قانون الأعمال، تقول قانون الاستثمار، وتوسي خليفة قال الباعثين كيفاش باش يبعث الاستثمار متاعه. هذه هي المجالات اللي
0: تغطي المجالات كلها الأساسية في الأعمال،
2: قانون الأعمال أو قانون الاستثمار.
0: هل هو جمع لهذه القوانين وإلا تبسيط وإيصالها لهذا القارئ الغير مختص؟
2: أبي أنا نقول لك لهنا هي ما عمرها ما كانت تجميع، على خاطر لو كان نقراو الورقة تقديمية للمجلة سواء في لغتها العربية أو لغتها الفرنسية أو الإنجليزية،
0: تري لانك فرنسية وإنجليزية وعربية
2: وهو كذلك.
0: هي صح.
2: مجلة علاش احنا رهينا
0: عندنا باعثين ومستثمرين أجانب يتكلموا كان الإنجليزية ما يفهموش الفرنسية،
2: وهو زاد التحفيز والتشجيع لأبنائنا الطلبة الشبان، خاطر اليوم عندنا ما تعرف عندنا نخبة من الطلبة اللي يتقنوا برشا اللغة الإنجليزية، ونحن نحب تكون القاطرة متاع المجلة، خاطر وين باش نجيك عندنا ركن من أركان المجلة مخصص للباحثين الطلبة، والعدد الأول أثثه هو عدد 3 أو 4 طلبة
0: من الطلبة
2: اللي نأطر فيهم، وما شاء الله في مقالات وفي مداخلات جد قيمة، خاطر المجلة محكمة وتتعذى بلجنة التحكيم، معناتها ما نجمش يتعذى اللي يجي. دونك هذا حبيت قلت لي أنت من أنتم؟ قلت لك هذه لجنة علمية متكونة من مختصين وفي كل اختصاص عندنا مادة قانونية تندرج في إطار قانون الأعمال.

0: مش نسألك أستاذة المختصة في القانون الأعمال أستاذة نجاة الإبراهيمي، التمويل من وين؟ هل نجاة جبتت من مكتوبك وصرفت على حكاية، وإلا فما عملية تمويلية لأهمية هالإصدار هذا على مستوى إقليمي، على مستوى حتى عالمي، على مستوى راهو باش نجيب هذا المستثمر ويفهم ونبسط له هاوش عندنا وما عندناش على مستوى حوافز والقوانين وغير ذلك؟ الإجابة ناخذها بعد الفاصل مباشرة من الأستاذة المحامية والأستاذة الجامعية نجاة الإبراهيمي.
1: كل نهار جمعة سافر وانتي في بلاستيك، سافر وانتي في بلاستيك. تسمو وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر فم، على جوهر
2: فم. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
3: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
4: مرحبا بكم في تونيسيلكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جينا على ذمتكم.
5: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروا ومع بعضنا نحقوا. تونيسير قريبة مني.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
8: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
9: اي بابا تفضل.
8: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
9: ماله خدمه الكياس لازمها صنعه راه.
8: صنعه كيفاش؟
9: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاد يخليك تنقص من الغش والنرفيس.
8: كلام سهل، اما شكون يطبقوا؟
9: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي وننقص من مصروف المزوت نولي نسوق هكا.
10: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى زياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي.
3: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: على جوهرة موش مع الموجة.
0: أنا متأكد راهي معناها السؤال اللي طرحته ويطرحوا فيه العباد، يقول لك شكون اللي مول هذه المجلة المختصرة؟ المجلة المختصرة راهي غالي، وطبعا ريتها أنا والفيديو نجمو كان نعاودوه. المجلة المختصة في قانون الأعمال إذا كان نجمو نشوفوا الفيديو مرة أخرى بتشوفوا لكاليتي، طبعا ممتازة وإخراج تقني ممتاز وتصميم ممتاز وكتيبة واضحة وغير ذلك. فشكون اللي مول العملية؟ هل هي المنظمات المهنية كما اليوتيكا وكما كونيكت؟ هل هي الغرف التجارية المشتركة التونسية الفرنسية التونسية الكندية التونسية من عارش البلجيكية؟ وإلا نجت الإبراهيمي هي مولت مكتوبة هذه العملية؟ ايش تقول انت خليفة؟
11: مولت هي
0: نجت. انا معك،
11: انا متأكد.
12: مشكورين. هو كي نحكيه على التمويل ونجمع التمويل برجل الفكر والمثقف واللي عنده حلم أنه يخرج حاجة. هو كان وانا نخرج في المجلة عندي خياران اثنين لا ثالث لهما، إما انتظار أنه نحصل فعليا
0: على تمويل.
12: التمويل باعتبار أني معناها قدمت مجموعة من المطالب ومؤيدات ووضعت معناها قيمة وأهمية المجلة على المستويين الوطني الإقليمي والدولي تحت المجلة، وإما أني لا أنتظر وأتصرف بمعنتها الميزانية انتاعي الخاصة. الانتظار معنتها الجواب كان بعد العودة إن شاء الله القضائية. فالعدد الأول صدر بدعم من الأستاذة نجاة الإبراهيمي شركة المحاماة الأستاذة نجاة الإبراهيمي البراهمي للاستشارات والمحاماة، وهو الممول الوحيد لهذا العدد الأول في انتظار إن شاء الله.
0: إن شاء الله العباد تقتنع بأهمية هذا العمل.
12: إن شاء الله هو باش تبدأ تعرف سي حاتم. إحنا أول مصدر العدد معناتها روجنا له على وسائل التواصل وعلى الصفحة المهنية الرسمية لينكد إن لرجال الأعمال ولقى تجاوب كبير الحمد لله. معناها إن شاء الله يا رب
0: الحصول عليها. أنا باعث أنا رجل أعمال أنا نحب عندي المجلة نسخة منها تفيدني نحطها في المكتب متاعي.
12: صحيح.
0: أي كيفاش تحصل عليها؟
12: عندك العديد من السبل للحصول على هذه المجلة. اليوم بإذن الله ينطلق التوزيع في مختلف الجهات التونسية فيه ونحطه
0: نلقاها في المكتبات.
12: تلقاها في المكتبات ونلقاها زادة في المكتبات الخاصة بالقانون يعني في الأنهج.
0: كما اللي عنا باساج
12: عنا
0: مكتبة مختصة
12: ما نحبش نسمي اليوم هذه حاجة. أما أنت كيفاش تعرف فين موجودة المجلة؟ عندها صفحة رسمية للفيسبوك RTDA اسمها Revue Tunisienne de Droit des Affaires. قاعدة نحينوا فيها والمجلة الصفحة مقرؤة اليوم وصلت تقريبا 2000 متابع فنحن نعملوا في الليبارتاج نحينوا كل يوم أنهم نقاط البيع اللي موجودة فيهم كالمجلة ذيك. واليوم العشية بإذن الله تكون عندهم تغطية للنقاط اللي بش يلقاهم فيها في سوسة في صفاقس في تونس في بنزرت في الكل
0: في كل.
12: اللي حب يشري كذلك عن بعد كذلك
0: نجمش عن بعد
12: وتوصل له المجلة متاعه في أقرب الأجل.
0: باهي شنو اللي نقل المواضيع نقاها في العدد الأول لأنه فما أعداد الدورية كيفاش تكون؟ هل هي شهرية بي مونسويل كيفاش تكون الدورية؟
12: سي حاتم الطموح هو
0: ثلاثية.
12: هي اليوم ثلاثية يعني ثلاثية. تخرج بصفة فصلية عدد أربعة مجلات في العام يعني ثلاثية. طموحنا أنها تولي شهرية وما تنجم تكون شهرية كان ما تولي مدعومة ماديا هذا متفقين عليه لأنه الخبرة القانونية متوفرة ومجلة قانون الأعمال لازمها عندي أنا في تقديري تكون شهرية للمواكبة الحينية للتطورات الفقه القضائية والتشريعية. اليوم تقول لي أنت شنو المواد القانونية اللي حطيتوهم في العدد
0: الأول لرجل الأعمال ولا الباحث ولا
12: الأعمال أنا هاو كيفاش باش نجاوبك. أولا وقبل كل شيء وقت اللي تلقى العنوان الكبير الذي وضع تحته المجلة حطينا لا ريفيرونس كيفي لا ديفيرونس معناها نحن حبيناه عنوان للتميز من حيث التجديد والحينية ونفاذ رجل الأعمال إلى المعلومة القانونية المحايدة.
13: وأنا أحب نسأل هنا وسمحني على المقاطعة يعني مضمونيا هل هي ماشية في اتجاه ما هو أكاديمي على مستوى الجدل أم ما هو عملي وعنده النجاعة على مستوى إدارة الأعمال؟
12: مجلة عملية بامتياز.
0: جميل.
12: مجلة عملية ومهنية لما جميل. نقدمها مجلة مهنية
13: مش جدل نظري.
12: لا
13: أكاديمي
12: نظري
13: بالنسبة للطلبة
12: نظري همنا برشا حتى وقت النظر برشا نجم نعطيه الزيت القانوني اللي يفكروا به الطلبة متاعنا وينجحوا وقت اللي يتحطوا على بساط الدربة والصناعة القانونية. أما المجلة هذه قدمناها مهنية بامتياز. معناها مهنية بامتياز
13: تجيب على أسئلة الباعث المستثمر رجل الأعمال.
12: هل نعطيك أهم سؤال تطرح من اللي يصدر الفصل 96 المتعلق بالفساد المالي مقطع الفصل 96 تقريب جيت هنا عمنا والكيمة الوقت ذي وحكينا عليه بقينا ننتظر تدخل محكمة التعقيب لأن تقول كلمتها بخصوص كيفية تطبيق الفصل 96 اللي هو قلنا حلينا باب ودخل معناتها الناس كل في الحبوسات. المجلة في العدد الأول متاحة شوف ما أجملها رصدت أول قرار تعقيبي قال كلمته في تطبيق الفصل 96
0: خرق العاد
12: والعبد لله علقت
0: في بيت العبيد تلوج على القرار.
12: إذا من بحث عن هذا القرار قرار المؤرخ في 23 سبتمبر 2025 أول مرة محكمة التعقيب قال كلمتها في الفصل 96 جديد تلقى التطبيق وتلقى القراءة القانونية بصفة عملية ورأينا في ذلك القرار الاول زمنيا والمرجع جوهريا خاطر سي اون تري بون ابليكاسيون دو لارتيكل 96. شيء يعمل كيف معنا حبيت نجاوبك المستثمر رجل الاعمال رجل قانون الذي يبحث عن الجديد في الفصل 96 ما يحبش ينظر وهذا فلان وهذا فلان قال هاي محكمه التعقيب ماذا قالت بشان ذلك الفصل وهذا تجدون التعليق على هذا القرار يتصدر العدد الاول من المجله التونسيه لقانون الاعمال. معناها حبيت نقول لك اللي نحن أهم إضافة أننا نرصد الجديد ونكون من المتابعين لما تقوله محكمة التعقيب في المستجدات.
13: يعني كل مرة بتاخذوا النموذج كما 96 مثلا قانون الصرف
12: كما قانون الشيكات أي جديد أما مش أي جديد معناها نحن نقوله جديد اللي يلزم أنت راك باش تمشي وتتابعه. دونك هذا هو في جديد كذلك سي حاتم احنا حبينا من المجلة التونسية لقانون الأعمال أنها تكون همزة توصل كذلك بين الخبراء في القانون وبين مجلس نواب الشعب.
13: جميل.
12: مش مجلس نواب الشعب
13: مشرع يشرع وحده والخبراء في القانون ولا سادة في القانون
12: احنا شنو اللي تعودنا سي حاتم تعودنا أننا بعد أن يصدر القانون استدعى سيادتك والخيال ونطرحوه بعد أن صدر. اللجنة العلمية للمجلة التونسية لقانون الأعمال ماذا ارتأت؟ ارتأت أن يكون التفكير استباقي وارتأت التشاركية في مناقشة مشاريع القوانين.
13: جميلة برشا.
12: فكنا نرصد مشاريع القوانين الغديكة ومتعاونين معنا ونقدم القراءة الأولية لتلك المشاريع.
13: مجلس نواب الشعب. المجلة تخدم للنواب
12: وهو كذلك وشكرونا برشا
13: برافو عليكم برافو.
12: تجدون سي حاتم سي خليفة في العدد السادة المستمعين الأكارم في العدد الأول قراءة أولية لزوز مشاريع متاع قوانين على طاولة البرلمان. يعني الحقيقة وقتها كانوا عايطولي معناها كأكاديمية كخبيرة مديرة قسم العلوم الجنائية بصفتي هذيك في كلية الحقوق والعلوم السياسية حبوني يسمعوا صوتي فاستأذنتم وخذيت المشروعين ومن ثم جاءت الفكرة. ففي المجلة تجدون قراءة أولية استباقية لتنقيح المجلة الجزائية قانون السرقة هما طوي يخدموا على البركاجات وكذلك على قانون المخدرات لسنة 1992. دونك اللي يقرأ الجديد باش يلقى وين ماشي مجلس نواب الشعب وإذا اقتضى الأمر باش نقدمه نحن نقوله ليرة وباش نعدله هكا ولا هكا تلقاه في المجلة.
13: جميل برشا. نحب نشكرك ونبقى في تواصل بربي مع حضرتك نتابعوا المجلة وين وصلت وأيضا ناخذوا قراءات في هذه المجلة من طرف رجال الأعمال تو نشوفوهم بالتعاون مع حضرتك.
14: المشكلات اللي تعيق الأعمال في تونس
13: الجوانب القانونية
12: المعوقات كذلك موجودة. حبيت نقول اللي نحن زاد في إطار هذه المجلة نواكب كذلك الورشات العمل والندوات الفكرية اللي يقوم بها جميع الخبراء بالشراكة مع رجال الأعمال
13: خرق العادة
12: معناتها كل هذا في
13: مكسب للساحة الأعمال الوطنية وأيضا حتى الخارجية لأنه ريت الأجير ما يلقاش هذه المعطيات متوفرت لك. تفضل سيدي هاي عندك فيدك
12: أنتروالونج
13: بالإنجليزية وفرنسية وعربية وتفضل كل شيء نساعدوك عليه ونوريوك الثنية الصحيحة وقانوننا شي يقول. شكرا لحضرتك الأستاذة نجاة الإبراهيمي المجلة بربي موجودة على الصفحة الرسمية نجموا تدخلوا وتشوفوا وتطلبوا المجلة كما هي موجودة في أكبر المكتبات تقواها وخاصة المكتبات القانونية. شكرا لحضرتك ميرسي بوكو
12: أستاذة نجاة الإبراهيمي بارك الله فيك دمتم متألقون.
13: العفو وانتم يعطيكم الصحة
12: لنكونوا سعداء ودمنا سعداء بالاستماع إليكم
13: وإحنا أسعد بحضوركم معنا لأنه مش كل يوم رأوا النجم نتحصلوا على الأستاذة المختصة في القانون نجاة الإبراهيمي وهي رئيس تحرير أول مجلة تونسية في قانون الأعمال وهي مجلة هذه المرة ورقية تفيد الناس الكل. نبقى زادة في المساندة لهذه المجلة كجاورة فيم كالماتينال

0: تسمعوا من الاثنين للجمعة صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على الجمعة موش مع الموشة.
1: والله والله مش تودي تخوفني تودي كلمة تسقيف هذه التسقيف زاد متاع سعر الدجاج بلاغ خرج على من وزارة التجارة وتنمية الصادرات البارحة بعد بلاغ الماء جانا البلاغ هذايا
2: جا بلاغ الدجاج
1: وكيف نقرأ فيه خليفة معناها التسقيف فما زيادة معناها كان ترجم
2: عاملين هذاك هو كي نمشي للسوق نلقى كنت ندفع في كذا وليت ندفع كذا
1: نشوفوا قداش الزيادة هذية وكيفاش مع سي إبراهيم
2: النفزاوي رئيس غرفة تجار الدواجن بالتفصيل
0: متابعات
2: سي إبراهيم صباح الورد
3: صباح الخير
1: مستمعين جوارات مرحبا بحضرتك
2: زاد الدجاج ولا ما زادش
3: بالنسبه للزياده هذه كنا متوقعينها وكنا قد حضرنا لها عندها مده نحضروا فيها الزياده هذه ما هيش حاجه كبيره برشا اللي هي بنك تعرف تو المده الاخيره هذه كيفاش اكل النقص اللي صار لنا بخلاف النقص هذه كنا نحضروا فيها قبل ما يجي حتى السخانه قبل ما يجي حتى السايق والضوء واحد كنا نحضروا فيها على خاطر كانت المزودين كانوا يبيعوا بأسوام تحت التكلفة وبالنسبة للمونجين كيف يبيعوا تحت التكلفة وصلنا حتى يبيعوا حتى بأسوام بخايبة برشا قاعدين حضروا فيها بيجت الصحانة قاعدين تربصنا شوية قاعدين نسلموا حتى لين وصلنا إلى
1: يا سيدي خرجت الزيادة قداش تكون الزيادة سي إبراهيم
2: بالضبط
3: زيادة هذه إبراهيم حتى كان حتى زيادة هذه خرجت بل حتى مقرر المهرة وخرجت مقرر على شو عنا قداش نحضروا عليه نحضروا فيه القرار زيادة معقولة بأن زيادة بالنسبة للتجر المزود المزود قاعد يخدم بخسارة خاصة الشركة الكبار ضمة قاعد يخدموا
1: يا سيدي ما نحبوش الخسارة اعطينا الزيادة قديش
2: توا سعرها
1: توا المواطن قديش يولي يدفع ما الله اللي جعلنا نخسروا عبد
3: اعطيك الصحة الزيادة كانت 7,400 تخرج من المسلخ ولت الزيادة الزيادة ولت تخرج 7,900 زيادة ب 400 مليم يعني ما يساوي تقريب 5% و 3% حتى كيف

0: بيبيع ب 8500.
1: شنو 8500؟
0: كنت ب 80 كنا نبيع ب 8500.
1: اي توا ما عادش ب 8500 هذول.
0: هي زاد
1: 450 تقريبا الزياده هكا ولا لا؟
0: لا ما زاد شيء التفصيل، زادت 50 مليم. كان يشري 7.5 يبيع ب 8.5 دينار موجود. توا 7.9 باش يبيع ب 8950.
1: هي زيادة
0: دينار موجود، دينار
1: زيادة موجودة 450، ما تقوليش ما فماش زيادة معناها.
0: 50 مليم زيادة،
1: 50 في كيلو دجاج كيفاش يا إبراهيم خويا؟
0: 50 مليم، 50 مليم تبع أنت.
1: قداش كان الكيلو يا إبراهيم؟ إبراهيم قداش كان الكيلو تبيع؟
0: 7500.
1: أنت بقداش تبيعه للمواطن يا إبراهيم؟
0: عم
1: قداش تبيعه للمواطن؟ قداش نبيعه للمواطن؟
0: 7500.
1: توا قداش ولا؟
0: 8950.
1: زيادة ب 450 ملي.
0: ما زادتش الانتاج التبصير أو سي حاتم، زادت للمزود.
1: يا ودي زادت الزيادة للمواطن يا إبراهيم خويا، المواطن زادت له 450 ملي ولا لا؟ ولا أنا مانيش فاهم.
0: زادت
2: الزيادة،
0: زادت
2: المستاذ،
0: زادت للمزود، المزود
2: هذاك هو. لا لا سي إبراهيم، أنا جيت ناخو في الدجاج قبل الكيلو بقداش ناخوه، توا بقداش ناخوه؟
0: إي بتحسبها مرتين،
2: توا تحسبها 400. سخني أنا مرتين، نمشي مرة برك المحل اللي يبيع الدجاج، كيفاش؟
0: كي هو كان يشري فيها 7500.
1: يا إبراهيم، يا إبراهيم المواطن يشريها من عند الدجاج بقداش؟ مانيش نحكي على اش توصل للمواطن.
0: اذا كان باش نحكوا بالمواطن تو الشكايات الموجوده وعند الوزاره عند الناس كلها، والشكايات الموجوده المواطن يشري فيها ب 13000.
1: يا ابراهيم جاوبني تو قداش وليت للمواطن؟ قداش زياده فقط، ما فيها السحر العمليه.
0: 8950 مليم
1: كانت ب 8500 مليم، الفارق اللي الزياده ب 450 مليم.
0: لو تعرفش ما شفتش زيادة
1: القليق بالهادي. شفتها شفتها شفتها توت. أنا الأخراني اللي باش نخلص يا برهوم يا عزيز يا غالي يا معلم، أنا باش نمد من مكتوبي قديش فقط كمواطن هكا هو
0: 8950 مليم.
1: اللي نحكي علينا 50
0: مليم على جهتين، على المزود وعلى التاجر التفصيل.
1: فهمت؟ التاجر
0: التفصيل زادت 50 مليم، تبقى هتقول لي المواطن ذاك هو بالطبق العاد كي يشريها ب 8950، هل يعقل ولا يشريها ب 13000؟
1: وصلت لك كما كان صاير توا. لا يا سيدي يلا ورينا هالزيادات هذيا، الزيادة اللي قلت عليها خير وخير مشكيات وقلت موجودة. شكرا لحضرتك، بهذا الخبر نوصل إلى خاتمة اللقاء. باي وتحية تونس.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027. عقدت أمس بمقر ولاية سوسة جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة سفيان التنفوري. تم خلال هذه الجلسة استعراض تقدم إنجاز عدد من المشاريع التربوية بالجهة، حيث يبلغ عدد المؤسسات التربوية 265 مؤسسة، ما زال 62 مشروعا منها بصدد الإنجاز و105 180 مشروعا في مرحلة الدراسات. أفاد رئيس الفرع الجهوي للمركز الوطني البيداغوجي بصفاقس الطيب بالحاج عمر بأن المركز قام بتوفير حوالي 235 ألف نسخة من الكتب المدرسية للتعليم الثانوي، مشيرا أيضا إلى أن استقبال الحصص انطلق منذ شهر مارس من هذا العام. وأضاف خلال جلسة عمل عقدت أيضا بمقر المجلس الجهوي بصفاقس خصصت للنظر في مختلف الاستعدادات للعودة المدرسية المقبلة، أضاف أن نسبة التزود الفردي بلغت حوالي 60% من الحصة مع توفير 191 عنوانا، من بينها حوالي 82% متوفرة حاليا بالفرع. دوليا، قالت السلطات الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام إن هجمات روسية بصواريخ باليستية قتلت 12 شخصا على الأقل وأصابت 33 آخرين في كييف في وقت مبكر من هذا اليوم الخميس، وألحقت أيضا أضرارا بمبان وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي.

0: قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس أن الحرب الاقتصادية التي توعد بها الرئيس ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. طالب وزير الخارجية البريطاني الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لمشروع المستوطنات في منطقة O1 وسحب المناقصة الخاصة به، معلنا أن لندن تستعد لطرح حزمة شاملة من الإجراءات ردا على السياسات الاستيطانية لحكومة الاحتلال. نهاية موجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: لا الموظفين تاع الادارات الحكوميين ماذا بينا يكون ناس من برا من اليابان من سويسرا خليهم يعلموهم الخدمه والغيابات يعلموهم كيفاش ما يغيبوش وديما موظفين والشبابيك ديما محلوله تمشي في الاداره تلقى شباك برا يخدم وخلص مفكرين يا رسول الله.
3: السلام عليكم. بالله اني من الشياب هذه تابعة القلعة الكبيرة، نحب على التاكسيات اللي يربطوا بين الشياب والقلعة الكبيرة يختاروا في الركاب خاصة الصباح من 6 غير ربع حتى 6 ونص، الكهرباء تبدا فارغة يقول لك ما تركبش عندي جماعة، وهذوما 3 سواق وهذه تسير كل نهار، ما يركب كان جماعة كهرباء فارغة فيها واحد ولا اثنين هو يستنى في الركاب وتمشي مشترك ما يخليكش تركب، نحب هذه تعملوا حل، الله يرحم والديك.
4: السلام عليكم جوهرة. نحب الكلام هذايا يوصل لسيد الوالي، جاه ربي يخلي يسمعوا الكلام هذايا، على خاطر الكوادات اللي في طنطانة راهو قتلونا بالغبرة، الكيات الكل حفروه، غارنا ما عادش تلعب لبرا، جاه ربي يخلي يشوف لنا حل لأهل جماعة الكوادات، وعاملين القيود نتاعهم باش يوريو مظهر جميل لتونس، لا الكفر والقباحة، وكان ما عجبكش يزيد يعبط من الكواد ويزيد يضربك. جاه ربي خنشوفه وقلت الله سيد الوالي شوف لنا حل، رانا تعبنا وما نحبوش نحن نعملوا حاجه ماهيش باهيه ترضيش الجميع، راهي الكوادات تو 5 سنين كل عام يقولوا لنا مش تخرج، راهو عملوا العار، راهو قتلونا بالغبره، وان شاء الله سيد الوالي شوف لنا حل.
5: ربي يعني مواطن معناتها نستهلك الماء ما نجمش نشرب ماء السبلة، عندي كلاوي جعفية وكذا، الحميد من نشيله نقول له اعطيني دبوزة ماء ما يعطينيش، ما عندوش أصل، يقول لي ما تمش شنو السبب كيفاش بربي مش نعيش، تعمل هي مثال رئيس الجمهورية وجميع المسؤولين يتحركوا شوي يخلي ثمة الاحتيار زي يقضيوا عليه.
6: السلام عليكم جوهر عسان. ربي أني مواطن من قصور الثلاث تحديدا صلقت 15 يوم طول ما مقصوص علينا في شارع بورقيبة، نمشيو للصونات هتو نرجعو لكم هتو كذا، علما أنه الحملة بعدنا ما هيمشي لأنه عندهم شكون يخدم في الصونات، نحن 15 يوم أخذنا بالجيران فلقوا منا أخذنا من السافية نشريو فيها دبوسة ب15 ومناش لحقين، وربي الصونات اليوم بركة صباح مشينا لها شارع بورقيبة وين دار بنفضل تحديدا جيراننا لقدامنا الحومه اللي بعدنا اللي يمشي واحنا ما فماش، رجاء توصلوا صوتنا وتشوفوا لنا حل، والله قصيت ونهير اثنين والله معذوري يا اخويا المساواه مرقلي مش 15 يوم وشكرا.
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.

0: جوهرة اف ام الدنيا مغيرة.
1: كبري عقلك كبري عقلك.

0: ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق في ناني والكاس تعب.
1: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله. تسمعوا دار العيلة مع أشرف بدر الدين على جوهرة اف ام. موجة موجة
2: برعاية
1: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبة كأحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.tn ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل احجز وخلي الباقي علينا.

0: بيزنس نيوز.
1: مرحبا بكم معنا الناس كل في بزنس نيوز. بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية في تونس إلى موفى النصف الأول من العام الحالي نحو 1929.5 مليون دينار، وسجلت هكا نمو بنسبة 11.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وبنسبة 41.7% مقارنة بعام 24. هذا وفقا لمعطيات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجية. وبلغت الاستثمارات الخارجية المباشرة واللي توزعت أساسا على قطاع الصناعات المعملية اللي استأثر ب 72% من إجمالي الاستثمارات المباشرة، بعده يجي قطاع الطاقة بنسبة 19%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 7.7%، وأيضا قطاع الفلاحة بنسبة 1.3%. أيضا سجلت الاستثمارات في المحافظ ارتفاع بنسبة 81.3% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبلغت قيمتها المالية 17.7 مليون دينار. وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي أشارت إلى أن هذه النتائج تعكس تحسن نسق الاستثمارات الدولية في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي، خاصة في الصناعات المعملية وفي قطاع الطاقة والخدمات، مع تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بالقطاعات ذات القيمة المضافة. أنهت بورصة تونس معاملات حصة البارحة الأربعاء في المنطقة الخضراء، وسجل مؤشرها المرجع تيون أندكس ارتفاع بنسبة 2.01%، وبلغ مستوى 19564.64 جزء من النقطة هذية، وسط حجم مبادلات بلغت قيمتها المالية 12.6 مليون دينار وفقا لتحليل للوسيط بالبورصة تونس للأوراق المالية. نجي لتفاصيل الحساب الجاري لخزينة الدولة. نلقاو بتاريخ 18 أوت الجاري يتوفر على 1949 مليون دينار. الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 أوت تنهز قيمتها 24997 مليون دينار بأيام التوريد، فإنها في حدود 98 يوم توريد. قيمة الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق في تاريخ 18 أوت في حدود 29988 مليون دينار. دوليا أعادت الحرب بين أمريكا وإيران وأغلاق مضيق هرمز تسريع مبيعات السيارات الكهربائية في أنحاء واسعة من العالم، بعدما رفعت أسعار النفط والبنزين وغيرت حساب المستهلكين الأفراد وأيضا حسابات الحكومات في وقت تتجه فيه حصة السيارات الكهربائية من المبيعات العالمية إلى مستويات قياسية. وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنه يتوقع أن تعمل 29% من جميع السيارات الجديدة المبيعة في العالم خلال عام 26 بالكهرباء، بما يشمل السيارات العاملة بالكامل بالبطاريات والهجينة القابلة للشحن. هذا وفقا لوكالة الطاقة الدولية، مقابل 4% فقط في عام 2020. ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر المقبل ارتفعت ب 0.55%، ووصل السعر إلى 92.12 دولار للبرميل. كيف كيف ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، ووصل السعر إلى 84.06 دولار للبرميل. تجاوز الدين العام الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى، ونلقاه سجل مستوى قياسي جديد وسط تسارع الاقتراض وارتفاع كلفة الفائدة والإنفاق الحكومي. الرقم الجديد هذايا يكشف عن تسارع لافت في وتيرة تراكم الديون في أمريكا، حيث تستحوذ نفقات الدفاع وأيضا البرامج الاجتماعية، إضافة إلى فوائد الدين على حصة كبيرة من الإنفاق الاتحادية. نختم في العادة بأسعار العملة بالدينار التونسي حسب كور البنك المركزي: 100 دينار جزائرية ب 2220 مليم، الدينار الليبي ب 462 مليم، الدولار الأمريكي ب 2930 مليم، واليورو ب 3390 مليم. نهاية بزنس نيوز في الأمان.
0: بزنس نيوز
2: جوهرة اف ام. توندونس برعاية مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو، طور عالمك. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي جمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم كما سنستكم نجاوب على بعض الأسئلة. السؤال اللي تطرح الأسبوع هذايا اسكو S5G تاكل أكثر باتري من 4G وإلا لا؟ دونك باش نحاولوا نفسروا علاش إذا كان صحيح وإلا غلط. دونك توا نلقاو لكون شبكة 5G وصلت إلى عدد متزايد من التليفونات الذكية وعدد كبير من الدول حول العالم، ولت ميزة الاتصال بالجيل الخامس ميزة أساسية في برشا أجهزة حديثة. لكن السؤال هو اسكو كي نستعمل 5G الباتري نتاعي توفى بشكل أسرع من 4G وإلا لا؟ الإجابة هي صحيح، كي نخدم 5G الباتري نتاعي توفى فيسع. لكن هات نعطيكم التفاصيل علاش مقدار استهلاك الباتري يزيد وقت اللي نبداو نستعمله في شبكة 5G. دونك مش كان 5G أكهو هي اللي تأثر في الباتري، نحكيو على نوع الشبكة اللي يستخدمها المشغل، نحكيو على قوة السينيال، ونحكيو حتى من تصميم التليفون بيدو وخاصة المودام اللي نلقاوه موجود في وسط السمارت فون متاعنا. دونك طريقة بناء شبكات 5G نفسها هي اللي تأثر. علاش؟ على خطر نلقاو زوز أنواع من شبكات الجيل الخامس، نلقاو 5G NSA وإلا اللي سميوها الشبكات غير المستقلة، ونلقاو 5G SA وهي الشبكات المستقلة. بالنسبة لل NSA 5G يستخدم التليفون 5G لنقل البيانات، لكنه يقعد يعتمد على شبكة 4G في بعض وظائف الاتصال كما مثلا وقت اللي تطلب وإلا SMS وغيره. هذا الشيء يعني اللي كون التليفون هذا قاعد يتعامل مع زوز شبكات في نفس الوقت، دونك أوتوماتيكما يزيد استهلاك الباتري. لكن نحكيه على 5G SA ما تعتمدش على نفس الطريقة، دونك ما تعتمدش على شبكة الـ LTE على الـ 4G. هذاك علاش تنجم تكون أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة. دونك فما حاجة أخرى زادة كيف كيف، ضعف الإشارة ولا ضعف السينيال ينجم يؤدي إلى استنزاف أكبر للباتري، خاصة وقت اللي يبدأ التليفون ولا أحنا نبدأه بتبعه موجودين بعاد على أقرب برج اتصالات، وإلا وقت اللي يكون السينيال ضعيف بسبب طبيعة المكان وإلا العوائق، يعني إذا كان فما الرخام خاصة يأثر برشا على الفورس متاع السينيال. هذاك علاش نلاحظوا اللي كانوا الباتري متاع التليفون متاعنا تنخفض بسرعة أكبر في المناطق اللي ما فيهاش تغطية متميزة، وإلا كي تكون تغطية 5G ضعيفة وإلا متقطعة، ولهنا المشكلة في جودة التغطية وما هيش في تقنية 5G هي بيدها. خلاصة القول صحيح 5G تستنزف أكثر الباتري متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، خدوا إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد في لمن.

0: تسمعوا بيدولو مع سامي هن على جوهرة اف ام.
1: عشرة وحداشن دقيقة على جوهرة فم. صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا في رونديفو جديد من بيدون لو على جوهرة فم. بتاريخ اليوم الخميس 20 أوت 2026، الموافق للسابع من ربيع الأول 1448 للهجرة. إن شاء الله نهار مزيان، كيفكم انتوما مستمعينا؟ إن شاء الله نهار مليان بالخيرات الكل، وإن شاء الله تسمعوا فيه أجمل وأحلى الأخبار. خليكم معنا طيلة ثلاثة سوايع من زمان. اليوم عندكم محتوى متجدد كالعادة في بيدون لو، فيه متابعة يومية لإيقاع الأسرة التونسية، خليني نقول بصفة عامة، بين الناس اللي مصيفة، الناس اللي مازالت تخدم، الناس اللي قاعدة تعدي في استاجات، للناس اللي تفركس في لي بون بلان. أكيد باش تلقاو معنا الإجابة من خلال ثلاثة سوايع من الأخبار والمتابعات في بيدون لو. ليكيب الكل تصبح عليكم بالخير. اليوم ترافقنا نرجس قليلة في الديجيتال، سمية صغير في الإخراج التقني، وسلام هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. مع النشرات التحذيرية للارتفاع التدريجي في درجة الحرارة، وقال لك هاي باش تسخن وهاي باش توصل 42، وسيسر واحكم الكل. أنا نقول لكم صحيح سيسر واحكم الناس الكل، وديما نطلب اللطف من عند ربي مهما كان الوضع الجوي، صيف وإلا شتاء. أما يظهر لي من خيرش من رفقة طيبة هي اللي تخفف علينا وقع الحرارة الشديدة الفترة هذية في تونس. هذيك علاش اختياراتنا الموسيقية اليوم باش تكون غفيني، باش تكون متنوعة، باش تكون متنوشة، باش لبيو الأذواق الكل. والبداية باش تكونوا مع الأجواء التونسية مع مجموعة اسمها الشعري توت سويت على جوهرة فيلم.

0: احنا واحد ببيروت
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلناه، انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

0: حياتي الصيفية.
1: العشرة وتسعة وعشرين دقيقة في بيدون لو على جوهرة فام. رجعني لكم بقفة الصيفية، شنية أجواء الأسعار اليوم مباشرة من القيروان، وكل التفاصيل مع مراسلنا طارق الفويل. صباح النور يا طارق.
2: صباح الخير سناء، نرجس سمية وكل مستمعي جوهرة فام. اليوم الخميس 20 أوت، القيروان كما تعرف سناء تعيش على وقع انطلاق مهرجان احياء ذكرى المولد النبوي الشريف، هكا ولا
1: اي؟ واكيد الاحتفالات تبدا على بكري في القيروان، ما عادش مقتصره على نهار المولد بركة، دونك عندنا سنين نعيشوا على وقع احتفالات تقريبا تمتد طيله اسبوع كامل. وصف لنا المشهد، شو اللي عندكم
2: بالضبط سنة؟ هو انطلق المهرجان هذا من نهار السبت في تونس، مشينا هالاثنين
1: صحيح وكنا في المتابعه
2: صحيح. البارح كانت كما نقولوا احنا الانطلاقه الرسميه في القيروان، كان ثم تنشيط المسلك السياحي، ثم تقريبا من البريجه من بحث الجامع الكبير كان ثم حزب اللي يتعدى شق السوق الكل ومشي حتى الباب الجلادين في تنشيط المسلك السياحي. ثم البارح في الليل ثم اول عرض واللي هو حفل الافتتاح، العرض الصوفي البريجه لحسن سعده، واللي نجموا الناس كل نتابعوه على صفحه جوهره فام. تزيدوا تعملوا فكره اوليه حول نوعيه العروض، البلاصه وين صارت العرض. واليوم نهار الخميس باش ثم الندوه المولديه الدوليه، اكيد هذه كل عام تصير في المولد، وافتتاح اول المعارض التجاريه باش يكون ثم عرض صوفي الثاني الكبير اللي هو عرض صوفي اسمه انزاد النبيل، مجموعه مشكات. والعروض هذه كلها بالنسبه البارح اليوم غدو بعد غدو كلهم باش يكونوا في ساحه المغرب العربي، والا كما نعرفوها احنا الساحه بحدا سيدي الصحبي الكبيره هذيك، واللي تم تزيينها مؤخرا. الساحه هذيك هي اللي باش تحتضن تقريبا جميع العروض باستثناء ليله المولد نهار الاثنين، واللي باش ولازم السباس يعني يكون كبير برشا، واللي هي باش يكون العرض الكبير هذيك في ساحه ولاد فرحان بحدا الجامع الكبير، واللي باش يكون مسبوق بالعرض اللي استنيناه تقريبا سنوات، جاء في الدورات الاولى ورجع يرجع السنه، اللي هو عرض المابينج يعني لازير على الصومعه نتاع جامع عقبه ابن نافع. للتذكير ليله المولد هي الليله اللي تحفل فيها القيروان، مش نهار المولد، راه حتى في المرجع الرسميه نهار المولد اللي هو نهار ثلاثة ما فما حتى شيء
1: ما فما، مش
2: مرجع نهار ثلاثة اي
1: تقريبا كل شيء يقف نهار
2: كل شيء ليله المولد حتى نهار الاثنين. نهار الثلاثة ربما مش تكون فما برمجة موازية تعملها شي مندوبية السياحة، لكن بالنسبة للمهرجان والعروض الكبرى مش تكون حتى نهار الاثنين، وهو تقريبا نهار الاثنين هو اللي وين يكثر الزوار ويكثر وتكثر البرمجة، واللي هو تقريبا نصيب الأسد يعني برمجة كبيرة برشا نهار الاثنين، واللي هي فيها المعارض التجارية والصناعات التقليدية والمحاضرات الدينية والموكب الديني كلها من نهار الاثنين، والعرض الصوفي الكبير اللي هو زوار الحضرة لمرشد بوليلة زاد كيف كما قلت لك في ساحة ولاد فرحان. دونك ارتفعت الأجواء وارتفعت الحرارة في القيروان وارتفعت الأسوام أيضا
1: معها زادة
2: اليوم
1: ايه؟
2: السنة
1: ملا كل شيء في الارتفاع في تونس راه اللي يقول لك
2: باستثناء الخضر باستثناء الخضر فما ارتفاع في الديسات سورتو في اللحوم البيضاء، اسوام عمري ما عطيتهم قبل يعني اسوام جديده واللحوم الحمراء استابيليتي شويه في الحوت على الاقل نجموا الجمعه هذه باستثناء يعني وخلاف الجمعه اللي فاتت خفت شويه الاسعار تاع اللمبوكه بعد ما كان 17 اليوم ريناها بين 7 و10 الاف. دونك هات نعطيو فكره حول الاسعار بالنسبه للخضار، نبداو بالباهيه، فلفل حار 2400، الحلو 3000 والمسكي 2500، الطماطم من دينار 1200، بطاطا بين 2000 و2300، بصل الابيض والاحمر 1200، قرع الاحمر دينار البرج باهي وكبير، قرع بطوزين 2000، باذنجان 2800، طقوس ب 2000، كرنب 2500، السيترون 4000، سرق المعدنوس والكرافس 500 الربطه والنعناع 700، السناريا ب 2000 كيلو، فما شويه بطاطا حلوه ب 5000. بالنسبه للدسير نعنب 6500 حتى 8000، تفاح من 2000 حتى 5800، العوينه والخوخ 5800، لانزاج طبعا انزاج اخضر 7000 واصفر ل 12 دينار، الدقله وصلت ل 16 دينار، فما شويه بسر ب 3000، الملحوظه هو ما ريتش حتى كعبه لا دلاع ولا بطيخ، البارح واليوم الثاني في القروي.
1: عليه وين الدلاع والبطيخ؟
2: ما فماش والله ما فما حتى يعني دور تقريبا الاسواق الكل باستثناء بعض الخضار اللي تلقى عندهم دلاع الكبير الماس هذاك، لكن في الاسواق ما ريت حتى كعبه لا دلاع ولا بطيخ، وحتى في الكمين راهو كي يبداو واقفين هكا على الكيس فما حتى كميو حتى كعبه ما عرفش شنو يجيبوا ما عرفش صراحه ممكن شنو يجيبوا تصير ساعات اللي ما تلقاش وبعد يجيو نشوفوا علاش. بالنسبه للدجاج سيمو الكيلو 9 و8، الفخاذ والزر لاول مره نفس السوم الزود 14 و9، الكركاس 4.9، الكبدة 21.900، والسكالوب دو داند السكالوب دو بولي لأول مرة 21.900 22 دينار يعني تقريبا
1: 22 دينار، معناه تجاوزنا السقف اللي أكده لنا ضيفنا في بي دون لو في حلقة من حلقات إبراهيم النفزيوي عن غرفة منتجي الدواجن. وكل وقت اللي قال احنا المهم عندنا ما نفوتوش 20 دينار، هذاك السقف، هذاك السعر الأقصى معناه. دونك تجاوزنا
2: الملحوظة اللي يقولها المواطن، الاسكالوب أغلى من الحوت.
1: اي شوف كيفاش
2: معناتها الكلوب ولا اغلى من الحوت. الستيك دانس 14.9، الفخاذ دانس 12.9، الكتف 10.900، جناحات 8.8. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش 63.65، بقري 48، برشنين 50 حتى 55، الكبده والمرقيت سبيشيال 55 دينار. الحوت اللي هو ابرك شويه، الوراثه فما ب 20 23.8، قاروس من 29.8 32 وذي مربية، شولة 9000، تردينة 7000، ليجي 22، اللامبوكا بين 7 و10، دونك هذا هو البومبلون تاع الميتازية. الشفريت 25 ل 34، كلمات 48، والصوبيا 28 دينار. بالنسبة للأسعار الزقوقو تختلف أنت والسيباريت، إذا كانت تحب تشري الحاضرين فما 25 أما نتاع مناول، وفما توصل ل 60 الكيلو براك ولا مسوم يعني في الزراعيه. بالنسبه لاسعار اللوز يعني اللي زينوا بها كيف كيف تختلف، 8000 6000 7000 100 جرام.
1: شنو انت تحكي على زقوق الحب معناها ب 60 دينار
2: اليوم؟ يوصل حتى ل 60.
1: وشنو قلت وعلاش 60؟ احنا في بينا به ب 50 على الاقل. شنو خاطر مسوم معناها نظيفه؟
2: اي مسوي نظيف يوصل، راني قلت لك بين 50 55 60، اسعار تختلف.

مزيانة وانتم تكونوا فرحانين مستمعينا، هذا اللي يهمنا. دونك كانت هذه متابعتنا اليوم لأسعار الخضر، الغلال، اللحوم البيضاء والحمراء وولد البحر في القيروان. 10:37 دقيقة على موجاتنا، الغونديفو مازال متواصل، بوز صغيرة مع الموسيقى ونرجع لكم.

10h47 دقيقة في بي دون لو، رجعنا لكم باش نذكركم بالكادو اللي استنى فيكم مستمعينا. بيان سور عندكم الشانس باش تربحوا معنا الكادوات، وبما انه احنا على وقع المولد نقول لكم مستمعينا فما بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء وفير. وفير اللي تلقاو عنده ديما كل الخير، والبون داشا هذايا راه يجيب لكم قضية المولد الكل، يعني المستلزمات اللي تستحقوها الكل من زقوقو حتى للحلوى متاع الزينة وحتى للفواكه الجافة. دونك اليوم زيدا عندكم على ذمتكم مستمعينا دو بون داشا كل واحد قيمته 100 دينار. مرحبا بكم، تنجموا تبعثوا اس ام اس فيه ا كيما سيدا على 85 990، تربحوا معنا البون داشا هذايا. كيما قلت لكم فيه كل شيء، ما تستحقوا باش تشريوا حتى شيء اخر من عند وفير اللي عودنا ديما باللي بون داشا هذوما توا سنوات من التعامل معاهم، يعطيهم الصحة، واللي تلقاو عنده كل الخير والموجود في شارع ليوبول سانغ في 3 كاديرو في سوسا. دونك مرحبا بكم ا في اس ام اس على 85 990. سينو الموعد يتواصل توت سويت بالموسيقى، وبعد شويه يكون الموعد مع زملائنا من قسم الاخبار باش يقدموا لنا موجز الحداش.

0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم هيدك اليوم.
1: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
0: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
1: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
0: اس ام اس على 85 990.
1: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
2: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. تسلم كل من المستشفى الجهوي بقبلي وقسم الصحة النفسية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان أول أمس الثلاثاء دفعة من المساعدات شملت تجهيزات طبية وشبه طبية و

0: من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. وقد شملت المساعدات ومعدات طبية وشبه طبية لدعم حاجية المؤسستين وتعزيز جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب تجهيزات مكتبية تساهم في تحسين ظروف العمل، وفق لما ورد في منشور على الصفحة الرسمية للاتحاد بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. تحتضن مدينة الحمامات المؤتمر الوطني الرابع للفارماكولوجيا الذي تنظمه الجمعية التونسية للفارماكولوجيا يومي 22 و23 من أكتوبر القادم. ويعد هذا المؤتمر موعدا علميا ومهنيا هاما وفرصة مميزة لتبادل الخبرات والمعارف حول الممارسة الطبية والصيدلانية وتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في مجال علوم الدواء. دولياً، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة هذا اليوم الخميس ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة التي ترتكبها دولة الاحتلال إلى 73,417 شهيداً بعد استشهاد 10 فلسطينيين خلال 24 ساعة المنقضية. اعتبر وزير الدفاع في كيان الاحتلال الصهيوني إسرائيل كاتس أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا. يذكر أن كيان الاحتلال قصف قاعدة بالظهور الجوية في سوريا يوم الثلاثاء الماضي، وحذر من أن دمشق كانت على وشك خرق الوضع الراهن في المسائل الأمنية مع كيان الاحتلال، محذرا بالسماح للقوات التركية بالانتشار في هذه القاعدة الجوية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. تسمعوا كيلو لو مع سامي الهندي على جوهرة FM.

Where did you put on the camera? وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000

0: اسمعوا يدعونوا ذنة الصيفية.
1: جمعة الموجة وبنة الصيفية متواصلة معكم في بيي دون لو حتى الماضي ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. نحكي وعلى الفرص، نحكي وعلى أي حاجة تهم العائلة التونسية، تهم الشباب، تهم الطلبة. هذاك علاش باش نقدموا لكم تذكير الحقيقة في إطار البلاغ اللي قدمته وزارة التعليم العالي وقت اللي فتحت باب الترشحات لمنح جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027، وهذا في إطار اتفاقية التعاون موجودة بين وزارة التعليم العالي والمؤسسة الكندية. نذكركم أنه آخر أجل لتقديم الترشحات هو 16 سبتمبر 2026، وهذا موجه أساساً للطلبة اللي عام سناب يعيشوا على وقع اللي PFO متاحهم، يعني ختم الدروس أو تحضير كما نقولوا مشاريع ختم الدروس، وهي تجربة فريدة نجم تكون خاصة لمجموعة من الطلبة. علاش ليه؟ خصوصا أنه باب الترشح مفتوح للي بش عدي والليسانس السناء الكل، ونذكرهم أنه هذايا في إطار اتفاقية رسمية مبرمة بين وزارة التعليم العالي والمؤسسة الكندية. أكثر تفاصيل تلقاها على موقع وزارة التعليم العالي www.mes.tn، منح جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا لما يعرف بالستاج دو ريشيرش بالنسبة للسنة الجامعية 2026-2027. نعرف أنه فما برشا طلبة يبدأوا يستنيوا فيهم الفرص هذية، احنا نقول لهم علاش ليه؟ إذا تتوفر شروط باهي أنك تعيش تجربة جديدة، باهي أنك تثري الثقافة متاعك، تثري الزاد المعرفي متاعك، ونشجعوا ديما على كل كما نقولوا على كل فرصة نجم تكون من جهة رسمية وبوثائق رسمية بيانسيغ، وديما تلقاو عنا صحيح ديما في بيي دون لو. راجعين احنا بعد لحظات بمتابعة وأخبار أخرى. جوست حبيت نذكركم مستمعين معنا الكادو مازال يستنى فيكم على ذمتكم، تبعثوا SMS فيه A كيما عيد والعصيدة على 85 990 باش تربحوا معنا بون داشا بقيمة 100 دينار، فيه مستلزمات عصيدة زقوقو الكل، من اللوازم الكل من زقوقو حتى للزينة من عند وفير اللي تلقاو عنده كل الخير الموجود في شارع ليوبول سانغور 3 كاديرو في سوسة.

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: رجعنا لكم في في دونلو، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. متابعتنا واخبارنا باش نحكيوا فيها لقيت هذيا على المستقبل، وتعرفوا انتم مستمعينا المستقبل هام وهام جدا، خصوصا عند الشباب اللي يحب يصنع المستقبل نتاعو، واللي يحب بيان سور يقرا في اختصاص يكون مضمون ويوفر له بيان سور الخدمه من بعد. هذيا بطبيعه حق مشروع، لكن انتم تعرفوا انه شباب اليوم مغروم برشا بالاعلاميه ويحب يتخصص في الاعلاميه، واكيد فما برشا معطيات جديده نجموا نحكيوا فيها توت سويت مع ضيفتنا اللي حاضرة بحضنا في الاستوديو، واللي باش نتواصلوا معها في الحديث في علاقة بجديد مسارات الإجازة في الإعلامية في ليكول بوليتكنيك دو سوس، اللي هي الإيكول خليني نقول الرائدة في المجال هذايا. نتعرفوا على مختلف الاختصاصات، علاقتها بسوق الشغل الحالي خصوصا في تونس والعالم، والتفاصيل الكل باش تكون مع الدكتورة فاطمة سبيعة اللي هي رئيسة قسم الإجازة وأستاذة جامعية في ليكول بوليتكنيك دو سوس. صباح النور يا فاطمة، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير سناء، صباح الخير للسادة المشاهدين المستمعين، فرحانة برشا بالتواجد معك كيف ما العادة. دونك باش نحكيو على شنو جديد في ليكول بوليتكنيك دو سوس كونسيرنون لي ليسانس.
1: عندهم الحق وعندنا الحق، زاد حتى احنا باش نعرفوا شنو اللي فما جديد، بويسكو ليسانس اون انفورماتيك هي سي اون توندونس. اما نحبوا نعرفوا زاد ليكول بوليتكنيك شنو توفر لنا جديد في الـ في الـ في لي باركور نتاع ليسانس انفورماتيك بصفه عامه.
2: هو احنا تعودنا نحكيو على دو ليسانس تعرفت بهم ليكول بوليتكنيك دو سوس، واللي لي ستوديون يعرفوا الكونتونو اللي يتقرى فيهم، ولي سورتو لي ميتي سيبل اللي ينجموا يحلوا لهم البيبان ليها. دونك نحكيوا على الانفورماتيك دون مانيير جينيرال ان ريلاسيون افيك ليسانس الاولى اللي هي جيني لوجيسيال سيستم دانفورماسيون، وليسانس الثانيه اللي هي الانفورماتيك دو جيستيون بزنس انتيليجنس وما ادراك ما بزنس انتيليجنس. دونك هذوما لي دو باركور اللي موجودين في ليكول معناها، وعندنا لي معني لي ديبلومي صافي دي زاني.
1: دونك بربي مدام فاطمة هذوما اللي سميهم خدموا، أنا ساعات نحب نفهم لغة الشباب خاطر نشوف راهو قريبة برشا من مواقع التواصل الاجتماعي يقول لك ال جي ال و ال بي اي.
2: ال جي ال و بي اي فوالا.
1: دونك ال جي ال هي
2: جيني لوجيسيال، وال ال بي اي هو الانفورماتيك دو جيستيون اوبسيون بزنس انتليجنس.
1: تعجبني هذايا بزنس انتليجنس والله، خاطر كي تسأل ساعات هكا جون تقول له شنو تقرا، يقول لك نقرا بزنس انتليجنس، نحسها ياسر
2: هي كلمة الانتليجنس ديجا الاتيغ بوكو،
1: بالضبط
2: سورتو انه الكونتونو يكون متماشي مع البزوان نتاع سوق الشغل. ان فيت جديد انه خدمنا على دو ليسانس، عملنا ايتود دو مارشي الحقيقه تري سوانيوزمون باش نعرفوا سولون لي بارتنير والسوق الشغل في تونس وفي العالم شنو هو البروفيل المطلوب كديبلومي كفيتور ديبلومي،
1: خصوصا انه الشيء قاعد يتبدل ويلزمنا ميزاجور
2: متطلبات نتاع سوق الشغل قاعده تتبدل من عام لعام. دونك نحكيو هوني على السيبر سيكوريتي وما ادراك ما السيبر سيكوريتي في عالم الديجيتاليزاسيون، وقداش مهم انه يكون عندنا انفورماتيسيان سبيسياليزي ولا عنده لي كومبيتونس نيسيسير باش يحمي المعطيات الشخصيه نتاع المؤسسات بصفه عامه. ونحكيو زاده على الذكاء الاصطناعي وما أدراك ما الذكاء الاصطناعي، البيج داتا والاناليز دو دوني في علاقتها بالمؤسسات وفي علاقتها زيدا بالابليكاسيون ويب وموبيل وديسكتوب.
1: دونك انتوما في البوليتكنيك عندكم زوز اجازات جديده، واحده سيبر سيكوريتي، واحده اي
2: اي داتا اناليز دوني هي الذكاء الاصطناعي ولي كومبيتونس اون ريلاسيون افيك البيج داتا والاناليز دو دوني.
1: خرك زوره جديده، اعطينا المميزات نتاع كل باركور، شنو هما لي كومبيتونس لومبوش كيفاش المواد، عطينا هكا افكار
2: فيت في جوست سنه قبل ما نبدا في جديد، على خاطر حتى الليسانس ال جي ال وال بي اي راه فيهم جديد.
1: أكيد.
2: على خاطر البلان ديتود صار تحيينه دونك في اطار نفس الدراسه اللي عملناها في جيني لوجيسيال زادوا برشا حاجات اون ريلاسيون افيك ديفوبس افيك تيست لوجيسيال اي اوسي لا مينتونس مينتونابيليتي دي لوجيسيال. دونك لي تكنولوجي لي فريم ورك دو ديفلوبمون، دونك الباركور الي بلو ريش و بلوز ادابتي للسوق الشغل ومتطلبات سوق الشغل. كسو سوا نحكيو راه سوق الشغل اللي هي خدمه ولا زاده الباركور ايدوكاتيف اللي نجم يكملوا ليتوديون، خاطر تعرف انه ليسانس تحل باب زاده للماستر بروفيسيونيل وماستر دو ريشيرش، وتحل باب زاده للانجينيوري. دونك في لي دو باركور ليسانس ان جيني لوجيسيال اي اوسي الباركور نتاع البزنس انتليجنس، دونك عندنا تحيين صار في البلان ديتود باش يكون مواكب هال متطلبات هذيا. نذكر فيت في انه جيني لوجيسيال وبرمجيات وما ادراك عن برمجيات

0: en fait c'est les compétences nécessaires les l'étudiant ils mo yخدهم باش ينجم يصنع des applications web ou mobile ou desktop en répondant à des cahiers de charges ينجم يكون n'importe quel client يعطيه un besoin ou ينجم يخرج له une application adéquate l'idée اللي صارت انه الديفلوبر ماهوش باش يكون جوست يصنع application معناها front ou back برك مي يتعمق في الذكاء الاصطناعي هو زاده في les outils نتاع sécurité et ainsi de suite مي باش تكون عنده الفون الكبير والا الباز الكبيره اللي باش يقراها واللي باش يتمكن منها هي البرمجيات في البزنس انتليجنس زاد كيف كيف برشا ناس يسمعوا بالكلمه اما تغيب عليهم بوتيت شنو ما لي كومبيتونس وشنو ما لي فيتور ميتي اللي يستناو فيهم دونك هوني في علاقه زاده بالانفورماتيك دونك يا دو ديفلوبمون فما البرمجيات زاده مي باش تكون برمجيات مخصصه للمؤسسات اللي تحب يكون عندها داشبورد نقولوا ديما كيما داشبورد الطياره ولا داشبورد الكهرباء اللي وانت قاعده تسوق مركز في السياقة مي بار كونتر تنجم تلقى هكا دي كي بي ايز يظهروا لك صحيح باش تعرف انت استراتيجي دو فونت ماشي ولا لي فورنيسور نتاعك شكون فيهم اللي فريمون
1: رابين والا
0: فوالا دونك لي كليون ينسي دو سويت دونك هوني بالنسبه للبزنس انتليجنس بعلاقه بالداتا وحسن استغلالها في المؤسسات باش نجموا نصنعوا لهم معناها دي داشبورد اللي يكونوا فريمون انتراكتيف وفي نفس الوقت مهمين برشا للمؤسسه باش تحقق الربح نتاعها. جديد توا واللي هما لي دو باركور جدد سيبر سيكوريتي تعرفنا عليها مع دكتور صالح في الانترفونسيون نتاعو واللي كانت الحقيقه ياسر ريش دونك حكينا على السيبر سيكوريتي وعلاقتها بالمؤسسات وكيفاش معناها ليتوديون يلزمو يتعلم لي دو سكيلز يلزمو يعرف كيفاش نصنعوا لي زاتاك وكيفاش نحميوا زاد الاتاك حتى ما تنجمش تحمي مؤسسه من غير ما تعرف شنو هما لي زاتاك وكيفاش يتصنعوا في الذكاء الاصطناعي وما ادراك ما الذكاء الاصطناعي كيف ما قلت بكري دونك برشا بوزوان ولا في المارشي سور ان بروفيل تاع ديفلوبور مي يعرف يستعمل الساعه الذكاء الاصطناعي توسكي اوبن OpenAI مي في نفس الوقت زاد ينجم يصنع الاي اي خاطر انا ما يلزمناش نكونوا دي كونسوماتور برك يلزمنا نكونوا متمكنين من الاليات ومن لي زوتي اللي موجودين نوظفوهم في خدمتنا ونصنعوا زاد دي ابليكاسيون انتيليجنت تسهل علينا حياتنا وزاد الغارونتي للكليون انه يحقق اكثر ربح انه معناها كسوا تكون في ليدوكاسيون كسوا تكون في
1: المجالات الكل
0: في المجالات الكل توا الذكاء الاصطناعي ولا حاجه بريمورديال ما عادش نجموا نستغناو عليه دونك كي نحكي هوني على باركور نتاع ذكاء اصطناعي وبيج داتا من البيج داتا والاناليز دو دوني للكرياسيون نتاع لي موديل انتيليجون رانا نحكيو على بروسيس كامل نبداوه من الكوليك دو دوني كيفاش نجمع لي دوني نتاعي بطريقه صحيحه كيفاش نصلح فيه اذا كان نا با ايتي كوليكتي دون مانيير كوريكت وفيها دي فاي ولا فيها حاجات يلزمهم يتصلحوا دونك ترانسفورماسيون وزاده ريبريزونطاسيون تكون صحيحه وفي نفس الوقت زاده باش نحكيو ولا باش نعطيو لي كومبيتونس لكل ايتوديون كيفاش ينجم يصنع ان موديل انتيليجون واكثر من هكا يلزم ينجم يوبتيميزيه وينجم زيدا يخدم ديبلويمون نتاعو كالانتيغراسيون هذيك في ليزابليكاسيون
1: ياسر ياسر حلو مدام فاطمه اللي تحكي فيه وعجبتني كلمه نحب نقف عليها انه قلت ما يلزمنيش نستهلكوا بركة يلزمنا نصنعوا بالحق يلزمنا نصنعوا يلزمنا نكونوا صناع المستقبل واللي يحب يصنع المستقبل نتاعو يظهر لي ساهل برشا انه يلتحق بكم
0: وهي حاجه تري امبورطون زيدا فيت في مدام ساني انه راهو في صناع المستقبل زيدا نخدموا عليها في البروفيل نتاع الفيتور ديبلومي انه ما يلزموش يكون جوست يل شيرش ان امبلوا كيف ديفلوبر ولا معناها ان ممبر في انتربريز كبيره لا نخدموا زاد على الانتربرونيا كيفاش ينجم يكونوا عنده السكيلز اللازمين باش ينجم ينجح هو ويكون علاش لا انتربرونور علاش ديما نكونوا احنا دي زومبلوي علاش ما نكونوش عنصر فاعل في المجتمع ونجموا من ايدي نتاعنا نمنوا بها ونوصلوا فيغ لا كرياسيون دي انتربريز ساشون كو الفي استوديانتين في ليكول بوليتكنيك دو سوس كيف ما تعرف تشجع برشا في الكرياسيون نتاع هالبروفيل المتكامل هذايا نتاع الاستوديون نتاعنا وان شاء الله معناها
1: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله بنجاح للناس الكل دونك خليني نذكر مستمعينا المهتمين باش ياخذوا اكثر تفاصيل خصوصا على الاختصاصات الجديده هذيا في علاقه بالاجازه في الاعلاميه كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم
0: بالطبيعه احنا معناها نستدعوهم باش ما يفلتوش لي ميركودي دوريونتاسيون كل نهار أربعة دونك موجودين على ذمتهم إطار مش إداري بركة مي حتى لي زونسينيون الكور معناها دي زونسينيون يبدا متواجد باش يسأل اي ايتوديون ينجم يسال اسئله عندها علاقه باللي باركور باللي ماتير اللي يتقراو بالبري ريكي نتاع كل باركور و سورتو ان ريلاسيون افيك لامبوش و افيك لي معناها لي بروفيل اللي نحبوا ان شاء الله نوصلوا لهم في المستقبل
1: ان شاء الله. دونك يلتحقوا بكم ان شاء الله في لي ميركودي دو لورينتاسيون دونك كل نهار اربعة في ليكول بوليتكنيك دو سوس الكامبوس البيضه الموجوده في الروت سانتور القلعه الصغيره كل نهار اربعة بارتيغ من 9 نتاع الصباح
0: وانا حنا متواجدين كل يوم ان شاء الله من نهار الاربعاء تكون معناها الافكتيف والمعلومات تكون اقرب
1: للي يحب يسال الحقيقه حاجه ياسر مزيانه خصوصا المستقبل انه مش يتصنع بركه في ليكول بوليتكنيك يتصنع ويتحب زيدا خصوصا انه فما برشا غرام في القرايه فما برشا محبه فما برشا جديد وجديد يلزم يكون يحلك البيبان للمستقبل وكما قلت لكم في ليكول بوليتكنيك دو سوس المستقبل يتحب ويتصنع. شكرا لك دكتوره فاطمه صبيعة يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا اليوم تعرفنا على لي باركور ليسانس اون انفورماتيك وجديدهم بيان سور في ليكول بوليتكنيك وحكينا على لي باركور المميزات نتاعهم لي كومبيتونس وخصوصا النقطة اللي نعرف برشا اولياء يركزوا عليها اللي هي كيفاش تتماشى مع سوق الشغل في تونس والخارج. كل التفاصيل موجودة في الفيديو الموثق على صفحتنا الرسمية جوهرة FM مع الفيسبوك. المشوار مازال متواصل حتى الماضي ساعة بمتابعات واخبار اخرى تلقاوها معنا في بيدون لو. مرحبا بكم.

0: بنتي.
1: سيف سني شو على في هنا؟
2: مش حوني في أقوى بلاش في القنطرة والحمام سوسة وجديد لسونسا شون العبيد في أطول توكو كو في البلاد محبيحة وشفهيدة فاتيك روح يجيبة مخلف لقوي ولرسترو والبيسين اللي في الموجة وفرشة أنيماسيون عشان هو أقوى بلاش اتبحبو وجيد اتبحبو.
3: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه من شيا خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
4: جوهره اف ام. Publicité.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. إطلاق فرص جديدة لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات عدة. ومصر وقطر تؤكدان ضرورة حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت منصة فرصة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عن جملة من الفرص الجديدة التي تتيحها مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والعلوم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج هذه المبادرات في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج. وتشمل هذه الفرص فتح باب الترشحات أمام رواد الأعمال التونسيين المقيمين بالخارج ضمن برنامج دوت لاندين، الذي يتبع برنامج إدماج لمساعدتهم على تحويل تجاربهم الدولية إلى مشاريع في تونس من خلال توفير المرافقة والتوجيه وربطهم بالمنظومة الريادية، إلى جانب إمكانية الاندماج في منظومة ذا دوت. كما أطلق مشروع تونس الإبداعية 2 دعوة أو أطلق مشروع تونس الإبداعية 2 دعوة لتقديم المشاريع لفائدة رائدات ورواد الأعمال من الجالية التونسية، بهدف توفير الدعم الفني والمالي لتطوير الأنشطة والتعريف دوليا بالمهارات والحرف والصناعات التقليدية التونسية. نظم اليوم بأحد نزل العاصمة يوم المفتوح خصص لفرص التكوين وعقود العمل في دولة قطر من تنظيم المركز الأمريكي للتدريب والتطوير بقطر وبالتعاون مع اتحاد منظمة الأعراف. الزميل ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى كمال أحمد الهنشيري، وهو المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير في قطر.
2: جينا اليوم في اليوم المفتوح مرهنين على الكفاءات التونسية إن شاء الله، باش نختاروا إن شاء الله 60 شخص من أعمار 20 سنة إلى 45 سنة، باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في دولة قطر في مجال الوساطة والتجارة الدولية. بالنسبة للشروط، أول شيء العمر لازم يكون من 20 سنة إلى 45 سنة، يكون عنده مستوى متوسط في اللغة الإنجليزية، ويكون فهمتني من خريجي الجامعات أو من خريجي مركز التدريب، يعني من مؤهل تقني مهني فما فوق. بالنسبة للمعهد الأمريكي، في عنا عديد الاختصاصات إن شاء الله. إحنا البادرة هذه بدينا بالوساطة والتجارة الدولية إن شاء الله، على خاطر في عنا شراكات مع شركات قطرية في مجال الوساطة العقارية. إن شاء الله باش يتم تدريب متاع المتربصين، تدريب عملي في الشركات، يدربوا على عقود وساطة. كذلك في عندهم منحة دراسية بشكل عمولة على كل العقود اللي راح يتدربوا عليها إن شاء الله. احنا تعرف الاول فهمتني باش نختاروا 60 شخص، احنا نعرف الكفاءات التونسيه ما شاء الله فهمتني، يعني تفرض نفسها في السوق القطريه ان شاء الله، في عقود ثانيه في مجالات اخرى، في اختصاصات اخرى مثل الامن السبراني، مثل الامن السياحي، مثل الامن الوزارات، في كذلك في الذكاء الاصطناعي، في الفندقه، كل الاختصاصات السياحيه.
1: في موضوع آخر، ومع كثرة المصاريف وتتاليها خاصة المصاريف الصيفية والاستعداد للعودة المدرسية قريبا، تجد العائلة التونسية نفسها تستعد للاحتفاء أيضا بذكرى المولد النبوي الشريف الثلاثاء القادم بين خيارين لا ثالث لهما، إما مقاطعة شراء مادة زجوجو أو الشراء بكميات محدودة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل لأسعار الفواكه الجافة وغيرها من المكونات، وفق ما رصدت مراسلتنا روضة العلاقي.
3: المواطن أموره على الأخر طايحة ماديا، ما يقدرش عليه أي إنسان، ما نجمش العامل اليومي حتى الشهر يخدم مليون، يندرى المليون وش يقبله، شي يخدم من ورطة لزقوه وش كيفاش تجي هذي، ما نجمش يأكل لزقوه، هو ما عش خلط على الغلة وعلى الماء وعلى الوقت شي خلط على لزقوه، يخدم بخمسين تو برتو 50-52 ها بالكل حاجة قليلة، معناها أنا طوفي النهار حاونت كمك ماكس النهار ماكس تخرج 5-4 كيلو، والله اللي تفوت 4-5-6 كيلو، بندق زاد برشا، فماش البندق قاعد يتيح بحكم اللي المندرة، مش معناها قاعد يتيح خاطر ما رأف بالمواطن، لا قاعد يتيح خاطر تو وقت البفرة وطايحة طول بيستعش نجم يوصل لليمة دي حتى 80-75 البلدي بندق ما فماش ب 180 وما فماش لكن ما عملناه وليدي حكاية يتيباك الناس اللي عندي
1: والله ما زلت ما عملت شيء ما زل الحقيقة ما شفتش الأسعار وما عملتش دورة وديما كل عام نكورج ونطيب العصيدة وولادي ما يكلوهاش ميم با ناخذ أنا صحيفة والمسيو صحيفة أكاها في العادة تتكلف الحقيقة وتجي ديما في وقت مش هو معناها عودة مدرسية وأسعار تبدأ عالية والمواطن التونس الحقيقة تكيدوا صحيفة العصيدة ذي وليت برشا مصروف وأنا راها حاجات والله صدقني زايدة
4: اش نعمل كيف ما كل عمال اش نعمل لأولادي احنا توكا في المولد يجيش نشريو كيلو الجوجو نقولو بخمسين الف غالي برشا ونجي ونشريو كيلو الحم نطيبوه في طنجرة ونقلوه ونسقطو وما نقولوش غالي تبو نقعد نهارين ولا ثلاثة حتى اربعة ما نشريش الحم ما نشريش الدجاج وهوك متى جمعة نشري بها زجوجو ونقلو العبد الكل وصح عليهم
5: كيما ينجم يعملها بالزقوقو كيما ينجم يعملها بجلجلين كل انسان حر وكيما ينجم يحط الفاكهه الكل كيما ينجم يحطش الفاكهه الكل ماهيش حاجه ضروريه هي ولا حق. انا خذيت مش كميه كبيره راس ورويس خذيت شويه انا ما نكذبش عليك خذيت مش خاطر عندي الفاكهه ما ناخذش زقوقو انا خاطر عندي الفاكهه في الدار موجوده كاهو بتبيع باش تكيت فوق من 50 باش تكلف كل قدير وقدر وربي يعاون الناس الكل ان شاء الله الناس الكل فرحانه وان شاء الله نقول مبروك علينا وعلى الامه الاسلاميه
1: في أبرز أخبار العالم أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقده اليوم مع

0: رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في العلمين المصرية أكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي في مجال الملاحة البحرية، مشيرا إلى وجود تنسيق يومي بين مصر وقطر للعمل على خفض التصعيد وتعزيز الدبلوماسية في المنطقة. في شأن الفلسطيني، شيع فلسطينيون في مدينة غزة رفات 50 شهيداً، وانتشل الدفاع المدني جثامينهم من تحت أنقاض منازل مدمرة بعد بقائهم لنحو 3 سنوات تحت الركام منذ استهداف منازلهم في الأشهر الأولى من حرب الإبادة الصهيونية. تأتي عملية الانتشال في ظل نقص حاد في المعدات الثقيلة وصعوبة الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال، في حين تواصل عائلات فلسطينية انتظار انتشال جثامين ذويهم من تحت أنقاض المنازل المدمرة. ختاما، أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها رصدت إطلاق بيونغ يانغ نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في وقت لاحق من هذا العام. نهاية النشرة، شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharfm.net. تسمعوا بيلولو مع سامي الهندي على جوهر FM.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: اسمعوا يدعونوا بنة السحرية
2: رجعنا لكم دي ساعتنا الثالثة من بي دون لو. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على جوهرة فام. توا توقيت نصف نهار و19 دقيقة نحكيو في الأكتواليتي اللي تهم التوانسة اللي بين البارح واليوم. تفاجئوا بالقرار متاع وزارة التجارة في علاقة بتسقيف سعر بيع المياه المعلبة في تونس بعد أزمة كانت متواصلة، والحقيقة ما نعرفوش اليوم بالضبط الوضع كيفاش أصبح. دونك انتوما مستمعينا تنجموا تكونوا خير شهود عيان، ما عليكم كان تسجلوا أصواتكم على الواد فوكال على 73 24 3000 إلا على 29 100 100. قولوا لنا إذا قيتوا المياه المعلبة ديسبونيبل وإلا لا، وبأي سعر شريتوها اليوم. أحنا في الموضوع هذايا باش نحكيه على خاطر توينسا لمجابهة الأزمة يختلقوا حلول أخرى بديلة. ومن المقترحات اللي راجت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي في تحدي للوضع إذا نجموا نقولوا، قال لك التونسي ما يحيرش، دونك إذا ما قيناش المياه المعلبة ما يسالش، أتوا نغليه الماء متاع السونيد ونخليه يبرد وبعديك يولي عنا ماء معدني ومصفى. هذا يصير ولا ما يصيرش؟ هذا صحي وإلا لا؟ بيان سور ديما نرجعوا للمصدر، وسعيدة جدا باش نستقبلوا سي منعم قلال اللي هو أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ورئيس مخبر في علوم البيئة بنفس المدرسة. ينقلوا له صباح النور سي منعم. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا كل المستمعين جوهرة
2: فيها. يعيشك يا سيدي، شكرا لك على التعاون وقبول دعوتنا، وسيتك خبير في المجال ومن خبرتك باش نستفادوا الحل اللي لقاه التونسي باش يواجه الأزمة هذية متاع المياه المعلبة وارتفاع أسعارها. قال لك نغلي ميسونيت نخليه يبرد ومن بعد نشربه، التصرف هذية سليم مش سليم، صحي غير صحي؟ معك أنت الإجابة.
3: يعيشك، كما أنا ذكرته معنا مشكلة متاع المياه وقتاش تتأزم، وقتاش تصير معنا ذات أهمية كبيرة، هو وقت الدنيا تسخن ياسر والناس الكل معنا تقبل على الأسواق باش تاخذ المياه هذه من جميع المصادر، دونك معنا من عديد المصادر متاع المياه وخاصة المياه معنا المعلبة والمياه المعدنية. ومدام معنا الطلب ماشي يكثر، دونك العرض مش يكون محدود، على خاطر العرض معناها كان معناها بقدر معين، ما كانش الانسان كيما يقولوا يتخيل ان الدنيا مش تسخن بالطريقه هذه والطلب ماشي كيما يقولوا يولي في الاثنين. من المقابل ذلك معناها ماشي يوقع النقص معناها نتاع المياه المعلبه ويجي توجد شويه احتكار اللي يزيد يأزم الوضعيه شويه.
2: صحيح.
3: والمواطن مش يلقى روحه قدام معناها خيارات صعيبه ياسر. شنو الحل؟ يعني الناس كلها تخمم في الحلول، كل واحد من المنظار نتاعو من كيما نقولوا من اللونتوراج نتاعو من المعرفه نتاعو كيفاش يجي يلقى الحلول. كيما قلت انت ذكرت الحلقه نغلي مياه الصناد ونبردوها ونشربوها، يعني هذا كلام معناها مش نقولوا غير منطقي. لو كان معناها المثل لو كان اتصلت توك بحد من زملائنا من الصناد وتقول له الكلام هذايا معناها يعني اشياء ما غير معقوله ما غير مقبوله. علاش؟ خاطر من مهام نتاع الصناد هي توزيع مياه قابله للشرب مباشره،
2: اي
3: بدون ما تغلي بدون ما تخمم. بعد ساعات يصير واحنا نقولوا احنا هكا قصان نتاع الماء دي كوبير وتصير كشفيهم شويه تراب ولا شويه هكا يعني كيما نقولوا ماتيرون سيسبونسيون معناها يعني هكا ترسبات ولا حاجه، هذيك على خاطر صارت كيما نقولوا بان وصلحوها. اما في الاطار معناها العادي يعني الصناد من مهام نتاع الصناد والمهام المهام الرئيسيه نتاع الصناد هي التوزيع مياه
2: قاطع
3: صار واحد الشرب هذا باش نقول نغلي مهنة الصناعة باش بعدين نجم نشرب، هذا كلام تاع إنسان بعيد عن الميدان كل البعد. خاطر من المهام الأساسية والضرورية
2: ما سيمون عم لازم نكونوا متفاهمين شوية إنه المواطن التونسي كيف يحل السبالة بمال دوفوا ويطلع له الماء مدردر سمحني، وإلا لونه غريب وإلا فيه ريحة، والكل هذه مواقف صارت يعني على برشا ناس يقولك أنا باش نضمن روحي إني خديت حاجة شبه معقمة ولا قتلت فيها لبكتيري، والكل توا نغليه وبعدي كنخليه يبرد. دونك احنا ميسيرش نوعي والمواطن ونثقفوا المواطن ونقولوا شنو السلوك الصحيح وإلا الغلط، لكن تنجم تكون زادة هي فكرة تلقائية معناها وكهو
3: في الفكرة التلقائية. بالفعل هي الإشكالية ماهيش متاع مواليدة الساعة، هي الإشكالية متاع المياه عندنا توك ما شاء الله سنين وإحنا نحكيو فيها.
2: صحيح.
3: يعني السنة بطريقة ظرفية الدنيا سخنت ياسر، الإشكالية تقوت شوية وذا كومنا. ولكن الإشكالية هي في إحنا نقولوا استراتيجية التصرف في المياه بصفة معناها مستدامة. مع احنا في مع وزارة الفلاحة ومع زملائنا في الصناعة وفي الجامعة معناها وقعت العديد من الدراسات والعديد من التظاهرات من العديد من المناسبات انا نحكي فيها معناها بتكامل الخبرات باش نشوفوا المصادر نتاع المياه اللي نجم معناها يوقع توفيرها بطريقة او اخرى لتغطيه الطلبات.
2: معقول جدا
3: الاشكاليه نتاع الماء شنو هي؟ أي. الاشكاليه الاساسيه الاولانيه هي الموارد قليله. وقت الانسان عنده موارد نتاع مياه قليله شنو هما الحلول؟ لازم تتدخل فيها معناها وزاره الفلاحه والصناد والجامعه باش يشوفوا كيفيه التاقلم مع المصادر المتواجدة ومع الطلبات المشطة والمطالبات
2: وفي نفس الوقت نحاولوا نوفروا موارد جديدة.
3: أيوة هذا هو الأساس، ولكن الموارد الجديدة تتطلب معناها كما نقول إكسبرتيز وتتطلب موارد وتتطلب خبرات، وهذا هو ميدان البحث نتاعنا باش نتعاون مع الناس الكليك باش على الأقل المواطن نعطيه المعلومة ونوعيه شوية باش حتى هو وقت يتصرف في إطار معنا الأشياء الواقعية واللي تجم تكون تعين وتتفادى الإشكالية المتواجدة.
2: جميل جدا إلى حد الآن أستاذ منعم. نجيو توا هذه من الناحية النظرية، نجيو توا من الناحية خلينا نقول العلمية تحت المجهر. الماء كيف تغليه؟ شنو اللي يصير وشنو اللي يبقى فيه وشنو اللي يتبخر منه، وهل ينجم يكون صالح للشرب ولا لا؟
3: هو المياه احنا بصفه عامه احنا وقتاش نقولوا المياه نغليه حتى ناخذوا معناها كيما نقولوا تاريخيا، وقت مثلا صارت فيضانات والماء قصوا الدنيا معبيه بالماء والانسان ما قاش منين يشرب وعنده مثلا سورس نتاع نار يجم يغلي الماء. دونك باش ما نوقعوش في الاشكاليه نقولوا هيك الماء هذيك اللي هو معنا ما هوش ما ينجمش تشربه مباشره.
2: أي.
3: تغليه باش تنجم تشربه. علاش تغليه؟ باش نحيوا كل ما هو الشوائب كله بكتيريا، دونك نحن نغنيوا الماء باش نعقموه باش نجموا نشربوه. اور الصناد معناها معقم ومر مريقل ما عنده حتى اشكاليه، دونك احنا التغليه في الاطار هذايا معناها الصناد معناها توفر في الماء ما عندها حتى قابليه للمنطق باش نقبلوها. دونك معناها الواحد يقول باش نغلي ميه الصناد بعدين نبردها ونشربها ما عندها حتى معناها منطق من علمي معناها واضح. احنا وقت باش نغلي واش باش يصير؟ يعني يشطر الماء كيما نقولوا الثلث نتاع الماء مش يتبخر.
2: مش يتبخر اي؟
3: باهي وقت مش يتبخر دونك مش يبقى ثلثي كيما نقولوا الملوحيه كانت مثلا جرام ونص ما كيما نقولوا تولي جرام فاصلة 8 مش تزيد تملح، خاطر عندنا كميه نتاع المياه اللي هي الصافيه مش تتبخر وتمشي على روحها. يعني تكون انت عندك ميه كيما نقولوا حليه الحلوه معناها الملوحيه نتاعها متوسطه مش تزيد تملحها وتشربها. دونك ما عنده معناها منطقيا علميا ماهوش منطقي ماهوش مقبول.
2: باهي دونك تغليه الماء هذه اباغ انها تقتل البكتيريا هي تزيد في نسبه الملوحه كيما نقولوا
3: نتاع تتبخر معناها وقت التغليه ياسر وتزيد تتبخر.
2: باهي فما حل اخر ما نعرفش اذا سي منعم عم نجموا نتواصلوا معك في النقطه هذه في علاقه بالاجهزه نتاع تصفيه الماء اللي ممكن يقول لك زاد ينجم يكون حل بديل معناها، وتعرف اللي انت كل ازمه يعني تخلق ازدهار في قطاع اخر او في مجال اخر. الاجهزه هذوما اللي يركبوا نتاع تصفيه الماء هل باش يكونوا نافعين ينجموا يكونوا حل والا لا؟
3: هي هذا ما احنا نسميهم بالفرنسيه لي زوسموزور معناها معروفه عند الناس الكليكا يجي يقول لك نعمل زوسموزور في الدار باش النوعيه نتاع الماء نحليها ونحسنها.
2: اي
3: انه ما هو كل حسب الولايات وكل ولايه وحسب الملوحيه نتاع المياه. تختلف نوعا ما. فما ولايات اللي مثلا في الوسط ولا الجنوب المياه معناها تكون هكا ملحه شويه معناها، ولكن ديما مطابقه للمواصفات، هذه حاجه اساسيه بصفه عامه. معناها بصفه عامه هل الطريقه نتاع لي زوسموزور اللي يقوموا بتحليه المياه مش تعطينا او اوسموزي اللي هو كيما نقولوا يقرب للو، احنا نقولوا ديستيلي معناها يعني معقم، يعني الاملاح نتاعو مش تكون بسيطه جدا، ما فيش برشا املاح خاطر هل لي زوسموز هذه ممبران النوسموز الاملاح الكليك المتواجده في الماء معناها كيما نقولوا 95% تتنحى. يبدو كان نقولوا كيما نقولوا 5% ال 5% هي تمثل شويه املاح اللي برشا ناس يقولوا راهو اللو اوسموزي ما فيهش املاح اللي تخلي الوقت واحد يشرب الميه هذيك تجب تاثر له على
2: كيما نقولوا يستنفع ما يستنفعش معناه.
3: يعني هو الاملاح هذيك مش تكون بسيطه وضئيله نوعا ما، ولكن الانسان ماهوش مش يشرب حياته كامله من النوعيه هذيك. يعني ما في ظروف انيه معينه ماهيش مش تقلق الانسان معناها بطريقه ولا اخرى. باش نعطيك كمقاربه معنا كيفاش احنا هنا مثلا في ولايه الوسط والجنوب كيما نقولوا عندهم المجل، ثم برشا العديد من الولايات عندهم المجل اللي يجمعوا المياه الامطار. دونك الملوحيه نتاع المياه الامطار وقت تجمع في المجل ما فيهاش برشا املاح، ولكن معناها الناس الكليك متعودين بها وتشرب وتكفي وتغطي معناها. دونك احنا مش نعملوا لوسموزور، الملوحيه نتاع لوسموزور ماشي تقرب من المياه نتاع المواجهه هذيك، دونك ما فيهاش معناها ضرر كبير، بالعكس باش تكون معناها النوعيه نتاعها من ناحيه معناها ديزانفكسيون معناها معقمه خارقه للعاده، ولكن من ناحيه الاملاح كانها ناقصه نوعا ما، ولكن الاملاح هذيك مش يوقع معناها يقولوا كومبونساسيون من الماكله ومن الغلال ومن
2: تعوض من جهات اخرى بيان سور، تعوض من جهات اخرى
3: تغطيها بصفه معناها مباشره.
2: هو هذا هو الواقع اللي قاعدين نعيشوا فيه أستاذ منعم قلال. دونك أزمات نعيشوا على وقعها تخلق لنا ازدهار في قطاعات وفي مجالات أخرى، تخلق حلول بديلة، وقاعدين نحاولوا ديما نتأقلموا على الوضع. أنت مشكور جدا أستاذ، تفضل سيدي تفضل.
3: لا هم الأزمات هم اللي يجيبوا الحلول راه
2: بالضبط، هي الأزمات
3: ما غير أزمات الواحد يمكن ما يخممش الحلول، والحلول هذه باهية هذه صالحة مصالحة وقت نحاول باش نوصل للحلول اللي تنجم تكون معناها مقبولة
2: تكون دائما إن شاء الله. مشكور جدا أستاذ منعم قليل، أستاذ جامعي بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس ورئيس مخبر في علوم البيئة بالمدرسة. وضحنا مجموعة من النقاط في علاقة بتصفية الماء وكيفاش نتصرفوا وشنو هي الحلول البديلة اللي نجم يخلقها ولا بلوتو خلقها التونسي، وقاعدين نشوفوا في التوينسا يتفاعلوا مع الحلول هذه صحيحة وإلا غلطة تجي وإلا ما تجيش. دي ما تلقاو معنا الصحيح في بيدون لو، مرحبا بكم. ومش معقول عادة في بيدون لو بالذات البرنامج اللي كله ماء وما نحكيوش فيه على الماء يظهر لي الصورة ما تكونش كاملة وواضحة. بعد شوية باش نبدلوا المجال وباش نحكيوا على القطاع الفلاحي في الحقيقة إجابة زادة ديما على تساؤلات وتشكيات المواطنين، موضوع هام جدا، علاش ما احناش قاعدين نستمتعوا بالغلة نتاعنا؟ السؤال هذا فركسنا اليوم على الإجابة، والإجابة تلقاها بعد شوية في المباشر.
0: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاستيك، سافر وانت في بلاستيك. تسمع وياج وياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر
4: FM. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
5: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
6: سيداتي سادتي مرحبا بكم في تونسي لكم، نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم، احنا جيم على ذمتكم.
7: حلمنا واحد توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة من

0: اسمعوا يدعونوا بنة الصيفية.
1: رجعنا لكم في بي دون لو بأخبار ومتابعات أخرى، والحمد لله. يعني كما أعلننا يوم أمس في بي دون لو من مصادر خاصة ومطلعة بجوهرة فام، قلنا لكم أنه اليوم باش يفتح باب التسجيل وترسيم كل التلاميذ في كل المستويات التربوية من خلال منصة وزارة التربية الجديدة. وبالفعل البلاغ عنده دقائق من اللي هبط البلاغ الرسمي يأكد الكلام اللي قلناه لكم ديجا من البارح، أنه اليوم تنطلق عملية التسجيل عن

معلوم الترسيم يكون باستعمال المحافظ الإلكترونية ولي وإلا باستعمال الدفع البنكي للناس اللي عندها الكارت بانكير أو البريدية من خلال تطبيقة الدفع دي 17 كيف ما تعودتوا ديما. وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. مشوارنا مازال متواصل في بيدون لو، راجعين بعد شوية، خليكم معنا.

0: اسمعوا يدعونوا ذنة الصيفية.
1: بنة الصيفية على جوهرة فم مازالت متواصلة. ويني البنة ويني الجودة لو جو عليهم احنا في غلال الصيف اللي نستنيوها من الصيفية للصيفية زيدا. لكن الملاحظات المشتركة عام السنة انه الغلة سومها غالي والجودة متاحة مش ولا بد. هذيك علاش فركسنا وعملنا اتصالاتنا وحاولنا مستمعينا نجيبو لكم ونوفرو لكم الإجابة علاش الغلة سومها غالي والجودة في نفس الوقت طايحة. أكثر تفاصيل والإجابة اليوم باش نلقاوها من عند ضيفنا اللي هو سي المولدي رمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بالقيروان باش يعطينا كل الأسباب. صباح النور سي المولدي، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، أهلا بيك وكل مستمعين جوهرة.
1: يعيشك يا سيدي، شكرا لك على الاستجابة لطلبنا ولدعوتنا صباح اليوم في بيي دون لو. خلينا نفسر المستمعين اللي هي ملاحظة الحقيقة رصدناها حتى احنا من خلال متابعاتنا اليومية للأسواق في تونس في عديد الولايات. يوميا عنا بوان مارشي نتبعوا فيها الأسعار وهذه يظهر لي المتفق عليه عند الناس الكل. انتوما كمشرفين ولا كمسؤولين في الاتحاد الفلاحة، شنية الإجابة اللي تنجموا تجاوبوا بها وتقنعوا خصوصا المواطن؟ تفضل سيدي.
2: شكرا لتعطي الفرصه لدي. على حسب بالنسبه لنا احنا في تونس قاعدين نعيش هذه التغيرات المناخيه اللي هي يعني اثرت على كل شيء، كل حياتنا، كل على فلاحتنا، على يعني درجات الحراره اصبحت يعني ظاهره للايام مش متعودين انه مروا فترة مسخانة كما هكا. حتى يعني الفصول لم تعد يعني كما هي، أصبح يعني فصل شتاء صيف يأخذ برشا من الشتاء ويقدم الشيء هذا يعني يأثر على المنتوجات الفلاحية. هي يعني نباتات، هي تتأثر يعني عن النباتات، يعني الأصل في الشيء أنها يعني تنمو وقت الدنيا باردة، ثم نباتات أخرى وغلال أخرى اللي هي متاع صيف. يعني درجات الحرارة هذه مش تولي تستدعي منا أن نسقيه برشا، نعطي برشا ماء، ولكن في نفس الوقت السخانة راهي تتأثر على يعني نمو الغلة وتخليها تتسكر الكعبة قبل يعني حتى من وقتها، يكون الحجم أقل من العادة، يكون كمية السكر في الغلة أقل من العادة، وهذا كما قلت لك ناتج إلى كل الجانب الفيزيولوجي متاع الكعبة، يعني تذهب عملية الطقس ما تكتملش، يعني في ما تاخذش راحتها باش تكتمل يعني الغلة هذه. وشفنا حتى في الأوقات الأخرانية وربما حتى شفينا من انقطاعات الكهرباء اللي أثرت حتى على عملية الري واللي كل الآبار اللي مجهزة بالكهرباء وعملية الري. نعم
1: معقول صار يعني هذا يا سي المولدي؟
2: نعم
1: معقول جدا هذا كله صار وصاير وعايشين على وقعه، سواء تحكي على انقطاع الكهرباء، ارتفاع درجة الحرارة.
2: أي أثر على الخضر، سبب في عدة مشاكل. شفنا أنه مثلا كما اليوم كانت قبل يعني موجة الحرارة اللي هي دائما تقريبا 15 يوم واللي كانت 47 و48 وحتى 43، يعني هذه كانت الغلة ومثلا ولا الخضر في يوم من الأيام الفلبل كانت يتعدى مثلا الدينار، الدلاع، القرعيات، ربما وقتها مازلت الغلة ما نضجتش، ولكن يعني في الموجة متاع الحرارة تبدلت الأسعار على خاطر المنتوج هذاك في سن اللي هو ضربت الشيء اللي ضربوا السخان. كذلك يعني الغلة راهي أثرت عليها كيما قلت النمو متاع النبتة، يعني ما فيش وقته وتسكرت الكعبة وباش تولي الكعبة يعني بتاع الغلة يعني أقل من حجمها العادي، العملية السكر ما وقعتش يعني الاكتمال متاعها، وبالتالي ما تكونش البنة متاعها كما نقولوا نحن ماهيش كما العادة، وبالتالي تأثيرات مناخية درجة حرارة قصوى.
1: نعم سي المولدي، هذا الكل يؤثر بصفة مباشرة على الجودة هكا ولا؟
2: نعم.
1: وما الذي يؤثر على الأسعار؟
2: طبعا وقت اللي تقل الواحد الكميات، انا قلت لك انا تم اتلاف نتاع العديد من المنتجات اللي تسقط يعني حتى بالحراره، واللي هي تتاثر بالحراره وتفسد، يعني بالتالي العرض في الاسواق باش يقل، وهذا اللي سبب يعني ارتفاع في الاسعار. وانتم تعرفوا يعني كي نقولوا فيها الكلفه نتاع الانتاج راهي غلات برشا، كلفه الانتاج يعني انا يا ريت يعني جوهره اللي هي مسموعه كامل يعني للجهات يعني تعطي فكره على المدخلات الفلاحيه كيفاش كانت، وين صارت اليوم، اليد العامله وين ولات، الكهرباء قداش غلات، ولكن الاسعار يعني في بعض الاحيان راهي لم تواكب هذا الارتفاع الجنوني نتاع كلفه الانتاج. وبالتالي
1: رغم الاسعار اللي قاعدين نعيشوا على وقعها يوميا في الاسواق، رغم هذايا لم تغطي الارتفاع الجنوني كما قلت انت لتكلفه الانتاج.
2: هي شكون يعني يخلص بالغالي؟ الغلة هما كعبات، يعني الوقت اللي انا نكون مثلا الثانيه نتاعي مش نهبط منها 10 ترامب، يصبح بعد السخانه هذه كل شيء المنتوج نتاعي اتلف، والمنتوج يعني تراجع، وبالتالي في عوض نبيع 10 ترامب نبيع ترنطه فقط.
1: من 10 ترانت نبيعوا ترنطة فقط
2: مثلا. احنا انا لو كان نبعث لك دي فيديو مثلا في الجبل، تقريبا ولينا نطيشوا فيه الكل في سلك طماطم، كل سلك قرعيه ولينا نتخلصوا نطلبوا فلوس باش نحيوا هذاك الهذاك ونطيشوا عسى انه نلقاو منتوج اخر يعني في بعد شهر ولا بعد شهر ونص يعني المنتوج هذايا.
1: دونك تحديات بالجمله يعيش على وقعها القطاع الفتره هذيا، ولا خليني نقول في المواسم الكل تقريبا، ما نعرفش في القيروان تحديدا.
2: حتى في الدجاج، ما حتى يعني الاشجار قاعده تموت في السخانه هذه اللي ما تحملتش السخانه هذيا. توا ثم شجره كامله تبدا شجره كامله وتعمل كثير حتى ما تحملتش السخانه هذه، راهو طقس يستمر 15 يوم على التوالي يعني تاثر برشا على منتوج اللي هو سون دابري. من وقت اللي تلقى انت غله ولا خضره اللي هي ماهيش مغطيه ماهيش محميه، تلقاها شيء يغرب فيها كل شيء. بالطبيعه نشوف اكلات العديد الكميات كبيره برشا من المنتوج، وبالتالي العرض يقل وينتج عليه غلاء الأسواق. ولو تشوفوا يعني تم إحصائيات تلقى الفترة هذه يعني فما نقص كبير يعني مقارنة حتى بالسنة الفاتت يعني على المنتوج اللي دخل الأسواق.
1: ويظهر لي سي المولدي معاك فهمنا التسلسل والحلقة نتاع الانتاج بصفة عامة من خلال المداخلة هذية، ويظهر لي زادة فما تحديات أخرى وإشكاليات أخرى أنتم وتعيشوا على وقعها في القيروان بما فيها الحيوانات البرية زادة.
2: نعم أنا فعلا حبيت يعني توصل للحلقة هذية اللي مش أقول لك لو فما أسات أخرى اللي هي تسبب في نقص نتاع المنتوج، وانا قلت يعني هذايا راه سبب في يعني تهديد الامن الغذائي تاعنا. احنا في حاجه الى كل يعني كعبه غله، الى كل يعني كعبه طماطم،
1: يحبوها توصل بالسالم يعني. احنا من الاخر معناها من عند الفلاح للموزع للمحبتي.
2: احنا اشكال وين بالضبط؟ اساس كبيره برشا عن اساس مثل هذايا الخنزير الوحشي اللي يعني انتشر يعني في البلاد التونسيه بشكل لافت، وبالخصوص في ولايه القيروان تعرضت ليه لان في تدوينة الي، وكنت يعني تدخلت في العديد من وسائل الاعلام وهو في اليوم في جوهر الاعلام، وقلت راهو وزاره الاشراف يلزم تتدخل وتعمل حملات، ولما لا يعني عندنا كاللجان نتاع مجابهه الكوارث يكون عندهم دور في مقاومة الأنفة هذه. راهي الأنفة يعني طول تقريب مرتين ونجم في العام، وراو كل ميلاد نتاعها تعطينا 6 و7 و8، وراو هذوما إذا كانت بوبيلاسيون 5 6 سنين الثاني يكونوا 100 توا 400 و500، وراو أنا والله مش نعطيك نادرة هي. أي. عندي زوج هكتارات سلبر نبتة فيهم كعبة اللي عبر الزهرة. جاء الخنزير كسرها وكلاها. من قال له اللي فما كعبد الله وانا نحكي لك بكل هكا انا حبيت نمشي الحصه يعني بطرقه اشكون قال اللي فما كعبد الله ما خلاهاش هذه كعبد الله يعني وحيده جاء كثرها وفسدها يعني مش نوريك
1: هو يدخل اللطف على المحاصيل الزراعيه مهما كان النوع نتاعها يعني فسدها بالقطيع نتاعو الكل
2: قطيع البيت يدور في كل شيء يدخل بالخصوص القرعي دلاعه بطيخ يمشي للهلال الكل هو عند الرمان عامل فيه يعني معموله بالجلدات المشماش كيفي الخوف يعني اللوز يكثر ويأكل يعني هذا خطيرة جدا
1: ان شاء الله يتم التصدي لها سي المولدي ان شاء الله يتم التصدي لها وصوتك مسموع ديما على جوهرة فام احنا نشكرك جدا
2: انا حبيت نتعدي لك جدا عن زوج حاجات
1: على السريع سي المولدي
2: نعم هو يعني زي ما يسمى البغريش يعني كيف فرح هو مهاجر أصبح يستقر لنا بكمية كبيرة خطيرة كبيرة جدا
1: البزويش هكا
2: يعني على محصول الحبوب يعني على محصول يعني اللوز والواحد النوارة يفسد النوارة بتاع المشماش التفاح الفوق يعني ثم توا عنا الموسم بتاع الزراعة والفلفل يسدد الفلفل والزراعة وياكل وتو انت لو تخرج مثلا في مساحه القروان تلقى كل الطلقات والعياط والتضمير وكل شيء هذا اللي مقاوم الاسنديه بالاضافه الى يعني فما حشره اخرى اللي يسموها ذبابه الفواكه اللي هي تبدا من بدايه تتكلم بالمشماش يعني تدوز هذاك المشماش اللي تدوز راهو هذايا من جراء حشره
1: الغله
2: الفواكه اي يسموها سيراتيس ثم تتعدى لنا الخوخ ثم تتعدى لنا يعني التفاح ثم الرمان هو هي معروفه
1: وهلوما جر
2: نعم
1: ان شاء الله يتم التصدي لكل الافات هذه مشكور جدا سي المولدي الرمضاني على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا اليوم في ختام موعدنا من بيدون لو شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا في الختام بيان سور يتم الاعلان على اسماء الفايزين اللي ربحوا معنا الكادوات ودو بون داشا كل واحد بقيمه 100 دينار من اهداء وفير اللي تلقاوه عنده كل خير واللي ودنا في كل مولد بالمستلزمات نتاع سيده زغوغو الكل ان شاء الله الف مبروك على الفايزين اللي بعثوا اس ام اس فيه كيما السيده والعيد 85 990 وعملية القرعة الإلكترونية اختارت زوز أسماء اللي هما رابية العوني من حي الرياض ومرتضى عباسي من سوسة إن شاء الله ألف مبروك كل واحد بوندا شاب قيمة 100 دينار من أهداء وفير اللي تلقاو عنده كل الخير اللي موجود في شارع ليوبول سانغور 3 كاديرو في سوسة هكا نكون وصلنا لختام موعدنا اليوم من بي دون لو شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوا تحية توصلكم من عند ديكيب الكل ياسمين جديدي رفقتنا في الديجيتال سمية صغير في الإخراج التقني وسنام هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم إن شاء الله نهاركم سعيد الناس الكل باي باي.

0: ولا توقف عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة فتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
1: مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام.
2: مرحبا بكم. تنظم وزارة الشؤون الدينية يومي الخميس والجمعة 20-21 أوت الحالي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر ولاية القيروان فعالية الندوة المولدية تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية في السنة النبوية الشريفة. ويشرف على افتتاح الندوة وزير الشؤون الدينية حسب ما أكده في تصريح المراسل الجارة فهم جهة المدير الجهوي للشؤون الدينية سلاح الذويبي.
3: هي ندوة يعني من صميم الواقع ودائما

0: اختيار موضوعها بكل حرفية من يعني مجموعة مجلس من الدكاترة في جامعة زيتونة، ويتم اختيار هذه السنة نظرا لقيمة حفظ النفس وهي كلية من الكليات الخمسة التي دعاها الإسلام، فكان هذا الموضوع حقيقة يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلامي. عندنا حقيقة محاضرين من جامعة زيتونة، ستكون هناك مداخلات على يومين، وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية، وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها، ويدخل في هذا الموضوع العديد على حقوق الإنسان والمحافظة على العنصر البشري والتحديات الموجودة كما قلت دعوات الكراهة وكل شيء، فإن هذا الموضوع هو في الصميم، خاصة مع تنامي العديد من الظواهر التي يعتدى فيها على النفس البشرية. فكان هذا الخيار من وزارة الشؤون الدينية في ندوتها للرابع والخمسين يعني خيار موفق، وبإذن الله سوف نتمتع على طيلة يومين بمداخلات يعني شيقة وتم تحضير لها لمدة أشهر. احنا كإدارة جهوية عدنا أثناء إضافة 100 نشاط من دروس ومحاضرات وأختام قرآنية ومسامرات وندوات.
1: تتواصل بتونس جهود تجسيد المشروع النموذجي للتخفيض من انبعاثات غاز الميثان وتبادل حصص الكربون باعتماد تقنية الفوكوكوكي، وذلك على مستوى وحدة معالجة النفايات بولاية باجا في إطار التعاون التونسي الياباني. ويندرج المشروع وفق بلاغ صادر اليوم على الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ضمن اتفاقية آلية التعاون الثنائي اليابانية المبرمة بين الحكومتين التونسية واليابانية في إطار تنفيذ أحكام المادة السادسة من اتفاق باريس حول المناخ، بما يعزز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي والانتقال نحو حلول أكثر استدامة لإدارة النفايات. ختاما، علق متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا بأن العقوبات والضغط لن يفيد في حل المشكلة، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

الاثنين والخميس من ماضي الساعة الماضي ساعتين لمحقق بلوس مع حمزة البلوني. تحياتي، موعد جديد في المحقق بلوس في الخميس، موعد القضايا والقصص اللي تهزنا لواقع أقوى من الخيال. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الإعداد، طارق الريابي في التسجيل والميكساج. موعدنا اليومي فيه زوز قصص نقترحهم عليكم، قصة عادة عربية وقصة عالمية. هاتذا نكتشفوا أولى قصصنا لليوم. المحقق بلوس مع حمزة البلومي. تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عربية.

لفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس، برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر. المحقق بلوس.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: حكاية اليوم بشتزنا إذن للمملكة الأردنية الهاشمية، تحديداً لمنطقة بريقة التابعة لمحافظة المفرق. هذه منطقة بدوية قبلية وبالطبع زراعية بالأساس. ترجع بنا أحداث القضية لنهار 15 نوفمبر 2024 تحديداً في مزرعة هشام الخريشة، وقت يوصل سليم، هذا مساعد هشام، يوصل المزرعة باش يبدأ خدمته على بكري كالعادة. سليم عمل دورته وتفقد الغنم وهو يخدم، لاحظ اللي الكارافان متاع عارفه اللي ديما موجود فيها ضوها يشعل. وقتها فهم اللي عارفه بيت غادي، هذاك علاش مشالو باش يقيمه، يعمل له قهوه يصحصح. اول ما وصل هو مد يديه باش يدق الباب، واذا بالباب محلول. سليم دخل واذا به قدام مشهد صادم. هشام عرفه في القاعة غارق في دمه، يظهر انه متعرض لطلق ناري. سليم بدا يجري ويسيح، لكنه في المزرعة وحده ما سمعوا حد. دقائق من بعد وقت لي فهم وبدا يستوعب اللي صاير، عمل تليفون لواحد من اخوة هشام وحكاله اللي شاف. أخوه هشام هذا هو اللي باش يتصل بالشرطة والإسعاف. أول ما يوصلوا شعلوا المسعفين رسمياً وفاة هشام، وانطلقت الشرطة في معاينات مسرح الجريمة. ومن بعدها تبعثت جثة هشام للطب الشرعي، وطبعاً فتح تحقيق رسمي في عملية قتله. خبر وفاته باش يهبط كالساعقة على مرته وأولاده وبقية العائلة. في البداية المحققين كانوا حاطين فرضية السرقة، خاطر عرفوا من أفراد العائلة أنه في المدة الأخرى تسرقوا قرابة 100 علوش على فترات متفاوتة. يعني نجم يكون المجرم دخل المزرعة باش يسرق، لكنه تفاجأ بهشام كي لقاه غادي، وذاك علاش تخلص منه. ينجم يكون، لكن الغريب أنه في الكارافان ما كان فما شيء ناقص، كل شيء كان في بلاسته. تليفونه هشام عنده، فلوسه موجودة، في حتى الغنم اللي نحكيه عليها منقص منهم شيء هالمرة. تم إذن استبعاد فرضية السرقة، وكان لازم على المحققين يتعرفوا أكثر على هشام ويحلوا الكتاب على حياته وحياة الناس المحيطة به، باش يعرفوا مثلا عندوش أعداء ولا عندوش مشاكل مع أشخاص معينة. هشام حمد الخريشة من قبيلة الخريشة، يعيش مع أخوته وأمه في منطقة زراعية في منطقة البريق. يعني البلاصة اللي يعيش فيها كلها أقاربه وأهل قبيلته. عائلة مورد رزقها الأساسي تربية الأغنام، حاجة توارثوها على جدود. هشام كان متميز على بقية أخوته في الخدمة، هو تاجر ذكي نجم يكبر في المزرعة متاعه، وتقريبا الغنم اللي عنده تبارك الله وما شاء الله قد اللي عند أخوته الكل ولا أكثر. في مرحلة ما قرر هشام يعرس، وبعد ما فات عائلته في الموضوع أمه وأخواته البنات شافوا له عروسة، والاختيار كان على شابة من عشيرة أو قبيلة أخرى، عشيرة الزبن. عشيرة معروفة في المنطقة، ناس محترمين سمعتهم طيبة وعاداتهم متقاربة مع قبيلة هشام. صار التعارف بين هشام وأمال كما احنا باش نسميوها، وفي التعارف هشام باش يعطي هكا نوع من التفضيلات متاعه ولا الشروط متاعه ولا كيفاش ناوي يعدي حياته، على أساس إذا وافقت عليهم العروسة على الضالين أمين. هشام قال لها: يا بنت الناس، أنا راني حياتي هنا وستظل هنا في هذه القرية بين أهلي وأخوتي. والقرية صحيح هي بعيدة على المدينة، بعيدة على الخدمات، بعيدة على السبيطار، المدارس، الأحوانت، بعيدة على كل شيء، لكنه وعدها بأنه باش يوفر لها اللي تحب عليه الكل، بداية بفيلا مجهزة عصرية. زيد ماديا ما كانش مستحق او باش يعيشها في حاجه. المهم هشام اكد على حاجتين: القريه متاعه والخدمه زاده متاعه. حاجتين مش مستعد إذن يتخلى عليهم. أمال العروسة المستقبلية وافقت على الزواج وصار العرس، والكوبل باش يكونوا متفاهمين فرحانين، وخلال فترة زواجهم باش يجيبوا 4 صغار، 3 بنات وولين. وملي كبرت العائلة وكبرت المسؤوليات على أمال، هشام شاف اللي مرته تستحق له أكثر، يكون حضوره أكثر في الدار. هذاك علاش قرر وقتها يجيب مساعد في المزرعة باش يقف على الخدمة، يتلهى بالغنم في غيابه. وقتها تعرف على سليم، هذا شاب سوري عايش في الأردن، كان وقتها يفركس على خدمة، وهشام عاونه وعمل له بيت قريبة من المزرعة وكيبات فيها. سليم أو سليم الحقيقة كسب ثقة هشام، شاب خدام صاحب خلق. هذاك عليه هشام كان يحاول قدر المستطاع يوفر له أساليب الراحة في الخدمة، وكان كل يوم يبعث له فطوره وعشاه، جهز له البيت اللي يسكن فيها باللي لازم الكل. المهم سليم يبدأ مرتاح ويخدم على روحه كما يلزم. حياة هشام زادة كانت ماشية بشكل طبيعي مع مرته ومع إخوته، وحتى في الخدمة كان كل شيء عال العال. حتى جاء النهار اللي أمال قررت تفتح هشام في موضوع شغلها توا عنده مدة. أمال قالت لهشام اللي مقيت راه توا جاء الوقت، بارك الله كونت وعملت وعملنا الصغار وعملنا شوية رزق، وقيت أن نمشي للعاصمة للمدينة. الصغار بدأوا يكبروا وزيد توا يزمهم مدارس ومدارس باهية، وزيد الحق الحق قالت له أنا تعبت من العيشة هذه بين العلالش والروايح متاحهم، حتى كي نمشي نطلع على عائلتي نبدأ حاشمة توصلني بالكهرباء متاع الغنم واللي ريحتها كلها واحد، علاش ما ننقلوش ونرتاحوا يا هشام؟ قالت أمال. وكا هشام كان يعقل، قال لها يا أخي الموضوع هذايا مش حكينا فيه من سنين التالي، هذايا هدرة وانسيها، مستحيل نبعد على عائلتي وخاصة إخوتي، ومستحيل نسيب الثانية، وهذه كانت مفاهمتنا من أول يا بنت الناس، ولا أنت نسيت؟ لا مش نسيت، قتلوا ولكن لكل مقام مقال. وذاك كان يا حسرة سنين التالي وفي بدايتنا وبداية أنت زادة تكون في روحك، وتوا لباس وعندك شكون واقف لك فيها المزرعة وفيها الموضوع. أمال مصرة على النقلة، وهشام الموضوع ولا يوتره، وهذاك علاش باش يعمل الكارفان اللي حكينا عليها وديما في المزرعة، أو كبش يبعد على الجدال مع مرته. نهارت لي يتلاك شوياها يهز الكارفان ويبات في الثانية. كي قعد هشام في الثانية بدأ يلاحظ في حاجات غريبة، اكتشف أنه الغنم متاعه قاعد ينقص 4 ضربتين كيف يجي يتفقد. نهار من نهارات الصباح يلقى 10 علالش اختفاو، 10 20، حتى وصلنا لميات علوش تسرق. يا سليم شو حكاية الغنم اللي مش موجود وتسرق تفقد؟ وسليم شو يقولوا لي هو راهو عنده مدة لاحظ هالهدرة هذية، وين يجي يحسب الغنم يلقاه ناقص، لكن ما حكالوش باش يتأكد شكون اللي سرقه. رغم اللي سليم كان يبات ويصبح في المزرعة، إلا أنه عنده أوقات هو زاد يمشي يقضي شوية قضيات للمزرعة، قضيات اللي هو يهبط للمدينة، ممكن يكون الوقت هذاك يستغلوه السراق ويسرقوا. الحقيقة باش تبدأ الساعة الأمور واضحة عندك، هشام عمره ما شك في سليم، والراجل عنده فيه ثقة 7 سنين توا هو معاه في الخدمة، عمره لا شاف منه الغلط، مش ما هزلوش بريكية، مش باش يهزلو 100 علوش. هشام في الفترة هذه حب يصلح مع ذلك الأمور مع مرته، وقال لها به شعلينا من حكاية النقلة هذية للمدينة، بشرتحك من موضوع العليل اللي شنتي والواحد وكذا، به هاو سيدي بش ناخذ كرهبة وبش يكون عندك كرهبة بالشوفر يوصلك وين تحب، وقت اللي تحب، وقت اللي تحب تزور المدينة تزور المدينة، ووقت اللي صغار بش يمشي ويقراو يوصلهم يقراو. بهيش هيك بطبيعة الحال أمال وافقت على الكهرباء، لكن الموضوع مازال مقلقها وباقية تظن شوية على موضوع النقلة. وبش تزيد تكره رجلها في هذا المكان. أمال حطت الهشام في باله فكرة ما خطرتش على باله في الأول، ما ربما كلامها صحيح. يا أخي يا هشام، مش أنت شاد صحيح تقعد هنا على خاطر أخوتك؟ هاي يا أخي ما جيش البالك زعما شكون عنده مصلحة يسرق لك الغنم متاعك؟ مش أخوتك اللي غايرين منك وغايرين من نجاحك؟ يشوفوا فيك أكثر واحد فيهم تبارك الله عنده الملك والرزق، وعندك ماشية حتى واحد فيهم ما عنده. أنا متأكدة اللي حسدهم وغيرتهم منك خلاوهم يسرقوك، خاصة أنه هالبلاصة اللي نعيشوا فيها عيشوا فيها كان احنا في هالدوار، أنت وإخواتك. وشكون اللي داير بينا؟ ما فما حتى واحد غريب ينجم يعمل هكا ويدخل بيناتنا، ما يكونوا كان أخوتك. كلامه مال ما أقنعش هشام، أمام دخلوا الشك من ناحية أخوته، وبدأ هو بيده بشوية بشوية يتكهرب في علاقة بهم، في علاقة بهذه المعيشة اللي عايشها، وزيد تعب من المشاكل بينه وبين مرته. هذيك علاش واحدة واحدة أعزل روحه تماما على عائلته وعلى داره وعلى قريته. والسيد ولا تقريبا يبات ويصبح في الكرفان في المزرعة، ما يقابل حد، ما عاد يحمل يحكي مع حد. أخوته اللي ما كانوش عارفين شنية مشكلته تواصلوا مع صاحب هشام اللي قريب منه، طلبوا منه يحكي معاه يحاول يفهم شنية مشاكله. وكان ذلك كذلك، صاحبه امشاله للمزرعة وقعد معاه باش يفهم شنية اللي مقلق. وهشام كأنه كان يستنى في شكون يسأله باش ينطلق يفرغ قلبه، وحكى لصاحبه علي صاير معاه. وصاحبه قالوا الحل أو هكا في باله، قالوا مش مرتك تحب تنقل للمدينة وانت ما تحبش، وبطبيعتك ما عادش تعيش في الدار؟ هي سهل، كل واحد فيكم يعمل اللي هو يحب عليه. كيفاش؟ قالوا كل واحد يعمل اللي يحب عليه. قالوا سهل، ما هبعثها هي للمدينة مع الصغار وغادي يكري لها دار، هي وانت شوف زوجة ثانية توافق تعيش معاك هنا في الثانية وتكون راضية بالحال. والحقيقة هالفكرة عجبت هشام، حكى لأمه في الموضوع وطلب منها تشوف له عروسة. وذاك اللي صار، هشام خطب شابة واحدة أخرى بالطبيعة وافقت على شروطه اللي عاود أكد عليها، وبدأوا في تحضيرات العرس. وبطبيعة الحال السيدة أمال سمعت بخبر خطوبة رجلها وإذا بها تلعب عليها الدوخة. الخبر كان صادم بالنسبة لها، وقتها اترجيت وبكيت، طلبت السماح، قالت له نوعدك ما عادش نقول لك لا المدينة لا العاصمة لهم يحزنون، ونوعدك نعمل اللي تحب عليه، المهم الثانية لا. لكن بالنسبة لهشام الموضوع اتسكر، أعطاها أكثر من فرصة كما قالها، وقالها توا جاء الوقت باش نخمم في روحي، وأكد لها أنه مستحيل يبطل الخطبة. أعطى كلمته لعائلة الخطيبة، وكما قلت لكم قبائل وعروش في بعضها، وعيب وما يجيش، ومش يبدأ يفركس في دار الآمال والأولاد في المدينة قريب من دار عائلتها. وبقى الوضع على ما هو عليه حتى تلقاه هشام مقتول في الكرفان امتاعه. هذا إذن اللي عرفوه المحققين كي حلوا الكتاب على هشام وعائلته. وبعد اللي عرفوه الحقيقة كيف كنتي، كل شكوكهم توجهت ناحية أمال. صحيت، لكن أمال ليلة الجريمة كانت في دار بوها هي والصغار بشهادة الجميع، ما خرجتش من دار بوها. يعني أمال عندها حجة غياب ثابتة. بعد أمال المحقين بش يوجهوا شكوكهم لأخوة هشام. على ما يبدو حسب كلام مرته وقت استجوبوها، أخوته يغيروا منه من نجاحه من رزقه. هذيك عليه باش يتم سماع اخوته، والجميع كانوا مصدومين من شكوك المحقين فيهم، والكلهم باش ياكدوا اللي هما عائله مترابطه يحبوا بعضهم، ما بيناتهمش هالمشاكل هذيا، يحبوا الخير لبعضهم، ما فما حتى حد فيهم عنده مصلحه باش يقتل اخوهم. لكن خلال استجواب اخوه هشام باش يعبروا للمحقين اللي هما عندهم شكوك في شخص معين. ايوه في شكون؟ ما هو بعد مقتل هشام في الزنازة، خو الكبير حكى مع سليم مساعد هشام للاهي بالثانية، بما أنه هشام كان يثق فيه برشا ويحبه برشا، خو طلب منه يتلهى بالثانية الفترة هذه، قال له حتى للي توضح الأمور، حتى هما لاهين توا في العزاء وفي الدفينة وغيره. لكن أيام من بعد بعض من إخوة هشام مشاو للمزرعة باش يتفقدوا الأمور، أول ما دخلوا للبيت اللي عنده سليم في هالمزرعة، لاحظوا اللي كان عنده دوسي كله أوراق، وكان شوية متوتر داخل بعضه، وكي سألوه يا أخي شنو هالدوسي هذا يا سليم، هو ماشي في بالهم أوراق تبع المزرعة، فاتورات وحاجات. لكن سليم فاجأهم قال لهم اللي هو هذيك أوراق، وهو يحضر في دوسي متاعه باش يسافر لبنان وباش يبدا حياة جديدة. حاجة كيما هكا خليت خوات هشام يشكوا في سليم، زعما عنده علاقة باللي صار لهشام ويحب يهرب. أول ما عرفوا المحاقين بهذه المعلومة، تم مباشرة استدعاء سليم وانطلق التحقيق معاه. علاش بعد الجريمة قررت تسافر للبنان يا أستاذ؟ بعد أسئلة عديدة ومع الضغط عليه، الحقيقة سليم سيعترف أنه فعلا هو اللي قتل هشام. عرف الفلوس أغرتني، هذاك علاش مرته ومدام أمال هي اللي عرضت عليا مبلغ مالي، وفي الأول طلبت مني نسرق الغنم ونبيعه، ومن بعد طلبت مني نقتله، وأنا والله سيد المحقق وافقت على خاطر الفلوس، وأنا زوالي. سليم باش يوري للمحقين الدليل على أنه أمال كانت شريكته في الجريمة، وراهم الرسائل بيناتهم والتليفونات، وراهم زادا مصدر الفلوس اللي تحولت له. بعد اعترافات سليم تم إلقاء القبض على أمال. أمال في بداية التحقيق أنكرت تماماً كل التهم اللي توجهت لها، لكن فور مواجهتها بالأدلة بالرسائل بيناتها هي وسليم، ما بقالها إلا أنها تعترف أنه هي فعلاً اللي خططت لقتل هشام. في اعترافاتها قالت أمال اللي هذه مش أول محاولة الحقيقة لقتل رجلها، وإنما هذه الثالثة، والثالثة ثابتة. سيد المحقق قالت أنا صبرت معاه 14 سنة في هذا المكان، في هالثانية، في آخر الدنيا، بين الحيوانات والهوش، وباش يكفيني يحب يعرس بمرأة ثانية، خطب مرأة أخرى، وباش غدوة يجيبوا صغار وتقسموا معايا ومع أولادي الميراث دويو. قال تمال بعد ما عرفت أنه هشام خطب، طلبت منه يبطل الخطبة، لكنه أصر إلحاحا على موقفه، وقال لي أنت تحب تنقل للمدينة، هاي يمشي للمدينة أنت وصغارك، وأنا باش نقعد لهنا وباش نعرس بزوجة ثانية. هنا مال أخذت القرار باش تتخلص من هشام وتورثه قبل ما تجيها ضرة وتقسم معاها ومع صغارها الميراث. هذيك علاش تواصلت مع سليم، ما هو يخدم هو في المزرعة، هي تعرف مليح أنه هشام يثق فيه، مستحيل يشك فيه. في الأول اتفاهمت معاه، قتلوا يبدأ يسرق الغنم وبيعهم ونقسموا الفليسات، لكن وقتها كانت حاطة خطة أنه تشكك هشام في أخوته وتتهمهم بالسرقة، وهدفها كان فتن بينات هشام وعائلته اللي هو مصر يقعد في الريف على خاطرهم، وعلى أساس هكاك فكرة باش تهججوا من البلاد. من بعد قررت تبعده على خطيبته. اعترفت أمال أنها مشيت الأكثر من عراف ومشعوذ وسحار مش يعمل لها سحر التفرقة. ما ينفعش، شا عندك يا أخي في كتالوج سحر الموت؟ ما ينفعش، إيه هو والخطيب توزيت كي ما ينفعش لا تفرقة للموت. قال تمال نحطه في الحبس مالكش وقتها طوي بطل. طلبت من سليم يخذلها مخدرات، وحطت المخدرات في كرهبة رجلها وبلغت عليه الشرطة من رقم فاعل خير. وفعلا بعد تفتيش كرهبته ألقى وعنده المخدرات وتشد، لكن هشام أثبت براءته في القضية. ما نعرفش كيفاش، ما تلزونيش للكذب، أثبت ولا أثبت. المهم بعد ما تأكدوا المحققين أنه البصمات اللي على الساشية المخدرات لا تتطابق مع بصماته، وعرفوه اللي هو ملعوب، كي عادتها أمال قالت الهشام أكيد هذا واحد من إخواتك عمل فيك هالعملة. بعد فشل خطتها الأولى في قتل هشام أو تحويل وجهته بالسحر، وفشل خطتها في حبسه، جاء الوقت الخطة الموالية. قتلوا بالدويات، دويات الضغط. حاولت أمال تحط الهشام باكو كامل من حرابش ضغط الدم، عطت له أكل باكو في القهوة، لكن بزهرها طاح داخ في دار أمه وطاروا بيه أخوته للسبيطار ومنع. فهمت ربما وقتها أمال أن وحدها غير قادرة على التخلص منه، هذيك علاش المرة هذه قررت تستعين بصديق. سالي ده فلوس أكيد باش يوافق، وفعلا بعد ما عرضت عليه مبلغ مالي معتبر وافق على التخلص من عرفه هشام. وبما أنه يعرف مليح عرفه باش يبات في الكرفان ليلة الجريمة، ادخل عليه للكرفان ودون تفكير صوب له السلاح وأطلق عليه 3 رصاصات في راسه صدره كرشه. إذن حكمت فيها المحكمة هذه القضية، لكن حكموا فيها زاد العشائر في الأردن، لأنه عندهم برشا القول بأحكام العشيرة والقبيلة. عشيرة الخريشة اجتمعوا مع عشيرة الزبن، العشيرة متاع هشام والعشيرة متاع مرته، ومنحوا لخريشة حاجة يقولولها العطوة لعشيرة الزبن. شنو هي العطوة؟ يعني نوع من الأمان. شمتها الأمان؟ يعني حتى لين تصدر الأحكام العشيرة لا تأخذ بالثأر، تستنى هكا. ولا الأخوة في الأردن قولولي بلاي كان العطوة المعنى متاحها صحيح وإلا لا، على أساس الانتظار حتى خاطر تعرفوا في القبائل الأخذ بالثار، واحد قتل لي يقتلوه، واحد عمل كذا. بالتالي في إيقاف الحكم هذايا متاع الثار فما العطوة حتى ليل تصدر الأحكام عن المحكمة. وصدرت إذن الأحكام التالية عن هذه القبائل: أولا تنازل والدة الجانية عن حضانة أطفال المغدور أمام المحكمة الشرعية، يتنازلوا على الصغار. 2 تنازل الجانية عن حقوقها في ميراث المغدور. 3 حفظ حق الجلوة العشائرية حتى صدور الحكم النهائي. العشيرة يبقى عندها حق أنها تبادر حتى يصدر الحكم النهائي. 4 التزام أهل الجانية بعدم التدخل في القضية بأي شكل قد يخفف الحكم عنها، مثلاً منعوا عليهم يوكلوا لها حتى محامي. هذا في علاقة بنفوذ العشائر والقبائل اللي موجود في جملة من الدول العربية منها الأردن. نجيو طول للأهم اللي هو الحكم الصادر عن المحكمة، واللي بش يكون بتاريخ 4/29 أفريل 2026. قضت المحكمة بالسجن المؤبد لآمال لأنها خططت ودبرت. أما من أطلق النار وقتل سليم فقد صدر حكم بالإعدام شنقا في حقه.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: جوهر FM.
0: الدنيا
2: جوهر FM.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم إذا حتى الماضي ساعتين، وبعد أول القضايا اللي كنتوا تسمعوا فيها واللي تنجموا تتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب، خليكم توا مع قصتنا الثانية لليوم. متابعة طيبة للجميع.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم باش تهزنا لمدينة روان التابعة لمنطقة النورماندي في فرنسا، وترجع بينا لنهار الأحد 4 نوفمبر 2018. ليلتها طقس بارد برشا، ريح قوية، الوقت تقريبا 5 متاع العشية، أما الظلام بدا يتيح. وقتها رجال فرقة الحرس النهري البريغاد فلوفيال كما عادتهم اليومية والروتينية كانوا يعملوا في دورة تفقدية في الزوارق متاعهم في نهر السين. الجو كان هادي وما فما حتى شيء غريب، لكن فجأة شافوا كتلة غريبة تطفو فوق الماء. على ما يبدو الجسم الغريب هذا جرفته المياه وحل تحت ممر ضيق متاع بيتو يمشيوا يتعديوا منه يشقوا على ساقيهم. في الأول الحرس كان ماشي في بالهم وسخ ولا بوبال ولا، أما كيف قربوا بالزوارق اكتشفوا أنه يشبه الصندوق، صندوق كبير ملفوف باش وكان داير بيه في الماء سائل أحمر. أيواه، بالوقت قربوا منه نحاو سكوتش الملفوف على الباش، وهنا كانت الصدمة. في وسط هالصندوق هذا لقاو جذع بشري، جثة كانت مشوهة بطريقة وحشية، لا رأس لا سيس، لا رأس لا يدين لا ساقين. مباشرة سيتم إعلام الشرطة الفنية وكلفت فرقة الأبحاث الجنائية في روان بالقضية. الغدوة الصباح انطلقت عمليات تمشيط في النهر، الغواصين كانت المهمة متاعهم يفركسوا على باقي الأطراف، والبحث باش يوصل لنتيجة بعد عدة أيام. تحديدا نهار 7 نوفمبر سيتم العثور على الساق تطفو فوق الماء، وبعدها بوقت القصير تم العثور على اليدين والأقدام. تباعثت هالأجزاء هذه الكل الطب الشرعي اللي باش يأكد من خلال الحمض النووي أنه جميع الأجزاء ترجع لنفس الشخص. هنا ظهرت أول حاجة غريبة بهتت مختصي الطب الشرعي والمحقين. لدين كيف فحصوهم القاوا أطراف الصوابع ممسوحة تماما، شفت طرف الصبع اللي هنا اللي فيه الأثار، عبارة الصوابع كانت مسلوخة كأنه الجاني قاصد يمنع التعرف على هوية الضحية بأي طريقة. لكن لحسن حظ المحقين البصمة الوراثية ولا الأديان متاع الجاني سيتطابق مع راجل عنده سجل جنائي قبل 20 سنة، تحديدا في فيفري 98 الضحية توقف بتهمة الاعتداء على بوليس. من وقتها عملوا له الأديان متاعه، تاوك يلقاوه الجثة لقاوه بالتالي في بنك المعلومات متاع الأديان. قدم لكم سليمان عمارة 45 سنة. بعد ما عرفوا المحقين هوية الضحية حبوا يشوفوا مكان إقامته، القاوا مكان إقامة خوه علي عمارة، خوه سليمان الكبير هذا. علي أول ما خبروه تصدم وما نجمش أصلا يستوعب اللي سمعه، ما كانش منجم يصدق لي خوه الصغير تقتل في تلك الظروف البشعة. أما بالنسبة للمحقين فجاء الوقت باش يتعرفوا على سليمان أكثر. سليمان عمارة جزائري الأصل، عاش وكبر في مدينة رين. سليمان منفصل على مرته وعنده بنية، والحقيقة ما يقابلهمش برشا خاطر توا من 8 ولا 9 سنين مستقر مع سيدة أخرى اسمها سيلين باسلان. الزوز عايشين في منطقة هادئة في ضواحي لبتي كيفيلي، وعندهم وليد صغير عمره 3 سنين. بعد اللي عرفوه المحققين توجهوا مباشرة للبيتي كيفيلي، هذا تحديدا نهار 8 نوفمبر 2018 وقفت سيارة الشرطة قدام دار سليمان وسيلين. سيلين أول ما شفت كرهبة الشرطة خرجت، بداوا المحققين يوجهوا لها في الأسئلة. مدام سيلين عندك فكرة سليمان وين؟ لا سيد المحقق ما نعرفش. يخي مش في بالي تعيشوا مع بعضكم؟ أي نعيشوا مع بعضنا. محقين استغربوا لسيلين كانت في حالة من البرود وعدم الاستغراب على غياب رجلها والأسئلة اللي يطرحوا فيها عليها. وقتها قرروا يعلموها باليسار، وردت فعلها باش تزيد في استغرابهم. ما تفاجئتش، ما بكيتش، ما تصدمتش. المحققين كملوا وحكاوا لها تفاصيل العثور على جثة سليمان اللي من المفروض قلق أي إنسان طبيعي، لكن باقي نفس ردة الفعل، عدم مبالاة. حاجة صدمت المحققين اللي يحكيوا معاها. لكن الحقيقة المفاجآت ما زالت متواصلة، على خاطر بكل ثقة وبرود أعصاب سيلين مش تقول لهم كلمتين جمدوا الدم في عروقهم. أي نعم، أنا اللي قتلت.

0: سليمان أحببته من النظرة الأولى. سليمان قالت كان وسيم أنيق وساحر. شوية شوية الحب ولا متبادل، وحتى سليمان كان يحكي لخوه عليه اللي هو لقى شابة حشامة وعاقلة وفيسع دخلت القلب. المهم بدأت قصة حب جميلة بيناتهم. في بداية تعرفهم سليمان كان مدلل هذه الحبيبة، يخذ لها الكادوات، يهزها المطاعم، يجيب لها الورد، يسافر معاها في عطلة نهاية الأسبوع. تعدت الأيام ولاو يعيشوا مع بعضهم. سيلين حلت مشروعها الخاص. في الأول بدأت تخدم استيتيسيان أدوميسي، يعني تعمل تجميل في الدار، تجيك على في دارك. سليمان كان يخدم ميكانيسيا، لكن سيلين قالت للمحققين أن الحياة هذه كانت الحقيقة مجرد قشرة والدلال والحب المثالي في ساعة وفاء. حسب كلام سيلين، بعد عام من العيشة مع بعضهم ظهر الوجه الحقيقي لسليمان وشخصيته تبدلت تماما. بقية تفاصيل هذه القضية بعد الفاصل، ما تبعدوش، هان راجعين.
1: المحقق بلس مع حمزة البلومي.
2: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
4: من الاخر ومن غير مقدمات في أشعة السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تخوزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس.
5: جوهرة
1: بوبليسيتي محقق بلس مع حمزة البلومي.
6: مرحبا بكم جديد في المحقق بلس، ونواصل في تفاصيل قضيتنا لليوم.
0: في ليلة كانوا سهرانين يشربوا مع أصحابهم، سليمان كثر من الشرب. وقتها سيلين اقترحت على صاحبتها باش توصلهم، خاطر سليمان ما نجمش يسوق. وإذا بسليمان يحس بالإهانة، كيفاش سيلين تحشمه، سبها وصاح عليها. سيلين كانت أول مرة تشوفه في الحالة هذيك وما فهمت شيء، لكنه من غدوة اعتذر منها وتعديت الحكاية. أما سيلين قالت لي الحادثة هذه كانت مجرد مقدمة لجهنم اللي باش يعيشها فيها. سليمان ولا يشرب برشا جوزيت اللي وفرت لهم أغلب المبلغ، وجات في المقابل عاشت معاهم. سرعان ما زادت فسدت العلاقة بين سليمان ونسيبته، ولا الجو مشحون ومقلق للغاية. رغم هذا العائلة كبرت. في أفريل 2015 سيلين جابت ولد. في الأول سليمان كان فرحان بولده، والمقربين منه قالوا أنه كان بوحنين ويموت على ولده ويحب يكون معاه ديما. أما سيلين قالت العكس، قالت لي سليمان ما يحبش صغار، ما تحملش بكاء ولده، وسهريات الليل ما عادش عنده لها صبر، ولا يفرغ في غش والعنف اللي في داخله الكل في ولده الصغير. في جون في 2018 جوزيت أم سيلين ما عادش تتحمل العيشة مع سليمان، خرجت مغلغلة وكريت دار أخرى وخليت أهل بلاه في بلاه. سيلين كان ماشي في بالها لي كيف تخرج أمها الأمور ربما تتحسن، أما العكس هو اللي باش يصير. قالت للمحققين اللي في جوان 2018 وصلت لنقطة اللا عودة مع سليمان. وقتها خذت قرارها وقالت لسليمان يلزمنا نطلق. الرجل هبل ورفض رفض قاطع، شدها من رقبتها، فكلها تليفون، هرميها في القاعة. من بعد جبد سكينة وهددها قدام ولدهم. سيلين قالت لي في اللحظة ذيك فهمت لي الانفصال ولا الطلاق منه مستحيل، سليمان عمره ما بشي خليها.

0: تعيش حرة وفكرت يا أنا يا هو. بعد ما سمعوا المحققين حكاية سيلين كان لازم أنهم يثبتوا ومن الكلام اللي قالته الكل. وأول حاجة عملوها هي التثبت من الأوراق والملفات الطبية والأمنية، وقالت عنيف ويضرب فيها، دونك إذا كانوا عنيف ويضرب فيها ربما فما مرات مشيت للسبيطار، مرات شكيت بيه، مشاو للساعة ثبتوا، فماشي مرة مشيت للمستشفى، فماشي شهادة طبية، شكيت شي بيه، هل الجيران سمعوا عياط؟ هل سمعوا عرق؟ هل سمعوه يضرب فيها؟ وهنا الحقيقة ستكون المفاجأة، ما لقاو حتى شكاية، حتى بلاغ، حتى ملف طبي. هنا بدأت شكوك المحققين. كل شي سيلين اخترعت قصة جهنم الزوجية هذه اللي معيشها فيها، والعنف متاع سليمان باش تبرر الجريمة البشعة وتنقذ روحها على أساس نوع من الدفاع عن النفس. مع هذا فما لغز فيزيائي كان نجم نقول حير المحققين. سيلين اللي نحكيو عليها مرام قصيرة نسبيا، طولها 1.60 متر وضعيفة، في المقابل سليمان عمارة راجل قدع 1.80 متر، بنيته قوية، يترانى معناتها صحيا لا بأس عليه. كيفاش امرأة وحدها بالبنية هذه تنجم تعمل هكا في سليمان وتهز الجثة وتقطع الأطراف وتطيشها في الواد؟ المحققين رجعوا لتسجيلات اعترافات سيلين باش يركزوا في كلامها أكثر، والقوة في وسط الكلام ساعات تستخدم ضمير الجمع، نو نحن في بلاصة أنا. هنا بدأت تساؤلات، زعما نو من باب التفخيم وإلا فما شخص آخر عاون سيلين في الجريمة؟ استجوب المحققين صديقات سيلين المقربات منها واللي تحكي لهم أسرارها. في الأول شكوا في صاحبتها الانتيم إيزابيل، الزوز قرب برشا من بعضهم، يعدي وقت طويل مع بعضهم، وسيلين تفضلها ديما في حكاياتها الكل. المحققين لقاو بالأمارة اللي البنات عاملين بيناتهم بروتوكول، عبارة شفرة متاع طوارئ متفاهمين عليها. إذا سيلين صارت لها مشكلة ولا صار لها خطر مع سليمان، تبعث الإيزابيل ميساج فيه 3 حروف لول. لول عبارة تضحك هي، ما هي لول باش تقولها SOS أنجدني. إيزابيل تفهم اللي فما كارثة وتتصرف. أما كيف استقبلوا إيزابيل في المركز؟ قاوها هي بيدها امرأة ذميمة، كيف كيف هي زادة تنجمش تشارك في تقطيع ونقل جثة راجل كيما سليمان. هنا وصل الكشف مكالمات وتليفون سيلين، وظهر رقم تليفون يتعاود بصفة مكثفة. التليفون هذا استقبل وعمل برشا مكالمات مع سيلين نهار السبت 3 نوفمبر، يعني يوم مقتل سليمان. الاتصال كان متواصل بلا انقطاع من ماضي ساعة تاع القايلة حتى للسبعة تاع العشية. صاحبة الرقم سيدة اسمها جيسيكا أدام، عمرها 35 سنة، أم ل3 أولاد، كانت تخدم موظفة في البلدية وتوا تخدم كاسيير في سوبر مارشي. جيسيكا امرأة عادية جدا، بروفيلها أبعد ما يكون على الإجرام والقتل. مع ذلك المحققين قرروا استجوابها، خاصة أنها كانت من حريفات سيلين. نهار 9 نوفمبر 2018 جيسيكا كانت في مركز الأمن. المرأة كانت مرعوبة وداخلة بعضها، ومن أول سؤال جيسيكا اعترفت فورا. أي سيد المحقق، أنا شريكتها، صحيح قتلت سليمان عمارة مع سيلين وعاونتها في كل شيء. وكان المحقق ما عاد عنده ما يزيد، قالها به أعطينا التفاصيل. وجيسيكا بدأت تحكي وقالت حكاية سيد المحقق بدأت قبل 3 أسابيع من الجريمة، تحديدا في أكتوبر 2018. خلال جلسة روتينية لتجميل الأظافر كانت تعمل فيها سيلين لجيسيكا في الدار، سيلين كانت تبكي ومنهارة وقالت لجيسيكا لي ما عادش تنجم تتحمل عيشتها، ولي سليمان المرة هذه ولا يضرب فيها ويعنف في ولدهم الصغير. تصور الوليد عمره 3 سنين قاعد يعنف فيه. الوضع قلت لها ولا جحيم لا يطاق وما عندي حتى حل، يا أنا يا هو. من غير برشة تفكير جيسيكا قلت لها مانيش باش نخليك وحدك يا سيلين، أنا نعاونك واللي تحب تعمله نعملوه. اللحظة هذه بدأت الماكينة الإجرامية تخدم في ريوسهم. الهدف الأول والأساسي قتل سليمان والتخلص من الجثة. إنسان اثنين ما عندهم حتى سوابق إجرامية، إيه من حينك عاد بدأوا يثقفوا في رواحهم ويفركسوا على طريقة. هوني جاتهم فكرة مجنونة، قالوا نشريوا مفرمة متاع الحم كبيرة أشوار ويفرموا جثة سليمان كاملة مش يختفي تماما وما يفيق حد باختفائه. قبل 5 أيام من الجريمة تحديدا نهار 30 أكتوبر سيلين وجيسيكا مشاو البوتيك متاع أدوات منزلية في ضواحي روان، كانوا منظمين كالمحترفين، كاتبين ليستة تاع مشتريات، شراو شريط لاصق تاع سكوتش، شراو بدلات واقية بيضة، شراو الواقي متاع الأحذية والساقين، عرفتوا اللي لبسوه للصبات هكا باش كتب باش تمشي في بلاصة، شراو فيس وسكاكن كبار، وشراو أمتار وأمتار من البلاستيك الخشين باش يغلفوا الحيوط والقاعة متاع الصالة والقبو. أما المفرمة متاع الحم الأشوار شريوها من واحدة مستعملة من الانترنت، شنو زادة يزيدوا يشريوا له ماكينة جديدة فاش قام. نهار السبت 3 نوفمبر 2018 كان يوم حاسم. سيلين هزت ولدها لدار أمها، من بعد رجعت لدارها وبدأت تحضر في العشاء الأخير، عشاء خفيف هكا بنين على كيف كيفك، حطت موزيكا باش تعمل جو رومانسي واحتفالي لسليمان. في الأثناء حطت الدوايات بكميات كبيرة، مهدئات على مضادات القلق على اللي تتصور واللي ما تتصورش، حطتهم في الماكلة والعصير باش سليمان يترهوج ويدوخ. مع 7:30 متاع العشية سليمان دخل الدار. من أول ما دخل فرحت بيه مريته، مدت له صينية المقبلات، قالت له نعملوا أبيرو قبل ما نتعشى. سليمان كلا شوية وإذا بيه بدأ يترهوج. دقائق من بعد طاح من الكرسي دايخ. في اللحظة هذه جيسيكا دخلت للصالة. جيسيكا كانت متخبية في البيت وكانت لابسة اللبسة البيضة ومحضرة روحها، هز سكينة كبيرة في يدها وقربت من سليمان وهبطت عليه بالسكينة في رقبته. أما يا لطيف السكينة طلعت حافية والجرح ما كانش غارق وسليمان فاق وبدأ يصيح ويعيط مرعوب وبدأ يزلزل فكدار بالصوت متاعه ويدافع على روحه. جيسيكا وسيلين وقتها تفجعوا ودخلوا في حالة ذعر وفهموا اللي الدغرة هذه ما هيش كافية. سيلين مشت تجي للكوجينة هزت سكينة أخرى أعطتها لجيسيكا ونفى. جيسيكا كملت هذه تنفع هذه تضر. بعد ما تأكدوا لسليمان مات، سيلين هي زادة لبست البدلة البيضة وبدأوا ينفذوا في المرحلة الثانية تقطيع الجثة. فرشوا مشمع البلاستيك في القاعة الكل، حطوا جثة سليمان، كركروه، هبطوه للقبو. ما هو القبو كانوا مغلفين الكل، كله كان مغلف بالبلاستيك من القاعة للسقف كأنها غرفة عمليات جراحية وإلا مسلخ. خذوا باش يجربوا، خذوا صبع ساق سليمان حتوقفك هالماكينة متاع الفرم. يا لطيف، هنا أول ما حطوا صباع اتكسرت الماكينة. فهموا لحكاية الفرم هذه حكاية فاشلة ومستحيلة، تخليوا عليها ودوروها تقطيع يدوي. سيلين هي اللي خذت المشعل وتوليت عملية التقطيع الأساسية بكل برودة دم. عملت 4 سوايع كاملة وهي تقطع في الجثة. علاش؟ باش تمنع التعرف عليه. سيلين باش تفصل الرأس، وحاولت كما قلنا تمحو البصمات. بل دهاء سيلين خليها تقص الساق اللي فيها البروش أورتوبيديك، خاطر سليمان عامل عملية قديمة على ساقه ومركب فيها حديد، وخافت للمحقين يعرفوه من خلال الرقم التسلسلي متاع البروش. هذه ما عندهاش خبرة المسكينة، عملت هك ما لكن جيت عندها خبرة راو كيفاش. بعد 4 سوايع إذن لموا الصديقات الأطراف في ساشيات كبار، حطوهم في كرهبة جيسيكا، وخرجت جيسيكا في الليل طيشت الساشيات في بلايس متفرقة في السين. من غدوة لحد 4 نوفمبر سيلين قعدت تنظف في الدار، وفي آخر النهار مشيت جابت ولدها، ولد 3 سنين من عند أمها، وكأن شيئا لم يكن، وقتلوا عش ولدي، أنا وبابا تعاركنا وبابا سافر وما نعرفش وقت إيش يجي. باهي باهي. المحقين كيفتشوا دار جيسيكا لقاو البدلات الواقية، ولقاو الرسو اللي شراو به الأدوات، ولقاو المفرمة متاع اللحم. أما في دار سيلين فتم استعمال مادة اللومينول اللي ظهرت المجزرة اللي صارت في مسرح الجريمة. لك في هذا الكل فما سؤال معرفش كان جاي لبالك، سؤال حير المحقين. جيسيكا هذه، جيسيكا دام شنو حكايتها؟ علاش امراه تشارك في قتل راجل عمرها ما شافته، ما تعرفوش، عمره ما اذاها، وزيد هو راجل تاع امراه تعمل لها في سيونس حصص التجميل، اش دخلها هي؟ جيسيكا باش تفسر للمحقين السبب، قتلهم وقت اللي سيلين كانت تشكيلي من عنف سليمان مع ولده الصغير. الحكايه مست وتر حساس بالنسبة لها. جيسيكا عاشت طفولة مرعبة وبشعة، قالت كانت عايشة مع أمها ورجل أمها. رجل أمها كان سكير عنيف ووحش كما وصفته. جيسيكا تعرضت للاعتداء الجنسي والجسدي واعتداء وحشي في سن مبكرة. قعدت أكثر من 10 سنين تعاني في العنف والتعذيب أمام صمت الجميع. جيسيكا قالت للمحقين كي سمعت سيلين تحكي على ولدها وعنف سليمان، فكرت الرعب اللي هي عاشته وهي صغيرة، فكرت اللي هي معاونها حد وهي صغيرة باش تتخلص من ذلك الوحش. قالت وانا نقتل في سليمان حسيت روحي نقتل في الوحش اللي عذبني في طفولتي. التحقيق سيثبت زادة اللي صاحبة سيلين إيزابيل اللي حكيت اللول عرفتها، وصل لها فعلا ميساج لول نهار السبت، وكانت بالتالي على علم بالتخطيط متاع سيلين لقتل زوجها، ومع ذلك سكتت ولم تبلغ على الجريمة. هذاك علاش تم إيقافها بتهمة عدم الإبلاغ على جريمة. نهار 14 نوفمبر 2022 انطلقت المحاكمة. في وسط الجلسة دخلت فانيسا، هذه حبيبة سليمان السابقة. فانيسا قدمت حجة قوية الحقيقة ضد سيلين، قالت أنه هل حاولت سيلين هذه تهرب تخليه سليمان كي هو خايب وتمشي؟ قالت ما نظنش، قالت أنا عشت معاه 10 سنين لكن كي قررت نمشي غادرت الدار وأنا على قيد الحياة، وخلافي معاه وفى من بعد وتقبل الموضوع، وعمره لا تبعني لا حاول يلقاني لا لهم يحزنون ولا حاول يفك لي بنتي. داير انساها البنية جملة. لكن ما نفاتش أنه كان عنده وجه مرعب وعنيف وراء الضحكة الساحرة متاعه. في النهاية تم الحكم على سيلين وجيسيكا بالسجن المؤبد، أما إيزابيل فتم الحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات.
1: محقق بلوس مع حمزة البلومي.
2: هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: حمزة البلومي.
1: جوهرة أفهم
2: بيبليسيتي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممشي. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي اجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الجاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو.
1: Jouer à sport
0: avec l'équipe sport sur Jouer à FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور،
4: ماضي ساعتين ودقيقة على جوهر فام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البداية بآخر أخبار الكلاسيكو اللي باش يجمع الترجي الرياضي التونسي بالنجم الرياضي الساحلي يوم الأحد القادم على استاد حمادي العقربي برادس. الترجي أغلق التدريبات باش تكون مغلقة بدون حضور الجمهور. غيابات الترجي محمد دراجر ويوسف البليلي، فريق النجم الرياضي الساحلي كل اللاعبين مؤهلين لهذه المباراة. ثلاثة لاعبين باش يغيبوا بسبب التزاماتهم مع المنتخب التونسي دون 21 سنة. الحديث على ياسين الشعباني بالإضافة لسليمة الخضراوي وريا نعنان. نحكيه على الياس الضاوي لعب السابق لفريق الأولمبي البيجي 18 سنة، ينتقل لنادي سانت تيان الفرنسي. السادس اللاعبين اللي يمشي لهذا الفريق في الدرجة الثانية بعد ريان بوقديدة، جبريل عثمان، يوهان بن علوان، وهبي الخزري وبوجمعة الكميتية. نادي حم الأنف يتعاقد مع حارس الترجي السابق ومستقبل سليمان والأولمبي البيجي معز بن شريفية بعقد يمتد لموسم وحيد. بن شريفية لعب في البطولة 261 مقابلة وحافظ على عذارة شباكه في 128 مباراة. نادي رياضي البنزرتي غدوة ندوة صحفية لتقديم المنتدبين الجدد. الحديث على شادي المحمدي، بلال الماجري ومحمد لمين تراوري. ومن المنتظر أنه باش يوقع عقد الزوز لاعبين، اللاعب السابق للفريق الطيب بن زيتون واللاعب السابق للأولمبي البيجي لمين با. النجم الرياضي بالمتلوي أقال اليوم المدرب المساعد المكلف بالأحصاء أمين السحيمي. في بقية الأخبار الحديث طبعا على دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط اللي تبدأ اليوم وتتواصل إلى غاية 3 سبتمبر. تونس بتشارك ب 178 رياضي في 28 رياضة مختلفة، 24 رياضة فردية وأربع رياضات جماعية. منتخب كرة الطائرة يلعب حاليا أولى المقابلات ضد المنتخب الجزائري متفوق زوز أشواط مقابل صفر. نحكيه على المنتخب التونسي دون 21 سنة لينطلق في مغامرته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط يوم السبت بمواجهة مقدونيا الشمالية انطلاقا من الساعة 9. بقية المواجهات يوم الاثنين ضد المنتخب المغربي ويوم الأربعاء ضد المنتخب التركي. ليونيل ميسي يعود وبقوة. ليونيل ميسي يعود طبعا بعد وفاة والده للميادين ويسجل هدف البارح مع فريق الانتر ميامي، الهدف رقم 13 لميسي هذا الموسم مع فريقه. ريال مدريد رسميا يقدم كوناتي المدافع القادم من نادي ليفربول. نذكر ريال كان تعاقد مع كوناتي إلى غاية 2030. محمد صلاح يبدأ اليوم مغامرته الأوروبية مع فريق ترابزونسبور بمواجهة فرانك فروش المجري في دور المؤتمر الأوروبي. أخبار لاعبين بالخارج، يلعب اليوم عيسى العيدوني أولى مقابلاته مع فريق الوكرة في البطولة القطرية انطلاقا من الساعة 3:15. هذا كل معنا في ثاني نشراتنا الرياضية، في موعد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره جوهره اف ام؟
5: تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلير ومع برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار ليلى. اسمه دار ليلى مع اشرف بدر الدين. على جوهر اف ام.
2: برعاية
5: في عطلتك الجاية اختار أكتيف ترافل المنتخبك أحسن وكالة أسفار وأحسن بارتنر موثوق فيه واللي تضمنك أحسن جودة بأحسن سعر. ريزيرفي بكليك على activetravel.com.in ولا كلمنا على 70 286 820. مع أكتيف ترافل أحجز وخلي الباقي علينا. جوهرة

مرحبا بكم، اهلا وسهلا على الدنيا وما فيها جوهرة في ام تي في. نقول لكم ان شاء الله يا ربي ديما ايامكم زينا كيفكم انتم، وان شاء الله تعديوا اوقات مرتاحه. كيفاش نعديوا الاوقات المرتاحه؟ كي نكونوا نسمعوا نصائح الاطباء، كي نكونوا نسمعوا شنو عنا اللي نجم يفيدنا في صحتنا. اليوم باش نحكيوا على الناس اللي قدمت البلاد واللي خدمت الدنيا واللي خدمت العائله وكبرت اجيال. باش نحكيوا على الناس اللي مرضت بالالزهايمر، الناس اللي عندها زهايمر. نشوفوا شنية الأسباب الساعة، كيفاش نكونوا متعرضين لهذه الكل، وكيفاش نجموا إن شاء الله يا ربي نجموا نتجاوزوا هالمرحلة هذه. نشوفوا الأسباب والمسببات، مش عوامل الاختتار، نفهمهم لي فاكتور دو ريسك، الباتولوجي متاحة كيفاش تكون. بيان سور هذه باش يكون مع الدكتورة شادية العويني كشريد، المختصة طبيبة مختصة في الأمراض الباطنية وأمراض الشيخوخة. شوية أخرى باش تكون معانا، لكن أنا أقول لكم زيادة على 36 300 ألف، وإلا 73 275 800. تتكلموا تلقوا جمال بوقديدة في استقبال تليفوناتكم، تنجموا تسألوا شنو تحبوا مع الدكتورة شادية العويني كشريد. وقيت على خاطر سخانة وقيت الصيف، تنجموا تكون برشا حاجة تتبدل فينا، هذو مش نعرفوهم شوية أخرى. ثم يصغير في الإخراج التقني كيف العادة ياسمينة بدأت معايا تو في الإخراج الرقمي، أنا أحلم غيلان في الأعداد والتقديم. حبكم برشا، ذاك علاش نقول لكم اقعدوا ديما لاباس ونمشيو مع الجسمي في اللزازه.

0: أحلى بلال.
1: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا باللي تابعوا فينا سوغ لي زاند نتاعنا جوهره سينو على تلفزتنا زاده جوهره فام. خليني نقول لكم يا مرحبا بكم، خليني نقول لكم زاده تهمنا صحتكم، وديما نقول لكم الله لا يمرضكم. والسلوغو نتاعنا الافاده والاستفاده باش تكونوا ديما بصحه جيده. اليوم اخترنا الموضوع الدكتوره شاديه العويني كشريد، طبيبه مختصه في الامراض الباطنيه وامراض الشيخوخه، كذلك زاده استاذه بكليه الطب بسوسه، ثم زادا رئيس قسم سابقا بمستشفى سهلول. كي نحكي هكا ونعطي الانطباع هذايا ونعطي شكوني السيده هذيا باش تفهموا الدكتوره فانا منحه باش نمشيو اليوم باش نردوا بيننا. اولا باش نردوا بيننا على كبارنا المتعاطي بالنسبه للامراض، نقولوا مثلا الشياح، يشيح من الماء، يشيح من حاجات اللي ما كانش يتصورها في باله، يحط دبوسه الماء وما يشربش. دونك هذايا اللي باش نتعرفوا عليه اليوم مع الدكتوره شاديه العويني كشريد، وراهو زادة الزهايمر حسب ما شفنا توا من إحصائيات. الله أعلم هي الدكتورة باش توجعني أكثر وتوجعنا أكثر. دونك يقولوا اللي زادة الزهايمر مش وقف حكرا على كبار السن، وهذا المخطر. دكتورتي ياس أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: مرحبا بيك، شكرا على الاستضافة، ديما أنا نفرح كي نجيب حذاك لي، وشكرا للناس اللي يسمعوا فينا، وإن شاء الله هما يستفادوا ويعديوا الإفادة زادة للي يعرفوهم اللي دايرين بهم
1: للي دايرين بهم. هذاك علاش احنا ديما الحقيقة نقولوا ديما امشي للعين بيدها، امشي للناس اللي أكاديميا متكونين واللي كونوا أجيال واللي خافوا على صحة التونسي. نحكي على جيلنا، نحكي على جيلنا اللي الانتماء وحب المواطن التونسي والإنسان بصفة عامة هو أهم ركيزة عنا. دونك سيدتي باش نبداو نحكيو على شنو هو ساعة فصل الصيف الشيح من الماء، شنو هو هذايا؟
2: هو الحقيقة راهو ريت توا تغيرات متاع الطقس اللي هو ولا سخون في العالم الكل، وخاصة في الدول اللي هي كانت سخونة بطبيعتها زادت سخنت ولا خطر على حياة الإنسان. يعني نعطيك توا اللي قاعدين إحصائيات يعطيو فيهم في أوروبا، مثلا في إسبانيا ماتوا 4500 إنسان مسن من جراء التشيح من جراء السخانة. معناها ما همش ناس مرضى، ما همش ناس كانوا عندهم أمراض مزمنة، ما عندهم حتى شيء، جوست على خاطر البدان متاعهم شاح من الماء. باش يوريك الخطورة متاع الحالة هذية. الحالة هذه علاش الإنسان يزمو ينتبه لها؟ خاطر تنجم تكون ساكتة، هو الإنسان ما يفيقش بروحه وراه قاعد يشيح من الماء. عليه يقول قائل احنا البدن متاعنا متكون أكثر من 60% من ماء ومن الأملاح المعدنية. وقت اللي الإنسان تلقاه يعدي فترة طويلة ما غير ما يشرب ماء، وهو عنده سخانة في المحيط متاعه، معناها سخانة برانية، زيد عليها كانوا مريض وعنده سخانة، زيد عليها كان عنده ردين ولا جريان متاع جوف، زيد عليها كان ياخذ في أدوية، وخاصة أدوية أما اللي تعمل السهيل للناس اللي كانوا عندهم القبض، وإلا اللي تفرغ المال للناس اللي عندهم القلب متاعهم منفوخ وياخذوا أدوية. تخيل أنت معناها في فترة وجيزة الإنسان ينجم يضيع 30% من الماء متاعه. هذايا باش يكون عنده تداعيات على بدو الكل، والتداعيات هذه باش تكون أكثر اللي احنا نقولوا عليهم لزورغان نوبل، معناها الحاجات المهمين في البدن اللي هما الدماغ واللي هما القلب والكليوي. معناها تخيل أنت خاصة كان إنسان كبير في السن وهو ما يعرفش روحه راهو عنده الأمراض هذية، خاطر كلهم أمراض ساكتة، وفر ضربة الشيح يضيعك الماء والأملاح المعدنية. شنو أنت تتخيلوا باش يكون؟ عنيها هو ساعات ما يفيقش حتى بروحه، يلزم اللي دايرين بيه يفيقوا بيه. نجموا احنا من الاول كيفاش نبداو علامات هكا نتاع البدايه. نحسوا روحنا عطشانين، راجل كبير المراه كبيره ما تحسش روحها عطشانه خاطر شهيه نتاع الماء تتنحى.
1: بالنسبه للمراه،
2: المراه والراجل، الزوز كيف كيف، معناها الانسان المسن تتنحى له سونساسيون نتاع
1: العطش.
2: العطش بي دونك الكهل ولا الصغير، هما لي دو اكستريم داج راهم يخوفونا اكثر، الصغيرات بالكل والمسنين، خاطر الماء في بدنهم ناقص وفيسع ما يعملوا تشيح وهما ما يفيقوش ما ينجموش يقولوا راني انا عطشان. عندنا علامات خارجيه، الراو اللي البشره نتاع الانسان هذاك ولات شايحه، عينيه غرقي يغرقوا والتبول نتاعو ينقص، هذه معناها درجه الاولى تاع التشيح اللي يلزمنا نفيقوا بها وقتها، خاطر وقتها نجموا العلاج نتاعها سهل. كان باش نتعداو للفتره هذه يولي انسان فاشل وماذا به نهار كامل راقد، وربما يدخل في غيبوبه، وربما حتى يمشي لا قدر الله للانعاش وللوفاه. اي
1: باش نمشيو لهذايا الكل دكتوره، نمشيو باش نشوفوا المراحل هذه اللي الشياح اللي يتسبب فيها في لي زورغان نتاعنا، وخاصه اكيد انه كبار السن باش يكونوا زاده متعرضين وموجوده امراض مزمنه معاهم. انا اش باش نقول لك تو؟ نقول لك رتح لي روحتك تراي في برك، ومحلينا ما تشي ما تشي اليوم.
2: ها؟ ريت كيفاش القلب على القلب.
1: ما نكونش بالراس. دوك تقول لنا سمية الصغير فاصل إشهاري وراجعين. جوهرة
0: بوبليسيتي. مشيت وجيت درت وفركست وما لقيتش، ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام، وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي روميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه منشيه خزامه والا سهلول. اما جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقو انفرحو سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990، اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزون دي مونتر اوريجينال.
0: من الاخر ومن غير مقدمات في اش ا السولد نزيدو على السول، نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% و50% و70%، غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماغازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا توس بور لا مود، لا مود بور توس. جوهره اف ام بوبليسيتي.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم للناس الاوفياء للدنيا وما فيها، اللي ديما حالين الراديو ولا حالين سمارت فون يسمعوا فينا يشوفوا فينا. نقول الف تحيه لكم، محلاكم قداش بونسينا وقداش احنا نفتخروا عنا متابعين ومتابعات كيفكم انتوما. نحكي ايميسيون سونتي بلس، نحكي اللي يجيكم كل نهار خميس من ساعتين لثلاثه، اللي فيها نصائح لكم، اللي فيها باش تردوا بالكم على صحتكم، على خاطر الصحه كنز بالحق. راهو يوفى المال ويوفى كل شيء، الصحه هي الاساس. تبدا البس على برشا فلوس، تبدا تقول اعطيني الصحه وما حشيش بالفلوس. دونك ردوا بالنا على رواحنا في السخانه هذه. الدكتوره شاديه العويني كشريد تقول ردوا بالنا على كبار السن، على الشيح. قبيله حكينا على الشيح كيفاش نجم يكون، كيفاش نجم ننتبهوا زادا، لكن تو باش نحكيو زادا الجدل الكبير هذايا، نفهموا الشيح شنو هي المدار نتاعو، كيفاش نجمو نقاوموا هذايا الكل، خاطر من بعد زادا في الميكرو جاي ان شاء الله باش نحكيو على الفرق ما بين الضغوطات النفسيه، الاكتئاب والنسيان هذايا اللي يجي هكا اوكازيونيل، ونقول بديتني زهايمر سيء، بديتني على بكري. نقولوا السخانه سخانه كبيره برشا، صحيح السخانه ياسر التعب، اما والله يا دكتوره فما سخانه تعبتهم في مخهم زاد الحقيقه، كما قلت لي قبيله سخانه تعب في المخ زاد من غير حد شيء. دونك كيفاش نجموا نعانيهم هذوما اللي يجيهم سخانه في المخ؟
1: هو المحل راهو فما كل ما هو نفساني وكل ما هو وجداني وكل ما هو بدني، معناها الشيح اللي موجود توا في اللي نحكيو عليه، اللي هو الوجداني اللي هو النفساني، اللي هما زادا مخطرين راهم على الانسان. اما نحكيو على الشيح نتاع البدن، التشيح هذايا اللي يخلي الانسان عرضه حتى للموت، معناها ما نستهنوش بها الحكايه هذه، على خاطر خاصه عند كبار السن ولا عند ناس اللي عندهم امراض مزمنه، راهي الحاله تنجم تولي فيسع خطيرة، وتنجم لا قدر الله تهز الناس هذوما للنعاش إلى آخره. دونك ملي نفيقوا اللي شفاف متاع المريض متاع الإنسان، مش لازم مريض، متاع الإنسان اللي بحذينا شيحين، حلولوا فمه ونلقاو الفم شيح، العينين غرقوا، وقت اللي نقرسوا جلدة هذية ما ترجعش لبقعتها فيسع، راهو هذيك درجة الأولى متاع التشيح، ماذا بينا من وقتها نتلهو به الإنسان هذية. كان وليت فما شوية ما هوش واعي بالقد ولا متراهوج ولا فاشل ياسر، وماذا به يرقد الوقت الكل، هذيك عاد تولي حالة حرجة ما لازمها تداوي، معناها ما عادش باش كيما باش نحكيو بعد شوية كيفاش نعالجوا الحالات. الحالة الأولى هذيك في الدار نجمو نعالجوها، أما الحالة الثانية اللي الإنسان يولي عدو باش يدخل في غيبوبة وبالسيف باش نفيقو، هذيك حالة استعجالية يلزمها باش تمشي الاستعجالي، معناها يلزمها باش تتلهى بها، معناها يلزم الطبيب يتلهى بها. التأثير راهو تأثير على البدن الكل، بيان سور هو البدن متاع الإنسان راهو ذكي، يبدأ ساعة يشيح الحاجات اللي مهمش مهمين باش يحافظ على الحاجات المهمين. دونك باش يبدأ يشيح الجلدة، باش يبدأ يشيح البشرة، باش يبدأ يشيح الريق وينقص من التبول. كان خليوها هكيكا باش الشيح باش يوصل للكلى، باش يولي كسور كلوي، معناها الكلى ما عادش تخدم، باش تضيع انت وقت اللي تشيح من الماء، مش باش تضيع كان الماء، باش تضيع الماء والاملاح المعدنيه، ولهذا حتى بعض غدد ما عادش باش يخدموا بالقدا. ومن بعد كان باش نكملوا هكاك، الدماغ اللي هو لورغان لو بلو نوبل، معناها بالنسبه لينا ذاك لورديناتور اللي يحكم في البدن الكل، هذاك زاد باش يبدا ناقص له الاملاح المعدنيه وناقص له الماء، باش يدخل في غيبوبه وينجم يوصل للكوما الى اخره. دونك يلزمنيش نقولوا حكايه بسيطه، يعطيه شريبه ميته ويرجع لاباس. الساعه كيفاش العبيد اللي هما عرضة أكثر. نعودوها خاطر مهمة على الأخر. العبيد اللي عرضة أكثر للتشيح وهما كبار السن. يقول قايل عليه على خاطر كبار السن ساعة الماء هو ناقص بطبيعته في بدنهم، التكوين متاع البدن، التركيز متاع البدن يولي فيه أكثر دي غريس أكثر من الماء عند المسن، هيك علاش داير الجلدة تتشرفت شوية إلى آخره، هي خاطر ينقص الماء من البدن، من التكوين متاع البدن. دونك هذيك عرضة أكثر، والصغير بالكل على خاطر هذيك ما عندوش غزيرف اللي ينجم يجبدها من البدن نتاعو. ثانيا الناس اللي هما عندهم أي مرض مزمن، أي نوع متاع مرض مزمن، هذوك كسوسوا سكري ولا ضغط متاع الدم ولا القلب ولا الكلى ولا الكبدة، هذوك زيدة ناس عرضة للتشيح أكثر من غيرهم. واللي قاعد يأخذ في دواء اللي نجم يعملوا إسهال، وإلا دواء اللي كثر من التبول لازيليكس اللي يأخذوه المرضى متاع القلب. احنا وصلنا اللي الانسان هذية عن علامات متاع تشيح، كيفاش باش نصلحوه؟ كان درجة الاولى هذيك جوست العطش والفم شايح شوية، باش نعطيوه يشرب الماء اما كميات صغيرة، ما نعطيوش اشرب تك تك تك على بعضه، لا كيما يشربوا كيما باش يتبولوا، هذاك ما يخليش الوقت للبدن باش يستوعبوا. ولهذا باش نشربوا جغمة بجغمة كل دقيقتين ثلاثة، كل خمسة دقائق جغمة صغيرة باش نوصلوا حتى الإترتين ماء. ما يلزمش زادة الماء يكون بارد، خاطر كي يبدأ بارد من الثلاجة راهو بالحق تحسوا أنت يرويك في الفم، لكن بالنسبة للبدن ما يستوعبوش توت سويت، معناها يلزم يبدأ في التمبيراتور أمبيونت، يبدأ كيما احنا معدلة باش البدن ينجم يستوعب وقتها. مع الماء عنا غلال وخضر اللي هما غنية بالمياه، هذوما يلزم نعطيوهم خاصة للمسنين، خاطر أكثرهم لا يعطشوا لا يحسوا بالعطش، لا يحبوا يشربوا لك الماء بسهولة، حتى كي يبداو متشيحين ما يحبوش يشربوا الماء، ويقول لك انا قلقتها ولات عندي تمعيده الى اخره. نجم تعطيهم الدلاع، تعطيهم البطيخ، تعطيهم ولد القمره كما نقولوا احنا، تعطيهم عصير، اما العصير تحلو في الماء، ما تعطيش العصير ساعه الكيميائي، تعطي عصير طبيعي وتحله في الماء، معناها تزيد كان باش تعطيه عصير متاع برقدين تحط شطر ماء وشطر برقدين، كان عصير متاع دلاع شطر ماء شطر دلاع، باش كل كمية متاع الماء اللي تدخل للبدن هو يتذوقها يتبننها
0: وتنوع له.
1: هذه درجة الأولى. درجة ثانية إسعاف، وباش نرجعوا الماء اللي يضيعوا الإنسان هذيك في العرق، ما عادش متاع أشرب جغمة جغمة والنجم نحطه حتى شوية، نقولوا احنا بانسي متاع ملح وبانسي دو سكر في الماء باش ترجع الأملاح المعدنية هذيك في الماء اللي باش نشربوه له. فما زيدا قراطس يبيعوهم في الفارماسي اللي هما يتحلوا في الماء باش ترجع الأملاح المعدنية، هذاك زادة وقت اللي إنسان مازال في الدرجة الأولى وما يحبش يشرب لك الماء وما يحبش ياخذ لك العصير إلى آخره، هاكا باش يحسوا اللي هو دواء، هاكا أنا حلينا كل قرطاس هذاك في الماء توا يولي يشربوا على أساس اللي هو الدواء. كان دخلنا عادة للاستعجالي هذاك الأطباء باش يشوفوا ساعة التعكرات اللي صارت وباش يصلحوا الكمية متاع الماء اللي ناقصة والكمية متاع الأملاح المعدنية اللي ناقصة. راهو نشوفوا فيهم برشا أحلام هلايمات هذوما الكل على خاطر تقش عليهم العبيد كلي كهو دنيا سخونة، لا لا دنيا سخونة تضيع لك برشا ما غير. فما ناس راهم ما يعرقوش، ما نحسبوش اللي خطر انا ما عرقتش ما ضيعتش ما راهو، فما تبخر اللي احنا ما نفيقوش بيه اللي هو داير بينا كسوسوا من جلدتنا كسوسوا من التنفس متاعنا يضيعتنا إترات متاع ماء معناها. ألوغ كان أنت جمعة قعدت ناقصة تشربش الماء بالقدا وكالتبخر وكالسخانة إلى آخره راهو توصل لدرجة اللي باش تولي عندك تشيح معناها مش لازم هو في نهار وليلة باش يصير التشيح هذاك ينجم يصير على 3-4-5-6 أيام جمعة من زمان. احنا الانسان راهو ينجم يعيش ما غير ما نهارين بعد نهارين سيب باش يدخل في غيبوبه اللي يقص الماء على روحه كومبليتمون. اما وقت اللي يبدا ينقص في الماء باش يبدا ينقص تدريجيا حتى لين باش يوصل لدرجه اللي ما عادش يتحملها البدن. فوالا دونك احنا ملي نفيقوا اللي الانسان هذاك تبدلت الطبيعه نتاعو ولا ماذا بيه ديما راقد انت تكلمه هو يتنرفز ويقولك سيبني تحس اللي طبيعة انت وتبدلت ما هو شكل الإنسان العادي. افهم راهو إنسان هذاك ربما عنده تشيح معناها ما تمشيش الهدرة متاع كما تحكي قبليك الزايمر ولا ديبريسيون لا لا لا نجم يكون تو سامبلومون ناقص الماء من البدن متاعه.
0: شو الماشي يعمل قداش دكتورة عنا في بدننا ما يدور؟
1: 6 إترات.
0: 6 إترات
1: معناها على 10 إترات اللي موجودين ما بين الصغام متاعنا والدم الأحمر إتسيتيرا فيهم 6 إترات ماء.
0: كي نحبوا مثلا نعملوا توقيت دكتورة في شربان الماء بالنسبة تو للناس اللي عندهم الشيح متاع الماء نبداو ديما بالإنسان اللي ما عندوش أمراض مزمنة ثم كبار السن اللي عندهم أمراض مزمنة خاطر تو نشوفوا المضاعفات تو معاك دكتورة على لي زورغان الكلاوي الكبدة الكل
1: المخ الدماغ والله الدماغ
0: نرجعوا للمخ
1: أكثر حاجة راهو خطر عليه الشيح
0: دونك أغيزون دو كوبيا

0: هذا كماء معدني وشنو المعادن اللي فيه، خاطر فما زادة فما أنواع متاع ماء راهم يساعدوش الناس الكل.
1: صحيح.
0: وفما أنواع اللي احنا معناها ننصحوا بيهم المريض متاع الكلاوي عنده نوع متاع ماء يساعده إلى آخره. دونك تاخذ الماء متاع السبالة
1: أي
0: وقت اللي يبدا موجود ديجا.
1: انا تو باش نقولها لك يا دكتوره، تو انت عطيت الحل يا دكتوره، انت عطيت الحل باش نغليه الماء ونخليه يبرد ونبردوه في الفريجيدير. ومش برشا زاد الدكتوره قالت لكم ما يتشربش الماء بارد برشا. بيه انا تو كي نحكي معك هكا وتو ما شاء الله عندنا برشا اللي يسمعوا فينا واللي يتبعوا فينا يمشيوش منهم جماعه الماء ولا السونيد ويتقص علينا ولا الماء على بكري. ربي يستر. لا لا. ربي يستر.
0: ما متاع السبالة راهو الحاجة الوحيدة اللي لازمنا نتهنيو فيها.
1: أي.
0: وهذا أنا أكده لي فما شكون
1: مختص
0: مختص مسونيد اللي راهو الماء نتاعنا ما فيش ميكروبات
1: الحمد لله يا رب.
0: هذيك ديجا حاجه مهمه على الاخر، اما فيه درجه كبيره نتاع كالكير. هيك علاش وقت اللي نغليوه كل كالكير باش يتساقط اللوطه ناخذوا الماء نتاعو ونحيو كل كالكير ونخليوه الماء ذاك يبرد ونشربوه عادي. معناها ما فماش مش لازم علينا الناس الكل قاعده تكركر في الدبز نتاع الماء ويتعاركوا
1: فيه توا نتعاركوا.
0: لا لا ما حشتنيش بالحق ما حشتنيش. معناها فما كانش العباد اللي لازمهم ماء سبيسيال
1: المرضى
0: اي ماء مرضى
1: أي.
0: واللي حاجتهم بماء سبيسيال. اما حتى انسان مريض عادي يشرب الماء طبيعي وكهو
1: يزيو من اللهفه. بربي يزيو من اللهفه. خذ طبيب زاد بيبستين اقرا حسابك المريض اللي يستنى في دبوسه الماء. دونك تنجم واذا كان ما خلطتش كما قالت الدكتوره توا كلهم عاشوا لاباس عليهم ما شاء الله اللي عمره 90 سنه توا و100 سنه عندنا شكون ما شاء الله يظهر لي معاش بالماء المعدني وماء ياخذه بالدبوزه كانوا يشربوا يحط حليب النحاس يشرب شربة الماء وقول يا ربي.
0: هو زيد نقولك حاجة يمكن احنا يسر نهوله
1: اي
0: الماء راهو اللي في الدبابز ما هو ديما صحي على خاطر كل البلاستيك اللي في الشمس يقعد في الكمين ساعات وساعات. هذيك زيدا فما تسربات اللي هما يصيروا في الماء هذيك اللي خليوه ماهوش معناها صحي 100%
1: غيانكو في البلاستيك.
0: اي
1: هو غيانك في البلاستيك. انا جمعها يشكون في موزيك جينا وقت حكي لي على البلاستيك والمضار نتاع البلاستيك فين تنجم توصل. دونك ديما نلقاو الحلول راهو طالما عندنا النخبه نتاعنا اطبائنا خاصه كي تاخذ نصيحه ولا تسمع من دكتور يقول لك اكيد راهي باش تكون نافعه جدا. واليوم باش نغلي الماء انا ونحطه وما حاجتيش باش نقول له بربي عايش كعطيني دبوزه.
0: صحيح.
1: دونك به المضاعفات دكتورة توا المضاعفات خلينا نحكي خاطر من الكلاوي
0: هو ما هو تعرف البدن نتاعنا مربوط ببعض وانت قلنا نهار من نهارات رانا باش نقيدوا في كلية الطب.
1: انا احكي لك حاجة دكتورة خلي السادة المستمعين يعيشوا معنا الجو هذايا اما شوية اخرى خلي تو نحكي فيه الموضوع هذايا حبيت نرتحك شوية دكتورة يلا فاصل الموسيقى وراجعين.

0: مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا، ان شاء الله تكونوا بخير الناس الكل، والله لا يمرضكم، بسم الله عليكم وربي يخلي لكم العزيز عليكم ويخلي لكم رويحكم زاد خاطر عزيز عليكم زاد. دوك خليني نحكي لكم ونقول لكم، رانا نحكينا مع دكتوره شادية العويني كشريط قبيله، انك حكينا على التشيح، الشيح من الماء، ديزيتغاتاسيون، هذه راهي مشكله في الصيف، ما تقولش انا خاطر ما عطش ما نشربش. دونك ارجعوا لي فيديو على الصفحه الرسميه جوهره فيم لايف وتلقاو لي فيديو كاملين. بربي اسمعوا مليح خاطر نصيحه مهمه، وانك تعرف الشيء مهم جدا باش تحافظ على عزيزتك وعزيزك والناس الكل اللي تحبهم. باش نمشيو توا ديريكتومون مع الدكتوره شاديه على المضاعفات الساعه، خاصه اللي عندهم امراض مزمنه واللي ما عندهمش امراض مزمنه، لطف عليهم باش ما توليش عندهم زاده كيف كيف. باش نحكيو الفرق ما بين الزهايمر وما بين انك تنسى وما بين الضغط النفسي وحاله الاكتئاب ثم الوقايه، هذو الكل في درجه.
1: نحاولوا بالنسبه للمضاعفات راهم كبار برشا، لكن نقعدوا مده معناها في التشيح هذيا البدن الكل باش يتاثر، الساعه قصور كيلوي، الضغط متعدى باش يتيح avec le risque bien sûr وقت اللي يتيح الضغط نتاع الدم باش تكثر التساقط، باش الانسان ريسك دو شوت، ريسك دو فراكتور، يتيح يتكسر بيان اونتوندو. العباد اللي ياخذوا في الدويات نتاع التونسيون ولا دويات نتاع السكر يلزمهم مراقبه ياسر كل نهار، معناها يلزم يراقبوهم، ملي يحسوا اللي ضغط نتاع الدم نقص يلزم يقصوا الدويات هذوك نتاع الدم ولا دويات نتاع التبول. القلب باش يتاثر ويتقلق ويجي معناها ريسك باش يوليو فما لي زيكسترا سيستول، الدقات المتخالفه في القلب ولا تروبل دو ريتم، القلب يولي
0: ولا دقات زايده،
1: الدقات نتاعو ماهمش متوازنين، والدماغ يتقلق يشيح من الماء افيك لو ريسك بيان اونتوندو اللي باش نوصلو حتى لا قدر الله لفقدان الوعي، الكوما، واخر المطاف لا قدر الله الموت. قلت لك في اول الحصه اللي توا معناها في فتره وجيزه من اللي بدات السخانه هذه القويه في اسبانيا 4500 انسان توفوا، معناها زايدين على الوفيات العاديين، معناها هذوك مربوطين كان بسخانه الدنيا. بالنسبه للوقايه كما قلنا راهو حاجة مهمة، لشربين الماء وما أقلش من إترتين ماء في النهار، ونشربوه الماء يبدأ في التمبيراتور أمبيانت، ما يزموش ماء بارد. وقت اللي نفيقوا بالإنسان راهو بدأ عنده التشيح متاعه، الأمارات الأولانين ما يسالش نعطيوه الماء في الدار جغمة جغمة، ونعطيوه شوية أملاح معدنية، معناها ناخذوا كل ماء نحطوا فيه نتوشة ملح ونتوشة سكر باش نرجعوا الأملاح المعدنية فرد مرة هما والماء. وكان الحالة متاعو تعكرت في ساعة في ساعة يلزمنا الإسعاف متاعو في المستشفى. بالنسبة لل تحب اي تحب تعرف ما وانت تبارك الله عليك توا سي ولينا نحكيو بالند تلمو انت والله قولي والله بجد على خاطر تلمو انت تحضر ليميسيون تاعك، احنا بنفسنا نبداو فرحانين باش نحكيو معاك خاطر نعرفوك اللي انت حضرت البرنامج نتاعك، حضرت برنامجك ودرسك.
0: دكتوره راهم كلموني في التليفون قالوا شنو عندك الفارماسيان، شنو عندي وجيعه في مات، شنو ناخذ خدم، راني مانيش دكتوره.
1: يصير على كل حال احنا عندنا الحق باش نتعلموا اي حاجه نحبوها، اطلبوا العلم من المهدي الى اللحد، اما ما يصيرش نرجعوا للمختص في الميادين هذيا.
0: اكيد
1: بالنسبه للزايمر وعلاش انت يعطيك صحه تجبدهم ديما الامراض هذوما، الساعه على خاطر المرض ولا متواجد ياسر في المجتمع بصفه مادام فما تشيخ متاع المجتمع، واللي عنا برشا ناس كبار والمرض هذا راوه أكثر عند الناس الكبار عند كبار السن، ولهذا عامل باش نشوفوا أكثر ناس عندهم المرض الزهايمر. تبقى ما نخلطوش ما بين مرض الزهايمر واضطرابات الذاكرة. اضطرابات الذاكرة راهم فيهم أكثر حالات اللي هما ما همش ألزايمر، اللي هما جوست التركيز يبدا ناقص، على خاطر فما ناس عندهم برشا ضغط نفسي، برشا حالات متاع اضطرابات متاع المناعة، اضطرابات متاع الأملاح المعدنية، اضطرابات متاع ضغط الدم، برشا حاجات اللي أثروا سلبا على الدماغ، اللي يخلي الإنسان كل التركيز متاعه ناقص، مش معناها راهو عنده ألزايمر. قبيلك سألتني سمية على الفاكسان متاع
0: بالضبط، هذا باش نرجع لك أشرف من عبد السلام توا بعث لي يقول لك حب يسأل السؤال هذايا نفسه، خاطر عنده المعطى متاع الباج وعنده الويب وكل دوك كصحفي، قال لك هذا عنده دخل بالكورونا بالتلقيح أو لا؟
1: أقدر هو توا البحوث الكل اللي وريت اللي الكورونا عندها تأثير على الدماغ متاع الإنسان، كسوسوا هذوما أمراض اللي هما نسميوهم احنا أمراض المسنين، أما هما واللي يجيوا الناس صغار
0: بل يقولك خرف
1: أي وإلا أمراض متاع التركيز اللي هما ولينا نشوفوهم عند ناس صغار، ويزيدوا هما الضغط النفسي اللي هذيك يزيد يبعثر الذاكرة، معناها ويقول لك باش نبدأ الزايمر على بكري، يا ودي ما هوش الزايمر الساعة وراهو يتعالجوا، معناها الحالات هذوما يتعالجوا كي يبدأوا في البداية متاحهم. بالنسبة للفاكسان الحقيقة البحوث ما وريتش، مك تعرف انت اي حاجة عندها شوية وقت، معني كسوسوا الفيروسات ولا الفاكسينات يتنجم تلقيح، مش وقتها باش يظهر العلامات نتاع التأثر
0: أي.
1: ينجموا يصيروا بعد أشهر ولا بعد سنين. احنا توا ما زلنا في فترة وجيزة تتسمى ثلاثة سنين أربعة سنين ثلاثة سنين من اللي بدأ الفاكسان، ما زال ما عنيش فكرة على المدى الطويل شنو باش يعطيه، وهذايا والفيروس زادا ما عنيش فكرة عراهو على المدى الطويل شنو التأثرات اللي يعطيه فيهم. توا احنا البحوث الجينية ما وريتش والحمد لله، ما وريتش اللي هو ينجمك الفيروس يعطي مثلا أوراق كما المرض كما نتاع الهيباتيت نتاع الكبد، مي رانا باقي نقول رانا مازلنا في الفتره البدائيه نتاع التعرف على المرض هذايا والتعكرات نتاعو، وباللي هو توا باش يقعد متواجد معانا. احنا ما ننساوش اللي راهو مش خاطر المرض ما عادش في التطور متاع ايبيديمي معناها ما عادش موجود وباش يقعد ديما موجود معانا راهو، اما البدن متاعنا ولا مستانس بيه ولينا نعرفه، البدن متاعنا يعرفه ولهذا ينجم يدافع على روحه منه. الزايمر بالنسبه لينا احنا راهو يكون معناها سيتواسيون حرجة في البلاد، حرجة على كثير من المستويات، على الإنسان بنفسه على خاطر نمط الحياة متاعنا ما يخليش الإنسان هذيك، ثاني حاجة على العائلة، وتعرف اللي أنت العائلة ولات ناقصة برشا صغار وأكثر صغارهم البرة،
0: التهرم المجتمعي
1: ثالث حاجة اللي احنا مازال ما عناش لا مراكز للألزايمر، لا بالنسبة للناس اللي ما عندهمش شكون يعاونهم في الدار شكون يجي يعاونهم، في بالك اللي البرة فما لزادة دوميسيل وفما الوسبيتاليزاسيون دوميسيل اللي يعاونوا كمان العائلة ويعاونوا الناس باش زادة ما يكونش عبء على الانتوراج متاعه. احنا توا ولينا نشوفوا المريض هو مريض بالالزايمر واللي دايرين بيها عندهم ديبريسيون على خاطر يعيا يتعبوا عبء صباح وعشية وليل وكل ايام الاسبوع، والتعرف اللي الالزايمر راهو ما ينقصش من مؤمل الحياة، معناها اللي يمرض بالالزايمر
0: ينجم يعيش بيه
1: سنوات دونك الثقل باش يصير على كل اللي لاهين به.
0: دونك ردوا بالنا على رواحنا، ماش عندي وقت لا غالب. اوسبيتاليزاسيون ا دوميسيل هذايا موضوع اخر ان شاء الله باش نحكيو فيه زاد الدكتوره، وقلت لي ان شاء الله باش يتفعل القانون تري بيانتو. دونك بالنسبه للنظام الطيبات ردوا بالنا اذا كان يقول لك ما تشربش الماء، الدكتوره قالت لكم لازم برشا ماء، وردوا بالنا على رواحنا. لنا انا مانيش لا مع ولا اما نجم نكون ضد شويه الحقيقه، بتعاملي مع الدكاتره والاطباء علميا شنو اللي نجم يكون يفيد البدن والجسم. واذا كان انت ما عندكش مطلع اكثر اسال اهل الذكر، عنا ما شاء الله من اطبائنا وربي يبارك

0: المختصة في الأمراض الباطنية وأمراض الشيخوخة، سابقا رئيس قسم بسهلول وأستاذة بكلية طب بسوسة. شكرا لك. شكرا سبيا الصغير في الإخراج التقني، خرج الرقمي ياسمينة، ميرسي بوكو. حسام القايد زاد كيف كيف. شكرا أشرف بن عبد السلام اللي ديما الحقيقة يتفاعل معايا في لي زيميسيون، مشكور برشا، ونخلي له المكان زاد لي هو. أنا أحلام غيلان، نقول لكم باي باي. جوهرة
1: بوبليسيتي. مشيت وجيت، درت وفركست وما لقيتش، ما تخممشي. الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. ايميل جاريه لترافل تو دو قبل 25 اوت، اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو. لي بري تو دو من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد، نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: في مونوبري جاونا بروموات وديما حاضرين بالافاريات لكل المناسبات، وهالايامات وحتى 30 اوت تخفيضاتنا توصل حتى ل 50% على تستحقوا للمولد وللغونتري، من العصيده وصحفتها للكرتابه وطبليتها. وهكا جوكم يولي كيما جاونا، دوبل جو ودوبل بروموات. مونوبري ديما معك. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام.
3: مرحبا بكم. سجلت ولايات تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى توقفا مفاجئا لعملية التزود بالوقود اليوم، جراء إضراب مفاجئ ينفذه سائقو شاحنة نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. ويأتي هذا التحرك على خلفية مطالب مهنية واجتماعية تتعلق خاصة بتحسين ظروف العمل وتطبيق الاتفاقيات القطاعية الخاصة بالزيادات في الأجور. أعلنت الشركة التونسية الكهرباء والغاز أنه يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 1:30 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة على أن لا تتجاوز ساعتين الفترة الواحدة حسب وضعية الشركة، وذلك على مستوى عدة مناطق منها تونس الكبرى وجهة الشمال والشمال الغربي والوسط وولاية صفاقس وجهة الجنوب وجهة الجنوب الغربي. وأفادت الشركة بأن الكهرباء ستعود دون سابق إعلام، داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مشيرة إلى أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى حسب تطورات ومتطلبات التوازن بين الإنتاج والاستهلاك. رفعت مصالح المراقبة الاقتصادية 3826 مخالفة اقتصادية، وحجزت كميات هامة من المواد والمنتجات من بينها أكثر من 186 ألف لتر من المياه المعدنية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت الحالي حسب معطيات نشرتها وزارة التجارة. ختاما، أعلن الهلال والأحمر الفلسطيني منذ قليل عن نقل 6 مصابين فلسطينيين إلى المستشفى إثر اعتداء مستوطنين في قرية المغير شمالي رام الله. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

رحت وجيت درت وفركست وما لقيتش. ما تخممش، الديسبونيبيليتي في اخر دقيقه في الاوتيل اللي تحب عليه، ما تلقاه كان في ترافل تو دو وباحسن الاسوام. وعلى خاطر ترافل تو دو تخمم فيك، زادتكم دي كود برومو باش تزيد تتمتع بلي غوميز في واحده من لي زاجونس ترافل تو دو سوسه، منشيه، خزامه والا سهلول. اما الاجاليه لترافل تو دو قبل 25 اوت اخر اجل باش تتمتع بالكود برومو ترافل تو دو لي بري تو دو. من الاخر ومن غير مقدمات، في اشقى السولد نزيدو على المسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى، توس بور لا مود، لا مود بور توس. جوهره اف ام، بوبليسيتي.

0: بيتي. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على اليسول. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس. جوهرة
1: بوبليسيتي. C'est un mix.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم. تنطلق اليوم بداية من الساعة 8 مساء عملية تسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظة الإلكترونية وولت أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقات الدفع ديديسات. من المنتظر أن يتجاوز عدد الشباب الذين سيستفيدون من المخيمات الشاطئية بولاية سيدي بوزيد والتي انطلقت أنشطتها منذ 12 جويلية الماضي ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة. 294 شاب وشابة من 17 مؤسسة شبابية حسب منسق البرنامج وليد النايلي. وذكر أن هذه المخيمات التي يتوصل نشاطها إلى غاية 22 أوت الحالي تهدف إلى إكساب الشباب مهارات عملية في مجالات القيادة والتواصل والعمل الجماعي وتشجيعهم على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية للارتقاء بالصحة الجسدية والنفسية، وأيضا تنمية الوعي البيئي وترسيخ سلوكيات المحافظة على البيئة والشواطئ وتعزيز قيم المواطنة والانتماء عبر أنشطة تطوعية ومبادرات مجتمعية هادفة وتنمية الإبداع والابتكار وتوسيع مدى تركهم عبر زيارات استطلاعية ترفيهية. المتحدث أشار إلى أنه تم تنظيم والمصيف الجهوي للانتماء والمواطنة وتطوع لفائدة 45 شابا وشابة خلال منتصف شهر جويلية بالمركب الشبابي بنابل. ختاماً في أخبارنا العالمية، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية سهلت عبور 1300 سفينة في مضيق هورمز منذ مطلع مايو الماضي، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات لينكولن في طريق العودة إلى الولايات المتحدة مع وصول الحاملة جورج واشنطن إلى منطقة الشرق الأوسط. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net.
2: تحب تشارك أنت وشكون من أفراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة FM؟ تربح بيد أفيون لوجهة من وجهات نوفلات، تربح بيد لوجهة من وجهات نوفلات ومع برشا كدوات. شارك وابعث SMS في حرف دي كيما دار على 85990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
0: الدنيا
3: جوهرة FM.

0: Baila.
1: Baila. دقائق. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بايلا ينطلق معكم من توا حتى لسبعة متاع العشية بتاريخ الخميس 20 أوت 2026، الموافق لسبعة ربيع الأول 1448 هجري. إن شاء الله نهاركم يكون هكا كيما انتوما تمنيتوا، بقية عشوية تكون رائقة على موجات الدنيا وما فيها، ولو إنه يبدو ليسونس فما هكا فما غريف دونك برشا الحقيقه كراهب واقفين يستناو في دورهم في صبوا ليسونس. نرجعوا الموضوع باكثر تفاصيل وتحيينات، ما خلينا نسلموا على سي منير اسماعيل في الاخراج. اهلا وسهلا، مرحبا سي منير، شنو احوالك؟ عندك ليسونس؟ مازوت باهي. هي المازوت شنو؟ المازوت موجود باهي تري بيان. سلموا على سي حسام القيد، قولوا اهلا وسهلا مرحبا. ليسونس موجود؟ فارغه شي يقولك واحد صب بالماء، حتى الماء فماش دونك هذا واش يقولك نعاود بالماء الماء فماش. يلا سلموا على حسام القيد يعمل لنا اللي لايف على جوهر اف ام تي في. سي اشرف بن عبد السلام ندخلك معنا في الليكيب سيدي، هكا عنصر نفرحوا. عندك ليسونس ولا ما عندكش؟ عندك ولا ما عندكش ليسونس؟ فما يسون فما صحيت زايد منظم سي أشرف، منظم يعطيك الصحة. هكا توا مهذب ميلا هذيك الغالي نسمعه ديما في الأخبار، يقدم لنا ديما آخر تحينات ينوم مقدم ميكرو الدنيا وما فيها في الأعداد والتقديم وكاميرا جوهر اف ام تي في. نسلموا على مستمعينا ومستمعاتنا ونرافقوكم احنا كما قلنا حتى للسبعة. هبة لوسيف وأمين الميلادي. أمين
2: أهلا وسهلا هبة، مرحبا بك ومرحبا بالإيكيب الكل.
1: فما يسون ولا
2: فما مونك فما غريف زاد
1: فما الكهرباء سي بون فما
2: ليغوي والله ما نصب نول الجمعه ما زاد فيها شويه اللي تكمل لي لاخر الجمعه
1: ان شاء الله اي نظم كيف
2: غير هذا الله اعلم. لا والله شيء باهت لها
1: اي بعد خلي لي الانرجي
2: دي نحب نعمل ميكرو كامل انا خاطر سي بون ليست قاعده تزيد ومانيش عارف المشكل وين
1: المشكل تنحكي فيه بعد الموسيقى. خلينا نبداو على بركه الله بالريتم الايجابي لمستمعينا ومستمعاتنا. نقول لكم اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. جميل بقديده في التنسيق العام، الريتم يبدا كالعاده مع السهرات مع التظاهرات مع ما تبقى من هكا معناها مهرجانات صيف 2026 في انتظار ديما الاخبار ومتابعه الاخبار. خليكم معنا ديما على موجات الجوهره اف ام الدنيا وما فيها.
0: على جوهره اف ام تي في موش مع الموجه.

again. We're up nice again. We're up nice again.

0: 30 دقيقة لموجتنا، رجعنا لكم في بايلا. الرونديفو يتواصل حتى للسبعة مع المتابعات الثقافية، المهرجانات، تابعوا زادة ريتم الحياة اليومية وهالإضرابات الفجائية والاحتجاجات اللي تخلينا اليوم نحكيو على قطاع آخر، قطاع مهم جدا. دونك نحكيو على المحروقات. اليوم نفذوا سائقي شاحنة نقل المحروقات تحرك ساعة عفوي انطلق من غضب المجموعة من العمال على وضعتهم المهنية والاجتماعية، مش إضراب دونك منظم بقرار من الاتحاد، هو تحرك عفوي انطلق كما قلنا سويت لبعض الإشكاليات اللي في علاقة بالوضعية المهنية والاجتماعية لسائقي كما قلنا شاحنة نقل المحروقات. دونك احتجاجات شملت المنطقة البترولية برادس على مستوى تونس الكبرى والصغيرة على مستوى ولاية صفاقس، ويبدو أنه الوضع يعني عمل اضطراب في التزود في برشا خلينا نقولوا مناطق. اليوم نحكيو حتى على سوسة المنستير وبرشا أماكن أخرى. دونك اليوم خلينا نقولوا ولا في السويعات هذيا اللي قاعدين احنا نحكيوا فيها برشا قاعدين يبعثونا ويتسألوا هل التحرك هذيا باش معناها وهل الحركه اللي فيها بعض المطالبه ب معناها تسويه وضعيات باش تاثر على قطاع نقل المحروقات وباش تصير هالاضطرابات هذيا واش تتواصل اي والا لا. دونك في انتظار ناخذوا الاجابه من المسؤول. انتم عطينا رايكم على 29 100 74 3000 وحنا زيدا نعقبوا على الموضوع. أمين.
1: أيوة
0: شو رأيك؟
1: شو رأي حاجة هبال؟
0: حاجة
1: هبال.
0: أي هبال، هم ناحية هبال في الصوص الهبال
1: أنهم يطالبوا بطبيعة حقهم لكل واحد أنه يطالب يسوي وضعيته، وخاصة إذا كان عندهم دي بروميس هذا بدون شك. ولكن أنا قاعد نستغرب يعني شيء يدو في تخو، يعني شنو مازالت حاجة أخرى نجمو نفيقو غدوة صباح نلقاوها غير متاحة للمواطن. دونك الماء الضو، الماء المعدني، الليسانس، شنو قد
0: فما هاو بون الماء ما نعرفش الأمور بديش تتحسن شوية، يعني بديت تتوفر شوية كمية من الماء،
1: ما يتوفر حتى شيء البارح حتى لل يعني اللي شفناه البلاغ الصادر على وزارة التجارة هو بلاغ لترفيع في أسعار الماء. هاي ولا اسمه سيمونير ترفيع، أنا نشوف أنا هكا نسميه هو ترفيع وليس تحديد هامش ربح. هو ترفيع في السوم، السوم ما كان شكك.
0: صحيح ما كان شكك، نحكيه على
1: دونك ترفيع معنى أنا الناس نجم نصبح غدوة بترفيع في الليسانس. كيفاش رفع وجده؟ مش معناه
0: يعني اعطيني
1: الكونتيتي، لحظه كيفاش واجدوا معناه خلقوا الماء في في بطن الارض، الماء ما هو موجود. دونك هما شنو بوتيتر بلاستيك فماش اكثر حاجه تنجت توجد البلاستيك
0: هي اكثر حاجه تنجت هي البلاستيك.
1: دونك هي بوتيتر ترضيه يعني للمزودين مش عارف شكون اخر
0: احنا الحقيقه اليوم المواطن. دونك
1: شو
0: كيفاش نجم يتصرف معناها ما فهمتش يا ربي يقولوا يا ربي تنجينا.
1: هذه الحاجه الوحيده اللي ناكد لك انه ان شاء الله ما مش يكون فيها لا زياده لا نقصان
0: اللي تدعي ربي
1: يعطيك الخير
0: تدعي بينك وبين ربي
1: وراه كيف تدعي ربي يعطيك والله نحكي بجد يعني يعطيك ويرزقك وما يبخلش عليك.
0: الله كريم الله فقط. كريم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يحملنا ان شاء الله يا ربي الايامات الجايه والساعات الجايه تحملنا كل الاخبار الباهيه ما بالحق اليوم المواطنين.
1: ولا شنو باش تدعي انت بينك وبين الخالق وانت حر.
0: اليوم المواطن يجي باش يحكي على الماء يلقى روحه مسويتش يحكي على قلت لك توا مواطنين يبعثوا لي في الخاص اي ليسونس كيفاش ليسونس والله ما عندناش احنا بيدنا المعلومه راه احنا بيدنا كيفنا كيفكم نحاولوا نتصلوا بالمسؤولين باش نفهموا اللي اكدوا هنا هو راهو ماهوش اضراب منظم بقرار من الاتحاد هو تحرك عفوي قاموا به سائقي شاحنات نقل المحروقات كما قلنا باش يعني يعبروا على الغضب نتاعهم. ولكن الغضب هذاك يكون ماهوش مقنن ومضبوط وما تمش هكا جلسات تحدد خلينا نقولوا دي دولي والعباد تاخو احتياطاتها راهو اليوم ندخلوا في حلقه مفرغه والاضطراب في عوض الإضراب راهو باش يولي عند المواطن والارتباك هذا عند المواطن. فما ناس راهو توا كرهبة ما فيهاش إيسونس مثلا ويكون في ديبلاسمون، دونك ماذا بينا كل واحد عنده حق أنه يعبر على رأيه، لكن تكون الأمور منظمة وتكون الأمور مقننة باش المواطن يعمل حسابه ياخذ ببزات الماء نتاعو، يسلك أموره ياخذ ببزات الماء باش في خوم ببزات الماء، واش بده يجري بالكهرباء من بلاصه لبلاصه، الكهرباء ماش فيها إيسونس يا خو، يمشي بالماء يمشي. دونك كل شيء مربوط ببعضه اليوم، كل شيء مربوط ببعضه، من المبكيات المضحكات اللي مولينا نحكيو كما قلنا على تكرر مثل هذا.
1: المواطن يقرا حسابه، علاش مطالب يقرا حسابه على شنو؟
0: اذا كان فما
1: حساب ويعلم بربي في حاجه،
0: اذا كان فما اشكال اليوم المواطن اللي مثلا ينجم يصب ليسونس يصب ليسونس يقرا حسابه. اما هالعمليات الفجائيه هذيا راه فما ناس معناها كرهبته ما فماش، ما يقول لك صب في الويكاند، انا كل ويكاند نصب، شنو يعمل اذا كان عنده ديبلاسمون؟ هالحركات هذيا الفجائيه راهي ماهيش حلو. معناها خلينا كل شيء مقنن، هذايا من حقك انت باش تعبر على رايك، من حقك انك معناها اذا كان فما حاجه مش كيما انت تحب وحقوقك مهضومه هذايا من حقك يكفلوا لك الدستور، ولكن تبدا الامور واضحه دون لي ريغلو دار باش كل واحد يعرف ما اليه وما عليه. هذا اللي طالبينه. اما اليوم المواطن يرقد يقوم هاو ما فماش ما
1: انت ما فماش هو اليك
0: والله،
1: ما هو عليك هذاك عارفينه ومن غادي الغادي،
0: من غادي الغادي ذاك ما
1: انت ما اليك.
0: اي انا
1: ما اليك، اعطيني حاجه
0: ما الي برشا حاجات. المال
1: ما فماش،
0: اي صحيت ما فماش برشا حاجات، برشا حاجات مالوروزمون برشا حاجات، لكن كما قلنا راهو ماناش نحكيو كان على وضعيه تونس، راهو فما مثل هالوضعيات في
1: نعطيك ما اتعس من هذا،
0: لكن الله غالب.
1: راهو احنا نحكيو على شويه كونفور شباب،
0: الحمد لله.
1: اه مالا كيفاه تونس ما شاء الله 12 مليون من بنزرت البنكردان، مش ناس كل تعيش كيف كيف.
0: صحيح.
1: أيوة احنا اليوم راو كيف الماء يقص في الليل ومخر من 9 للصباح، وإلى الضوء يقص ويعطين 3 في النهار، فما الناس عندها أشهر ما عندهاش ماء.
0: صحيح.
1: وناس ما عندهاش ضوء.
0: صحيح صحيح صحيح، ان شاء الله ربي جريع على الصباح.
1: دونك منير كونفور انت قص عليك 3 سوايع
0: فما ناس ما عندهاش الضوء جمله
1: فقط.
0: اي
1: وترجع
0: تعيش حياتك العاديه،
1: تعيش حياتك على العاديه، سي تان كونفور.
0: اي صحيح صحيح بارابور
1: شكرا منير. 2026 ليس كونفور، دونك هذول الكلام هذا ما تقولوا ليش ليا
0: قولوا لي احنا كل مواطنين كل قاعدين نعبروا على ارائكم انتم اللي نقراو فيها وكومنتاريتكم، وبالحق اليوم المسؤوليه يحملها لنا المواطن بدرجه اولى، احنا اصوات المواطنين، احنا بدنا نسالوا المسؤولين ونتسائلوا علاش كل شيء فجئي هكا ومانيش فاهمين حد شيء ونجري وما نلحقوا معنا. هاو بلاغات نتاعو هاو نتاع قصان ضو وقتاش هاو ما هاو معنا بالحق خليها الصيف ما تبقى منه، خلي واحد يعديه بالكدي لا فهمه وقتاش تخلى الصيف لا فهمه وقتاش باش يخرج. واحنا ما شاء الله كل مره في حويجه، ولكن ديما نقعدوا متفائلين راه خاطر يمكن اللي احنا عندنا توا فما ناس تبكي عليه ومعناه ما عندهاش اصلا، وكما قلنا راهي كريز في العالم الكل، ان كان في غلاء الاسعار ان كان في هكا اشكاليات يوميه، ما الله غالب احنا كل شيء صار في ساعه في ساعه
1: على غير رادة
0: على غير رادة، دونك ما خذيناش احتياطات ومانيش مستانسين، اما تو نستانسوا. يلا سيدي انتم مع 73 24 3000 29 100 100، حكيونا شنو الامور عندكم، امور اسونس قولونا شنو الامور، فما الماء متوفر ولا لا، امور قصان ضو فما ولا لا، الماء كيف كيف، احكيونا اجواء الصيفيه كيفاش حسيتوها سنه 2026، اعطيونا ارائكم خليونا اصواتكم في ميكرو جورة.
1: هذا تعرف كيفاش يترجم، زاد يترجم حتى في كيس.
0: اي ويبدا تبدا لعصابك بيان سور.
1: سنا فما فما ناس بون على اعصابهم متفقين، فما ناس ماهيش على اعصابهم مروقه، فما زاد نسبه همجيه.
0: بيان سور اي كل مربوط
1: ببعض. حاجه من سنا حاجه من وراء العقل. فما بشاعه صوتيه. الكرهب والموتوات اللي فر فر والقانون يمنع شيء هذا. ولكن يتعدي قدام حتى الدوريات فما حتى شيء. سيارات يعني ماناش عارفين شكوني خاطر وكأني دبابات تمشي في الشارع.
0: خاطر كرهبهم باهية،
1: خاطر
0: كرهبهم باهية
1: باهية وش خاص كان جات باهي. لا مش نحكي على الكرهب الباهي، رد بالك
0: مالا
1: مش نحكي على الكرهب الباهي. كرهب الباهي تخرج كيكة من الدار محلاها، كرهب ماهيش باهي ومعاملات مش باه.
0: اي يمكن اخونا ياثر على السلوك، اليوم تحس روحك على اعصابك، تحس روحك مضغوط، تجري ما تلحق.
1: في الليل انا شفت كم الخدمه نهاري راهو يبدا من الصباح بكري مش متبع. في الليل تحب تعمل مارش
0: ما تنجمش
1: تعمل والله العظيم ما تنجمش تعمل مارش الريحة حاجة غديت شو آخر أصوات تو ما عندي المرأة تفاجعت 50,000 فجعة في ربع ساعة
0: إلا إنه المرأة تفجع عيشكم مفكر
1: والله العظيم تعدى بجنبك عليه خويا
0: إلا المدام تفجع عيشكم دوك
1: أهم حاجة أنا لا أعطيتك إكزامبل باهي أنت تخرج أنت والوالد تتفجع ولا
0: إحنا ما نخرجوش شغال
1: فوالا دوك شو عملت إذا ما عادش
0: إحنا فهمنا إنه ما عادش نخرجوا خليك من الصيف هذاك ما يكمل ومن بعد نخرج
1: فصل موسيقي ونرجع
0: فصل موسيقي باش نتناقش انا واميل لانه الامور خارجه عن السيطره يلا خليكم معنا بربي خنزلوا على اخونا حمزي حمزه سعيدين من كندا يسمع فينا دوك يتفاعل معنا راهو صحيح
1: بلا نسالك حمزه علاش مشى لكندا
0: لا
1: جاوبني
0: لا حمزه بتترى حمزه مشى عنده عمل ان شاء الله ربي يوفقه
1: عنده عمل ما قلتلكش ايش عنده
0: اما من التوانسه اللي ما ينجم يعدي صيف كان في تونس خلينا ما ننكروش انه بلادنا من اجمل البلايص اللي تعدي فيها الصيفيه
1: فما جماعه والله حابسين في المطار جماعه كندا تحيه ليهم مساكن زاد عندهم مشكله مش عارف شنو في المطار وشفت على مواقع التواصل الاجتماعي ان شاء الله تتحل بكره
0: ان شاء الله سي حمزه هاو جاوبني قال لي استنى لا سي حمزه مازال ما جاوبنيش برشا توانسه يحكيو كان على الماء يقول لك راهو الاشكال احنا سناء اللي قلقنا هو الماء يعني سخانه وفما برشا ناس تستحق معناها الماء دونك هذه الاشكال مع الضوء فما برشا زاده توانسه اللي قال لك كنا باش نجيو نصيفوا وكي شفنا الاشكاليات هذيا بدلنا ديستيناسيون دونك خلينا نقولوا ديما نغزروا بشويه تفاؤل راهو ان شاء الله اللي جاي خير.

0: يا ربي فما ناس تحسدني على الشمس اللي أنا نتمتع بها، تحسدني على الرملة اللي أنا نمشي للبحر ما ندفعش فلوس، البرة باش تمشي تعوم عوما كما نعرف أنا تخلص 60 يورو 100 يورو. دونك نحمد ربي على بلادي على الكروفيت اللي ناخوها مثلا الكيلو ب40 دينار نتمتع بيه.
1: قداش الكروفيت؟
0: خويا اسمعني، الكروفيت ولا اللي هو ناخذ ساندويتش خويا ناخذ كافتاجي ب4000 ونحمد عليه ربي ونقعد
1: خارج تونس. الكروفيت قداش؟ نحكي على الكروفيت نحكي على الشفرات الزغلول هذاك.
0: إجا نقول لك إجا نقول لك فما برشا فما برشا حاجات نحمد عليهم ربي في بلادي العزيزة الغالية، وأكيد راهو كل بلاد ورطالها وكل بلاد وعندها مشاكلها، دونك نحاولوا كل شيء يصير دون لي ريغلو دار وإن شاء الله ما فما كل خير. موزيكا ونرجع نكملوا معكم فقراتنا.
2: بايلا بايلا

0: beauté.
1: Si, mais ce n'est chez Alephine.
2: Mais on ne fait pourquoi pas là. Je fais le campagne, la même chose. Oui, dit. La sensation de la bête fait à toi le top en gonflé. Mais oui, je fais Hida. Pas de coulou. Hida. Par les le pauvre, les restaurants. Oui, c'est ici, les livres bouge à ou par sa animation. Pourquoi pas là. Et toi, moi, où j'ai des pas.
3: Johara FM.
0: Publicité.
4: Business News. Business News.
5: مرحبا بكم. تشهد عديد محطات الوقود بالعاصمة منذ صباح اليوم حالة اكتظاظ وطوابير طويلة من السيارات لتزود بالوقود، تسببت في تعطل حركة المرور على خلفية اضطراب في عملية التزويد ونقص في كميات المحروقات. ويعود هذا الاضطراب إلى توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات، أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية برادس من بن عروسة. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية ستيم مسحيني أكد أن إضراب سائقي الشاحنات أدى إلى اضطراب في عمليات نقل وتوزيع المحروقات، أثر على نسق تزويد عدد من محطات الوقود خاصة في ولايات تونس الكبرى والمناطق المحيطة بها. وأوضح في تصريح لوكالة سفريق الأنباء أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. نظمت اليوم كونكت دولية أول منتدى أعمال مشترك تونسي هندي بالشراكة مع السفارة الهندية بتونس واتحاد الصناعة الهندي. وفي تصريح مفدى لجوهرة فام قدم رئيس منظمة كونكت أصلان بن رشب أهداف المنتدى.
6: اليوم كانت فرصة للرجوع على العلاقات التونسية الهندية في إطار تجاري الاستثماري إلى غير ذلك، وفهمنا أنه الحق صحيح يجبنا أكد ونكرس شراكاتنا الكلاسيكية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، لكن كذلك نذهب إلى أسواق جديدة، أسواق كبيرة. الهند أكثر من 1,400,000 نسمة، الهند علاقاتنا بها قرابة 521 مليون دولار، والهدف نتاعنا أن نوصل إلى 1 مليار دولار. هذا هو الهدف في الخمس سنوات القادمة، باش نخدم عليه انطلاقا من اليوم، انطلاقا من هذا المنتدى، لكن انطلاقا كذلك من منتدى الأعمال الثنائي التونسي الهندي اللي بتمضي عليه الكونكت اليوم. شوالي عنا منتدى متواصل مرة في 6 شهور نتقابلوا يا في تونس يا في الهند من جانب طبعا التجاري والاستثماري. الدورة هذه طبعا نظمناها مع وزارة الخارجية، نظمناها مع الوكالة التونسية للاستثمار الخارجي، نظمناها مع سفارة الهند في تونس، وكانت ناجحة على جميع المستويات نعتبره بنوعية الجالية الهندية الموجودة، نوعية العلاقات الثنائية اللي تشبكت في المنتدى هذية، ونوعية الحضور التونسي كذلك. هذا هو الهدف. هي أكثر القطاعات طبعا متماشية مع حاجياتنا، القطاعات الفلاحية، الميكنة نتاع الفلاحة، الري الذكي، تحلية المياه، هذا من الجانب الفلاحي. من جانب الصناعات الصيدلانية، من جانب الصناعات الميكانيكية، من جانب كذلك الجانب الاي سي تي، معناها كل ما هو رقمي، هندسة رقمية. عنا شركة كبرى هندية استثمرت في تونس منذ سنوات، حصلت على جائزة سيدة رئيس الحكومة، وهي اليوم موجودة في صفاقس وتشغل أكثر من 800 مهندس. الهند متقدمة ياسر ياسر في الجانب الرقمي، وإحنا بحكم نوعية مهندسينا، نوعية كفاءاتنا، الهدف نتاعنا زادة ندخل في شركات حطوا في الأمام النوعية نتاع المهندسين نتاعنا.
5: من جهته قال جلال طبيب مدير عام وكالة الاستثمار الخارجي إن حجم الاستثمار التونسي الهندي يعتبر ضعيفاً.
7: أرقام متوسطة إن لم نقل ضعيفة. عندنا 3 مؤسسات ذات مساهمة هندية أو هندية بالكامل تنشط في تونس. حجم الاستثمارات تقريبا 250 ألف دينار وتشغل في حوالي 1060 تونسي. هذه هي الوضعية حاليا، ولكن الحاجة الباهية اللي نتفائل بها اللي في سنة 2026 عندنا عديد المؤسسات الجديدة اللي جت من الهند. هناك مؤسسات أوروبية تم اقتنائها من مؤسسات هندية، وتعرفوا أنتم ثم توسع كبير، وهذا بشي إيفا دوبلي بشي ضعف من هنا لآخر السنة حجم الاستثمارات الهندية في تونس. معناها مؤسسات تنشط في قطاع مكونات السيارات، مؤسسات تعمل في مكونات الطائرات وفي دومين دو أوت بريسيزيون اللي خذتها مؤسسات هندية، ومؤسسات هندية قاعدة تتوسع.
5: ختاما أعلنت مبادرة تونس الإبداعية الثانية عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية للاستفادة من برنامج لتأهيل وتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح أفاق جديدة أمام منتجاتها في الأسواق الوطنية والدولية. ويهدف البرنامج إلى مرافقة المؤسسات الحرفية في هيكلتها وتعزيز مهنيتها ودعم الابتكار والتصميم وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى تسهيل النفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية. وتم تحديد يوم 17 سبتمبر القادم كآخر أجل لتقديم الترشحات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
4: Business News.
0: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني كل يوم، نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك بعيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوه ونفرحوا سيربريز تعمل الكي
0: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Tendance.
2: Biri Ayet.
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: اريدو طور عالمك.
5: مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. موعدنا اليومي جمعنا بكم في فقرة توندونس. اليوم كما سنستكم نجاوب على بعض الأسئلة. السؤال اللي تطرح الأسبوع هذايا اسكو السانك جي تاكل أكثر باتري من الكات جي وإلا لا؟ دونك باش نحاولوا نفسروا علاش إذا كان صحيح وإلا غلط. دونك توا نلقاو اللي كونوا شبكة السانك جي وصلت إلى عدد متزايد من التليفونات الذكية وعدد كبير من الدول حول العالم، ولات ميزة الاتصال بالجيل الخامس ميزة أساسية في برشا أجهزة حديثة. لكن السؤال هو اسكو كي نستعمل السانك جي الباتري نتاعي توفى بشكل أسرع من الكات جي وإلا لا؟ الإجابة هي صحيح، كي نخدم السانك جي الباتري نتاعي توفى فيسع. لكن هات نعطيكم التفاصيل علاش مقدار استهلاك الباتري يزيد وقت اللي نبداو نستعمله في شبكة السانك جي. دونك مش كان السانك جي أكهو هي اللي تأثر في الباتري، نحكيه على نوع الشبكة اللي يستخدمها المشغل، نحكيه على قوة السينيال، ونحكيه حتى من تصميم التليفون بيدو وخاصة المودام اللي نلقاوه موجود في وسط السمارتفون متاعنا. دونك طريقة بناء شبكات السانك جي نفسها هي اللي تأثر. علاش؟ على خطر نلقاو زوز أنواع من شبكات الجيل الخامس. نلقاو السانك جي NSA وإلا اللي سميوها الشبكات غير المستقلة، ونلقاو السانك جي SA وهي الشبكات المستقلة. بالنسبة لل NSA 5G يستخدم التليفون 5G لنقل البيانات، لكنه يقعد يعتمد على شبكة ال 4G في بعض وظائف الاتصال كما مثلا وقت اللي تطلب وإلا لازم SMS وغيره. هذا الشيء يعني اللي كونه التليفون هذا قاعد يتعامل مع زوز شبكات في نفس الوقت، دونك اوتوماتيكما يزيد استهلاك الباتري. لكن نحكيه على 5G SA ما تعتمدش على نفس الطريقة، دونك ما تعتمدش على شبكة الـ LTE على الـ 4G. هذاك علاش تنجم تكون أكثر كفاءة من ناحية استهلاك الطاقة. دونك فما حاجة أخرى زادة كيف كيف، ضعف الإشارة ولا ضعف السينيال ينجم يؤدي إلى استنزاف أكبر للباتري، خاصة وقت اللي يبدأ التليفون ولا أحنا نبدأ بتبيعة موجودين بعاد على أقرب برج اتصالات، وإلا وقت اللي يكون السينيال ضعيف بسبب طبيعة المكان وإلا العوائق، يعني إذا كان فما رخام خاصة يأثر برشا على الفورس متاع السينيال. هذاك علاش لاحظوا اللي كانوا الباتري متاع التليفون متاعنا تنخفض بسرعة أكبر في المناطق اللي ما فيهاش تغطية متميزة وإلا كي تكون تغطية 5G ضعيفة وإلا متقطعة، ولهنا المشكلة في جودة التغطية وما هيش في تقنية 5G هي بيدا. خلاصة القول صحيح 5G تستنزف أكثر الباتري متاعنا. هذا شو اللي عنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابل قبل في موعد جديد في لمن.
1: تندانس.
0: بايلا.

0: 25 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلة. تحية لكم من ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. تحية للتاكسيستية اللي برشا منهم كلمونا على 36 300 ألف في علاقة بالليسانس والمزود، وقاعدين هكا ينقلونا في الصورة والغاز ينقلونا دونك في الصورة.
1: يعني
0: مش برشا، فما اللي يستعملوا
1: فما مش برشا
0: فما اللي يستعملوا فما اللي لا. دونك اللي يستعملوا سلموا عليهم، واللي ما يستعملوا زاد سلموا عليهم.
1: الواحد يستعمل اللي يريحه
0: صحيح. ينقلونا هكا في الصوره، وحتى زاد يبعثونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهر فيم. اكتظاظ نوعا ما في بعض المحطات للتزود بالوقود جراء الاضطراب الاخيره، وخلينا نقولوا الحركه الاحتجاجيه اللي قاموا بها سائقي الشاحنات دونك اللي تنقل المحروقات. ان شاء الله الامور تتحسن في السويعات الجاية، وكما قلنا احنا حاولوا ناخذوا الأمور من الزاوية معناها اللي فيها هكا المسؤول يعطينا الإجابة الشافية والضافية. هل حرك معناها الوقفة، خلينا نقول الاحتجاج ذي ستتواصل وإلا لا. دونك إن شاء الله نوفيكم بتصريحات في الأخبار، وإلا معنا حتى لسبعة متاع العشية. ما خلينا نمشيوا لمود السهرات ونمشيوا لمود المهرجانات والسهرات اللي يكون الجمهور التونسي على موعد معها وبأعداد غفية. أي نعم، نحكيه على سهرة ماجدة الرومي اللي اختتمت البارح مهرجان قرطاج الدولي بعد ما أسد الستار المهرجان على دورته 60، واختتمها بعرض استثنائي. وقت اللي نقوله ماجدة الرومي نحكيه على نجمة بدأت المسيرة متاحة منذ السبعينات، نجحت في بناء تجربة فنية متفردة. نحكيه على غناء، نحكيه على إطلالة، نحكيه على كلمات وأغاني فيها هكا برشا حب وبرشا معناها قدر للجمهور التونسي. هذوما اللحظات اللي شاركت بهم البارح ماجدة الرومي جمهورها، وحتى على صفحتها الرسميه على الفيسبوك وثقت بعض الفيديوهات. دونك برشا قالوا هذايا مش حفل، هذايا عرس، غنينا للحب، غنينا للسلام. ماجدة الرومي اللي تمنيت الخير والازدهار لتونس وشعبها، ماجدة الرومي اللي كما قلنا تكون واحده من المبدعات اللي تكون حاضره على مسرح مهرجان كارتاج الدولي. صحيح الغياب متاحها معناها طول شوية، ولكن الجمهور كان وفي لفنانة ملتزمة، فنانة تحترم جمهورها، فنانة تقدم غناء يتردد لأنه فيه كلمات محملة كما قلنا بالفرح والإبداع. البارح الجمهور غنى وتغنى بما قدمته ماجدة الرومي على المسرح، وكانوا شخصيات مهمة جدا حاضرة، شخصيات دبلوماسية بيانسور حاضرة في عرض الاختتام. كما قلنا سهرية كان الجمهور وفي لها، وحضر أمام شبابيك مغلقة. دوما تم الإعلان على اسم ماجدة الرومي إلا ورافق الاسم ذي كلمة سولد أوت، وكلمة سولد أوت بيانسور سمعناها برشا في صيف 2026 سورتو للعروض العربية وحتى زداء التونسية اللي الجمهور يقبل عليها ويكون وفي للفنانين متاحها. دونك ماجدة الرومي أبدعت البارح حسب النقاد وحسب زداء المهتمين بشأن الثقافي، واختار تمت كما قلنا بهكا تظهر ذي برشا حب وبرشا موزيكا كما قلنا تعمل الكيف، ونجحت باش تخلي الجمهور يردد كل أغانيها بصوت واحد. دونك حاجة تعمل 66 كيف البارح عاش على وقحة مهرجان كارتاج الدولي في الاحتفالية متاعه، احتفالية الدورة 60.
1: وبطبيعة ما مرتش مرور الكرام حفلة إليسا على مهرجان قرطاج. نجاح كان جماهيري كبير، ولكن اللقطة اللي أغضبت برشا من المتفرجين من الناس اللي حاضرة حتى للإنترنت، واللي هي وقت اللي ترمات الكوفية الفلسطينية بطبيعة، وما كانش التفاعل إيجابي من إليسا، يعني عادت رجعتها للشخص اللي رماه. دونك شيء هذايا اللي ما لقاش استحسان من برشا متابعين. حسب موقع الجرس اللبناني ونضال الأحمدية اللي تنقل بطبيعة الحال حسب يعني المعلومات متاحة، انه قالت انه فما قرار بعدم توجيه دعوة لإليسا الغناء في مهرجان قرطاج بعد الآن، وكأنه حطوها في القائمة السوداء للمهرجان. هذايا شنية قالت الأحمدية بطبيعة الحال، فسرت أنه الحدث هذا كان ينجم يمر مرور الكرام في أي بلاد إلا في تونس، وهذاك علاش أنه حسب تقول الكواليس هذا حسب نضال الأحمدية بطبيعة الحال الصحفية الإعلامية اللبنانية. اسم إليسا اليوم نلقاه في لائحة سوداء للمهرجان.
0: بون، في انتظار يكون فما هكا بلاغ او تصريح رسمي. إليسا جمهور كان حاضر، تفاعل مع اغانيها، كان امام حفله امام شبابيك مغلقه زاده، كيف كيف ماجد الرومي، كيف كيف زاده نحكيوا على اسماء اخرى اثت سهرات الدوره 60 لمهرجان كارتاج الدولي. دونك في انتظار كما قلنا التعليق على ما قامت به هي زاده، كانت تفاعلت مع الخبر هذايا وليزانترنوت سورتو اللي يتناقلوا الصور، وحتى اخذوا بعض السهرات في اماكن اخرى قامت بها إليسا وكيفاش احتفلت بالكوفيه الفلسطينيه. فبرشا قالوا خرجت من السياق نتاعها، برشا قالوا صار تاويل. دونك كما قلنا إليسا عبرت على حبها بلقاء جمهورها وقالت انا متوحشه الجمهور التونسي ونحب نكون في لقاء مع الجمهور التونسي، وقديش من تصريح كانت تلوم مديري المهرجانات انه ما تمش دعوتها في المهرجانات التونسيه، وتكون كما قلنا على ركح مسرح كارتاج تقدم سهرة كيف كيف وصفها النقاد والمهتمين بالشأن الثقافي أنها سهرة جماهيرية ناجحة. أكيد كل واحد وذوقه، لكن وقت اللي نشوفه كما قلنا السولد اوت او هالمفهوم نتاع السولد اوت اللي هو يقيس نجاح الحفل بيانسور جماهيريا، دونك ما نجمو كان نقولوا انه حفله إليسا نجحت جماهيريا وفنيا كيف كيف سهريه ماجد الرومي، تامر عاشور وغيرها من الاسماء اللي كانت موجوده، امينه فاخت زاد ما نجموش نتغاضوا الطرف على امينه فاخت، سهره اللي جات ما بين إليسا وما بين ماجد الرومي، فانه تنجح امينه فاخت باش انها تستقطب جمهورها اللي يكون حاضر وفي لاغانيها دونك واللي تقدموا على المسرح. دونك هذه ما تنجم كان تحسب للفنانة أمينة فاخت اللي تقول توا الكارير متاعي بدأت، توا العطاء، استنوني في 2027 نكون حاضرة بإنتاجتي، ولكن الجمهور كان حاضر ووفي لها. احنا مش درومي اللي بشكون حاضرة في البليست متاعنا. سلام عليكم، ما كنتوا في المتابعة، سلام على دالي يسمع فينا ظهر لي مشي البارح حفلة ماجدة الرومي واستمتع بالسهرة. احنا نخليكم للي ما مشيش اللي ما تبعش يكون ماجدة الرومي عيني كليال، شرقية ولا غربية ولا كيف يكملوا لي
1: صيفية
0: زادة. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: 45 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بايلا الرونديفو يتواصل معكم حتى للسبعة. خلينا نحكي على برنامج أربعينية الفقيد القائد عبد الرحيم الجديدي، بين المسيرة بين ما قدمه والبرنامج إن شاء الله اللي بش يكون غدوة. سعادة جدا باستقبال القائد سلاح جغام رئيس المكتب المحلي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بحمام سوسة ورئيس النادي البحري بحمام سوسة بالنيابة، القائدة سلمى الجديدي، القائد معتز طيف، دونك اللي يكونوا حاضرين بحذنا باش نحكي. وكما قلنا على برنامج أربعينية القائد الفقيد عبد الرحيم الجديدي. دونك قائد صالح جغام، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك، عايشك. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ نغتنم هالفرصة هذه من المنبر هذا لأن نترحم على القائد عبد الرحيم الجديدي وبصفته أخي وقائدي ومسيري ودربي، فهمني، من هذا المنبر الله يرحمه وينعمه. فهمني، قائد عبد الرحيم الجديدي من قامات حمام سوسة، اعتبره ويعتبره جميع الناس، وهو الناس في حمام سوسة الكل تحبه، فمش حد معناها عبد الرحيم وقت تذكر عبد الرحيم الجديدي ما عندوش معاه تاريخ. فهمتني، معناها حتى حاليا معناها عنده حرقة تجاهه، معناها فهمتني ولا. دونك احنا بدات مسيرتنا تنقسم الى اربع مراحل. بدينا في تعرفت عليه انا كمعناه واحنا صغار، تعرفنا في الكشافه التونسيه. فهمتني ولا، بما وقفنا وقت كنا اشبال معناها، فهمتني ولا، اول مخيم نتذكره حاليا وقت معناها تلاقينا في مخيم في الرمال في بنزرت، هذا عام 83. فهمتني، تلاقينا في مخيم صيفي بالرمال. فهمتني ولا، ومن وقتها بدات الصداقه نتاعنا وبدات تتطور، فهمتني ولا. دونك نشاطاتنا قعدت في الكشافه التونسيه معنا حتى لين وصلنا لمعنى الدراسه والواحد، فهمتني. وعبد الرحيم كانت كل ما عنده هكا النزعه الكشفيه، ومعناه هو انسان محب للكشافه، معناها بصفه معناها ما نجمش نوصفها لك، معناها فهمتني ولا، معناها كان عنده دور كبير، فهمتني ولا، في معناها في إشعاع الكشافة التونسية في خاصة في المدينة حمام سوسة، فهمتني ولا. من ضمنها معناها بناء مقر الكشافة التونسية بحمام سوسة، فهمتني ولا، كان عنده دور كبير معناها في إنشاء هذا المبنى، فهمتني ولا. وبعد انتقلنا إلى النادي البحري بحمام سوسة، معناها هذا الرياضات البحرية، واحد فهمتني ولا. دونك هو عنده شغف وإنسان معناها طموح برشا، فهمتني ولا، معناها كما نقولوا احنا بيدينا ايده سايبة على الأمور الجمعياتية، مسكين يصرف واحد وكذا، وما يخليها كما نقولوا احنا ما يخليهاش بالواحد، يحشم روحه في الأمور الجمعياتية، يحشم روحه معناها يتصل بالمسؤولين، يقدم روحه، فهمتني ولا، المهم يوصل للمبتغى نتاعو، فهمتني ولا. دونك في الرياضات البحريه معناها تقدمنا بالنادي، وحتى معناها عملنا له مقر اجتماعي ومقر معنا على الشاطئ، هذا كان من المستحيلات، كانت التي تنجم تعمل براكه على الشاطئ وتعمل مقر، معناها فهمتني ولا، لجمعيه صغيره وكل شيء. ورغم ذلك معناها
0: شد صحيح
1: وقمنا ببناء مقر للنادي البحري بحمام سوسة، وقمنا ببناء مقر على الشاطئ للنادي البحري بحمام سوسة، فهمتني ولا. وبعد انتقلت الفرصة نتاعنا إلى الاتحاد المحلي للصناعة والتجارة بحمام سوسة، فهمتني ولا، كذلك فهمتني ولا. دونك قمنا بتشييد مقر للمكتب، رغم معناها هو المكتب من الأربعينات معناها، فهمتني ولا، انك تمت النشأة نتاعه، فهمتني ولا، وليس له لا مقر لا أرشيف لا شيء. دونك عندما تولى السيد عبد الرحيم الجديدي الله يرحمه، فهمتني ولا، دونك قمنا بتشييد مقر، معناها عملنا كل المستحيلات باش عملنا مقر للاتحاد، فهمتني ولا، في وسط حمام سوسة. وكبنا وقتها الإشكالية متاع الكوفيد، فهمتني ولا، وكان لنا دور فعال في الكوفيد، معناها وزعنا ما يقارب وقتها ما يقارب على 1200 كارتون، معناها مساعدات في وقت الكوفيد، فهمتني ولا. وقتها فما جاليات عالقة كما الجزائرية والليبية، فهمتني ولا. دونك وقتها جاء واتانا وقت رمضان، دونك وقتها قمنا زاد كذلك معناها بتوزيع افتتاحات الصيام، فهمتني ولا. وبعد ذلك هذه كل فما إشكاليات كل ما تصير معناها في المسيرات، فهمتني ولا. معناها تقول علاش ما وصلتوش مثلا في الكشافة التونسية فهمت، وليت في الكشافة التونسية. دونك هذه من ضمن المشاكل الموجودة حاليا في الجمعيات، اللي يتمكن بجمعية معناها ما يحبش يحاول يسيبها فهمتني ولا. دونك التز السيد عبد الرحيم حبي هو يعاود يرجع للكشافة التونسية رغم هي حبه فهمتني. دونك كما هما موافقوش باش يعاود يرجع دونك قام بتأسيس الفوج البحري للكشاف التونسي بحمام سوسة فهمتني. معنا توا من 2023 معنا فهمتني ولا. دونك تم تأسيس الفوج من وقتها بدأت المسيرة متاع الكشاف التونسي.
0: مسيرة ما شاء الله حافلة، هذاك علاش البرنامج زاد غدوة باش يكون
1: إن شاء الله مش يكون حافل زاد
0: حافل. خلينا نشوف القائدة سلمى الجديدة خل تحكينا هي على البرنامج. دونك شوف شيكون غدوة إن شاء الله قائدة سلمى.
2: إن شاء الله غدوة في سالة الفرساي مع الخمسة كي كان بداو باش نستقبلوا الضيوف ونرحبوا بهم وكل. ثم غاديك في اللونتري باش يكون عنا المعرض فيه السيرة الذاتية للفقيد عبد الرحيم جديدي. وبعد مع الخمسة وربع إن شاء الله باش نعملوا دقيقة صمت وباش نقراو شوية باش نقراو القرآن على روح الفقيد. ثم باش نعملوا كلمة الافتتاح باش معناها القايدة زهور برام في نفس الوقت تكون زوجته عندها كلمة. من بعد عنا القايد الفوج معناها وقايد القايد العام زي ده بشير كلمة، وعنا قايد الاتحاد المحلي رئيس الاتحاد المحلي سامحني باش يلقي الكلمة متاعه. بعد إن شاء الله بنته القايدة سارة ده معنا في الـ في الـ في الفوج باش نقلدوها بالشارع الخشبية. بعد إن شاء الله عنا عملنا شريط وثائقي حول السيرة الذاتية متاع حياته الكشفية والجمعياتية وكل باش نعرضوه غاديكا إن شاء الله. وبعد ستة واربعة باش يكون عنا أبيات شعرية باش يعملوها يلقيوها أصدقائه ومحبيه. كون بعد عنا تدخلات إن شاء الله يعني من عند
1: الحاضرين
0: مقربين
2: الحاضرين وكل. وعنده ولده ياسين جديدي هو مغامر معنا في الفوج البحري باش كما نقولوا تكريما للقائد عبد الرحيم أعطوه دور قيادي في الفوج. إن شاء الله غدوة باش يوسموه باش يولي قائد معنا،
1: بالتالي مش يكون أصغر قائد في الفوج حاليا.
0: تخيبيا ما شاء الله البروغرام معناه دسم. باش يتم توزيع الكتاب قائد معتز طيف ولا الكتاب مازال فما
2: جوست حاجة مهمة أخيرة زادة إن شاء الله السبعة اللي هي في الاختتام باش نوسموا الفقيد القائد عبد الرحيم جديدي بأول نسخة من وشاح التفوق الكشفي الفوج البحري.
0: تخيبيا الكتاب قائد معتز
3: قائد معتز الطيف يعني كيف كيف ولد اخت القائد عبد الرحيم الله يرحمه وينعمه ان شاء الله يكون في الجنه. حقيقه هو كان خال وبو صديق وبرش حاجات معناها، ولا غالب خسرناه احنا العائله وخسرته حتى حمام سوسه. دونك في الاربعينيه باش نقدموا الكتاب هذايا اللي هو يحكي على المسيره نتاعو، فما كيف كيف لي بوبليكاسيون اللي هبطوا معناها من كامل الجمعيات في حمام سوسه تحكي عليه اصحابه كيف كيف هبطوا عليه. دونك وثقناهم هنا كل ما عملوا وثقناه في الكتاب هذايا. دونك فما مقوله كان يقولها والقائد عبد الرحيم مزيانه برشا، كان يقول بلادي وان جارت علي عزيزه. معناها كان يحب حمام سوسه وحببنا في حمام سوسه. دونك اقلوا هو نعملوه معاه انه نعملوا له الاربعينيه هذه من معناها من البرنامج من الفوج البحري ومن العائله نتاعو. دونك بالفرصه دي نشكر كل من ساهم معنا في الاربعينيه هذه، قائد الفوج يوسف المانسي، كل الجمعيات، ونحب نترحم عليه والله يرحمه وينعمه
0: ان شاء الله ربي يرحمه وينعمه.
3: ومشكورين انتم على
0: الاستضافه. يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. نرجع لك دونك قائد صالح شغام ماكا باش نختموا معاكم في كلمه في كلمه. دونك يعطيكم الصحه على البرنامج هذايا وعلى لمسه الوفاء خلينا نقولوا للفقيد القائد عبد الرحيم جديدي.
1: هي فما نقطة زادة إضافية للبرنامج باش يتم معناها توزيع الخبز والماء ابتداء من منزله حتى إلى المقبرة وتتم قراءة الفاتحة على ضريح الفقيد فهمتني ولا. دونك في الختام أقول ربي يرحمه وينعمه، خسارة كبيرة لحمام سوسة هي فهمتني ولا، والله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه وينعم. قايدة سلمى جديد
2: إني الحقيقة هو في نفس الوقت يكون عمي دونك إن شاء الله ربي يرحمه. مازلنا الحقيقة لتوا مش مصدقين معنا عاد ندوروا في داره ونقولوا مازال ما توفيش معنا وكل الله يرحمه ان شاء الله. وكهو ان شاء الله الحقيقه احنا دخلنا الفوج البحري يعني عمي هو اللي كان
4: السبب
2: كان السبب فيها وكل ان شاء الله نكملوا وفاء
0: ان شاء الله. يعطيكم الصحه قائد معتزل طيف.
3: مشكورين يعطيكم الصحه. الله يرحم القائد عبد الرحيم. ان شاء الله نكونوا وافيناه وعملنا اللازم معاه. مانيش مصدقين على وفاته اللي هو غادرنا. دونك ان شاء الله نكملوا كيفه. وحمشوسه خسرت معناها راجل معناها راجل طيب برشا. وان شاء الله نكملوا على المنمل نتاعو والله يرحمه وينعم وان شاء الله حمشوسه ديما خير وتوفيق
0: ان شاء الله. ان شاء الله يعطيكم الصحه. نورتونا في البلاتو معكم نوصلوا للستة متاع العشيه اكيد موعد رياضي ممتاز. نرجو نكملوا معكم فقراتنا من بايله.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 73 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيله في الدار الكبيره الجوهره اف ام، تربح بيد افيون الوجهه من وجهات نوفيلات ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيله.

0: Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو طور عالمك. جوهر سبور.
3: 6 دقيقتين على جوهر فام. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في جوهر سبور. البدايه بتاعي نيت حكام الجوله الافتتاحيه من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي باش تتلعب على زوز دفعات. الدفعه الاولى السبت 22 اوت كل المباريات تتلعب على الساعه 4:30 في الملعب التونسي. يستضيف النادي الصفاقسي في استاد النيفر بقياده الحكم بديس بن صالح والسلوفيني ازمير ساغراكوفيتش حكما للفار. اما الحمام سوسه الاتحاد المونستيري في استاد بوعلي الحوار بقيادة الحكم حسين بن سيسي وألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني حكم فار. تقدم سقية الدير يستضيف شبيبة العمران في استاد طيب المهيري بصفاقس بقيادة الحكم حسني النايلي وحمزة جعيد في غرفة الفار. اتحاد بنقردان في 7 مارس يلعب مع نادي حمام الأنف بقيادة الحكم سيف الورتيني وحكم الفار خالد قويدر. الدفعة الثانية الأحد 23 أوت الكلاسيكو بقيادة الحكم هيثم الترابلسي كلاسيكو الترجي والنجم الساحلي وفي الفار أزمير ساغراكوفيتش. النادي البنزرتي مستقبل المرسى في 15 أكتوبر منصر بالعربي في القيادة كحكم ساحة وأمير العايدي في غرفة الفار. نجم المتلوي النادي الأفريقي بقيادة الحكم أمير لوصيف وألكسندر ماتكوفيتش في غرفة الفار. والترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبي البيجي بقيادة الحكم أمين الفقير وهيثم جيرات في غرفة الفار. آخر أخبار كلاسيكو الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي الترجي كان نزل بلاغ منذ قليل أعلم فيه الجماهير أنه طالب بتأجيل المباراة إلى الساعة 6 بدلا على الساعة 4:30 بسبب ارتفاع الحرارة وحفظا على سلامة اللاعبين وباش نشاهدوا مقابلة تليق بعراقة الفريقين في انتظار طبعا الرد من الجهات المختصة. الترجي اللي باش يغيب عليه يوسف البليلي محمد دراجر أمان الله الحميدي وهيثم ذو نجم الرياضي الساحلي باش يعاني من 3 غيابات هما ياسين الشعباني سليم الخضراوي بالإضافة لريان عنان. المدير الفني الوطني للمنتخب التونسي والجامعة التونسية طبعا رضا الجدي عين ندوة صحفية يوم الاثنين 24 أوت للحديث على برنامج عمل الإدارة ومخططات الفترة القادمة. لاعب الأولمبي البيجي إلياس الضاوي 18 عام لعب 32 مباراة الموسم الفارط مع أكابر الفريق ينتقل

0: نادي سانتيتيان. سادس لاعب على مر التاريخ يلعب في نادي سانتيتيان بعد بوجمعة الكميتي، ريان بوقديدة، جبريل عثمان، يوهان بن علوان، وهبي الخزرية. نادي حمام الأنف يتعاقد مع الحارس السابق لمستقبل سليمان الأولمبي البيجي ولا الترجي الرياضي التونسي معز بن شريفية، 35 سنة 261 مباراة في البطولة، حافظ على عذارة شباكه في 128 مناسبة. النادي الرياضي البنزرتي أعلن غدوة على ندوة صحفية لتقديم المنتدبين الجدد، هما شادي المحمدي، بلال المجري، ومحمد لامين تروري. من جهة أخرى الفريق في مفاوضات متقدمة مع اللاعب السابق للفريق الطيب بن زيتون، بالإضافة للاعب السابق لفريق الأولمبي البيجي لامين با. منتخب كرة الطائرة انتصر منذ قليل في أولى مبارياته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط على المنتخب الجزائري 3-0. تفاصيلها 25-17، 25-21 و25-14. المنتخب يلعب ثاني مقابلاته يوم السبت 8 متاع الليل ضد المنتخب الإيطالي. بعد شوية يلعب راقي العويني الملحق الأخير مع فريقه ريغا ضد كلاس فيك، مباراة طبعا في إطار دور المؤتمر الأوروبي. نذكر أنه آخر مواجهة لراقي العويني كان سجل هدفين في ظرف 4 دقائق مع فريقه. الياس السخيري يستعد لتجربة جديدة قديمة، يستعد للعودة لفريق كولن بعد نهاية تجربته مع فريق أنتراخت فرانكفورت الألمانية. عيسى العيدون يلعب اليوم مع فريقه أولى جولات البطولة القطرية، المباراة انتهت على نتيجة 2-2. عيسى العيدون يلعب مباراة كاملة وقدم أسيست الهدف الأول لفريق الوكرة. هذا كل ما عندنا في ثالث نشراتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
1: Baila!

0: Baila.
1: Baila.
2: وصلنا معكم من جديد في بايلة حتى للسبعة متاع العشية. دونك للناس خاصة اللي تبع فينا الوقت هذا ما زلت في الامبوتياج وخاصة زادة فيما يخص التزود بالمحروقات ليسانس بصفة عامة والناس اللي قاعدة تخمم أو قاعدة تلوج وين باش تمشي بالضبط. دونك نرجعوا للمستجدات وإلغاء إضراب سواق شاحنات نقل المحروقات وعودة التزود بالمحروقات إلى النسق العادي متاعه بعد التوصل إلى اتفاق مع سائقي الشاحنات. هذا اللي حكي عليه رئيس مدير العام شركة الوطنية توزيع البترول عجيل خالد بتين، وقال أنه فقط اليوم توقفت العملية بالمنطقة البترولية بيرادس ودخول سواق شاحنات نقل المحروقات في إضراب مفاجئ الصباح بطبيعة. دونك نأكدوا زادة أنه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري زادة كيف حكى على أنه الإضراب جاك تحرك عفوي، ولكن نذكروا أنه فما اتفاق يعني عودة التزويد بالمحروقات إلى النسق العادي. ما فماش علاش دونك باش نتقلق او تقعد الامور في الشك، يعني هل باش يكون فما ايسونس ولا لا. دونك اذا كان فما اتفاق دونك يعني عودة التوزيع الى النسق العادي نتاعو معناها غدوه راهو باش تلقى ايسونس، امورنا واضحه لا الى الهلع.
3: وأكد زادة خلينا نقوله سميري أنه الجامعة العامة للنفط تسعى لتهدئة الوضع وفتح باب الحوار لإعادة الأمور إلى نصابها وتفادي التصعيد. نورمال مو احنا ديما نطرح سؤال علاش مش الأمور تكون من الأول، علاش إلا ما يصير هكا تحرك حتى ولو كان عفوي، ولكن يضطر المواطن اليوم باش يدخل في حالة هالهلع هذية جراء تحرك عفوي يخلي الأمور يعني تدخل شوية بعدها. دونك إن شاء الله الأمور تكون لباس. المهم أنه الإضراب تم إلغاؤه وعملية تزويد باش ترجع للنسق متاحة العادي، فلا للاكتظاظ، لأنه برشا فيديوهات وصلتنا تو تشوفوهم إن شاء الله صحتنا رسمية على الفيسبوك جوهرة فيم للمواطنين اللي شادين معناها طوابير قدام الكيوسك باش يتزودوا بليسانس. دونك غدوة الحي وحتى في الساعات جاية دونك الأمور تعود إلى نصابة إذا كان تم فتح باب الحوار وباب الحوار. دونك إن شاء الله كما يأكد سيد سلوان سميري أنه الجامعة العامة للنفط كما قلنا باش تفتح باب الحوار والأمور ستعود إلى نصابها، وأصحاب سائقي الشاحنات اللي تنقل في المحروقات إن شاء الله ياخذوا مستحقاتهم، لأنه كما قلنا التحرك هذية هو نتيجة احتقان جراء تأخر في صرف مستحقات العمال. دونك هذا الخبر كما قلنا اللي نسوقه زادا لمستمعينا ومستمعاتنا سيرتو لي شادين الثنية واللي يمكن دخلوا في حالة بانيك شوية. دونك الأمور لباس والحمد لله. احنا مازلنا مواصلين معكم الغونديفو كالعادة بالمتابعات بالأخبار وبالريتم الثقافي اللي يتواصل معكم حتى للسبعة في بايلة.
0: بايلة
1: بايلة.

0: ادي انسيك نوصل معاه لستة وثلاثة دقيقة على موجاتنا. هكا وصلنا لاخر الرونديفو بالنسبة لليوم في بايلا بتاريخ الخميس 20 أوت 2026 الموافق لسبعة ربيع الاول 1448 هجري. ان شاء الله الرفقة كانت طيبة مع مختلف الفقرات والاخبار والتحيينات. دونك خليكم ديما في المتابعة المقانة johrfm.net كيف زادة لاخبارنا ومتابعاتنا في برامجنا او في مواعيدنا الاخبارية مع زملائنا من قسم الاخبار وقسم الويب. سلموا برشا على منير اسماعيل في الاخراج، شكرا ليك. تحياتنا الحسام الجيد في الديجيتال وامن لكم على جوهر اف ام تي في كالعاده. من قدام ميكرو الدنيا ما فيها وكاميرا الدنيا ما فيها هبه رصيف وامين الميلادي. امين
1: شكرا ليك هبه، يعطيك صح.
0: أتيك صحة حتى أنت. وتحية زادة للي تابعونا وكانوا معنا ديما كونكتي على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك جوهر اف ام. احنا نقول لكم الغونديفو يجمعنا بكم إن شاء الله غدوة.
1: تكون زينة نسكول. تشاو تشاو.
0: باي باي.

0: روحك على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. رفع الإضراب الفجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات. رئاسة وحكومة تعلن عن عطلة بيوم واحد بمناسبة المولد النبوي الشريف. ووزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات جديدة على إيران. في تفاصيل أخبارنا، تم رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات اليوم وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، وأفاد بأنه تم خلال جلسة ضمت رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل وممثلين على الاتحاد العام التونسي للشغل الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. يذكر أن ولاية تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى سجلت اليوم توقفا مفاجئا لعمليات التزود البقود جراء إضراب مفاجئ نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. وفي تصريح سابق لوكالة تونس أفريق الأنباء، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة بتطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أن السواق يطالبون أيضا بتسوية ملف الاقتطاعات الاجتماعية بالنظر إلى اقتطاع مبالغ من أجورهم دون أن يقع تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب تأكيده. المتحدث بيّن أيضا أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدعو إلى الإضراب، لكن هذا التحرك كان متوقعا بسبب تعنت بعض الشركات الخاصة وعدم تطبيقها للاتفاقيات المبرمة، خاصة في ظل تعطل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية. من جهته أرجع الأمين العام المساعد اتحاد الشغل سلوان السميري هذا الإضراب الفجئي لسواق شاحنات النقل المحروقات إلى ما وصفه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركات الخاصة، مؤكدا أن أبرز المطالب تتمثل في تطبيق محظر اتفاق يعود إلى سنة 2018 وتسوية وضعية بطاقات العلاج والتغطية الاجتماعية. بعد ساعة من الآن وبداية من الساعة 8 ليلا عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية القادمة حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية، ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني vscolaire.education.tn، ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية Wallet أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة باي سمارت أو تطبيقات الدفع DD7. أعلنت رئاسة الحكومة مساء اليوم أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 أوت الحالية. في أبرز أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تستهدف أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله، وتشمل 10 أشخاص ضمن شبكة مسؤولة عن تحويل الأموال إلى حزب الله. وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن الشبكة تستخدم وسطاء يسافرون على متن رحلات جوية تجارية بين لبنان وتركيا والإمارات وإيران لنقل مئات الملايين بين هذه الدول، ما يوفر لحزب الله منفذا خارج النظام المالي الرسمي للحصول على العملات الأجنبية والتحايل على العقوبات. ختاما علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من العقوبات ضد طهران وخنقها اقتصاديا بأن العقوبات والضغط لن يفيدا في حل المشكلة، داعيا إلى حل سياسي ودبلوماسي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: جوهرة FM.
0: الدنيا
2: جوهرة FM.

0: Planète Sport.
1: 7:09 مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متى حتى للثمانية. تحية لكل السادة المستمعين واللي تابعوا فينا كذلك على جوهرة فام وايضا جوهرة على الباج متاعنا في الفيسبوك. تحية لكم الناس كل، اهلا وسهلا بكم. اخر اخبار الرياضة واخر الملفات قبل تقريبا نهارين من انطلاق الموسم الرياضي الجديد والجولة الأولى اللي فيها طبعا كلاسيكو كبير بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، باش نتحدثوا على الجولة هذه بكل تفاصيلها ونقدموا الجولة وخاصة تعيينة الحكام في الجولة الأولى، إضافة إلى قراءة في بقية الأخبار وخاصة حظوظ الفرق في الجولة الأولى، إضافة إلى أنه بدينا من نهار الأول بعض التشكيات أو بعض البلاغات، والترجي ينطلق في البلاغ الأول في الموسم وهو تأخير مباراة الترجي والنجم إلى الساعة 6، لأنه حسب طبعا الميتيو نهار الأحد باش تكون الدنيا سخونة برشا، دونك طلب منطقي للترجي، ولكن هل تستجيب الجامعة؟ دونك هو الحقيقة كلاسيكو كيما الترجي والنجم تعودنا قبل نلعبوهم ديما في توقيت ممتاز، وحتى لما لا في الليل، احنا في الليل ما نلعبوش ماتشات في تونس الغالب. خلينا نرحب بالفريق الصفيق زابو، مساء الخير، اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا جمال، مساء الخير لكل حضور الاستوديو، مرحبا بسي هشام، مرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا اللي يشاهدوا فينا.
1: مرحبا سي هشام قيرات، اهلا وسهلا بك سي هشام، مساء الخير.
3: مرحبا بك سي جمال، بسي توفيق والساده المستمعين اكيد، وعشويه طيبه ان شاء الله.
1: عشويه طيبه خاصه انت تجي بحدينا مع اولى التعيينات للجنه الجديده للتحكيم، دونك فما تعيينات باش نحكيوا عليهم، وفما قراءه في البرنامج وقراءة كذلك في توقيت المقابلات. طبعا هذا خلينا استوفيقه نفتح الملف على بسرعي على بكري،
2: احنا تمنينا قلنا راه السنة هذه ان شاء الله تكون على الاقل مثالية من جميع النواع، سواء في التعيين نشوفه في الملاعب، تو كيما جرجيس مش تنتقل من ملعبها كارثي مش تمشي تجربه هاو بدينا ديجا. الملعب الوحيد اللي شفته يمكن العشب نتاعو ممتاز هو ملعب باش.
1: تنجيو بعد شوية من البداية. خلت كنت تحية للنادي الافريقي، النادي الافريقي اللي في اللحظات هذه قاعد يقدم على في ندوة صحفية في الازياء متاعه الجديدة، توعلنا بعض الصور تشاهدوهم، وفي ندوة صحفية الحقيقة حاضرين فيها كل رجالة النادي وايضا طبعا الاعلاميين والمدعمين. طبعا نستفيق قاعدة تابع في فما فيديو مزيان زي قاعد يتعدى في الباج بتاع النادي الافريقي،
2: هي الكونفرنس دو بريس حلوة وناس كل خاصة نحب النادي الافريقي طال انتظارهم وهم يستنوا في المرول الجديد متاع السنة الجاية، سواء مواطنين بالخارج اللي يحبوا النادي الافريقي واللي جاوا ورجعوا وما خذوش المرول، وزاد كيف أحب أن النادي الافريقي اللي يحبوا زاد المريول الجديد يشوفوه على الأقل قبل 10 أيام أسبوعين من بداية البطولة، مش أنا تنتعش
3: المستشهر الجديد
2: مستشهر جديد، وكان من المفروض أنه قبل بشوية جميل. هذه الملاحظة الوحيدة تبقى المريول فما ديزاين جديد حلو في الشكل
1: اللي عجبني اللي خرج بتاع الفيديو قاعد يشاهدوا فيه الحقيقة بيشاهدوا فيه
2: خرج ممتاز، فما نص فما فكرة
1: قراءة
2: وقراءة، وخاصة الشخص اللي ما وروش بالكل اللي هو لابس المريول الجديد خلوه كرجل
1: خفي
2: وبعد انكشف. فأعتقد النادي الافريقي قاعد يحضر في موسم جديد معناها برشا أفكار جديدة، ونتمنى لهم النجاح وفي المسيرة متاعهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم في العمل نتاعهم.
1: سي هشام تعليقك على خاصة على الإخراج، النوادي ولا تعطي قيمة ل يعني للأحداث هذه قبل تمر في الخفاء ولا تراه عندك يعتبر حدث تسويقي مهم جدا،
3: ولا تسويقي أهم شيء تسويقي، لأنه الحقيقة سي جمال أنه وقت شاهدنا النجم الرياضي الساحلي سناء وقت عمل المبادرة هذه نتاع بيعان المراول شفنا أنه حل برشا مشاكل بالأموال المتأتية هذه، وهذه ممكن مش تولي سنة حميدة للنوادي التونسية باش تسوق
1: معناها المريول نتاعها
3: ومش يولي كل سنة أنه المريول يتبدل كما الفرق العالمية أنه كل عام فما مريول جديد ويوقع التسويق ليه والبيعان متاعه يصير في الصيف قبل البطولة. والحقيقة فما برشة أموال تدخل من بيعان المريول وتعرف أنت في احنا نسمع في أرقام خيالية متاع ملعبية في العالم أنه من بعد شهر من اللي يجي للفريق الفريق يرجع فلوسه من بيع
1: المراوح
3: معناها وعشرات المليارات
2: كريستيانو
3: يعطيك الصحة معناها احنا ما حبيش نساوي من حتى حد لكن راهي مبادرة ممتازة جدا معناها انه ان شاء الله الفرق الكل تبادر هكا وخاطر تولي عادات تولي تقاليد تولي حاجات بها انه بالمراول وبالليزابونمون معناها هذايا موضوع نجم نحلو بارش مشاكل للفرق
1: ملاحظة هي نظم صوتي صوت استفيق زعما كنت متاخر نوعا ما هذا هو التوقيت لكن ممتاز
2: مش نزيد حاجه فما نادي في فرنسا تعرف تقول للملعب عنده اللي شارب بالبوس نتاع اللي شارب في وسط البوس تحط البوس تدخل اللي ما عندوش شارب ما يدخلش انا اشوف التسويق نتاع اللي زي شارب تحط قدام البوابه نتاع الستاد تحط الاشاره بتنقز لك
1: هو شخصي الشارب هذاك شخصي ما عنده
3: سي توفيق واش نقول لك حاجه
2: فما من اشياء وافكار جديده بون احنا ما عندناش البوابه الالكترونيه
3: سي توفيق
2: ما عندناش
3: في بوكا جينيور
2: اي في الارجنتين
3: تدخل البومبانيرا الارجنتين استحاله تدخل للملعب ما تعداش للبوتيك تشري اي حاجه بينس ستيلو
2: شابو
3: ماريو شابو اي حاجه لازم معناها هذاك هو معناها 80,000 قطعه يتباعوا قبل المباراه كل اسبوع
2: شفت الاشياء اللي معنا احنا مازلنا ما عندناش الاشياء
3: ان شاء الله
2: الملاعب نتاعنا
3: اسمعني
2: تابعين بلديه ومازال
3: مثل بوكس راهو الحاجات هذوما توفيق راك تبدا ابدا حتى بشوي تولي عادات
2: لا علاش ليه شفت الملعب تعمل ما نعرفش بوكس كبير في الملعب يوم المباراه هي كملت المباراة يتلم هاك البوكس
1: ويحل المباراة اللي بعد يزم الأرقام سألأشوف الأرقام
2: يزم التراخيص من البلدية ويزم التراخيص
1: هم رأوا فما تسابق على مستوى الأرقام في بيعان التريكوات في بيعان الشراكات في بيعان النجم عمل أرقام كبيرة الترجي ذولي أعلن أنه باع للشراكات الكل
2: نادي
1: الفريق الفريق مازال ما حكاش على الشراكات نتاعه ولكن اعتقد انه ولا النادي السويق زاد يخدم خدمه مليح زاد كبيره في الجانب هذا اعتقد
2: ولكن جمال
1: ولا مورد رزق
2: المشكل تو كيما الملعب التونسي اللي بنا باع قرابه 3000 اشتراك ولكن الجامعة تعطيها 1200
1: هذه مشكلة
2: هذه مشكلة زادة وقتاش نقلوا هذه
1: أي مشكلة
2: جوسكا كون شنو الصغار ما يدخلوش أقل من 18 سنة
1: ثولي يحضروا بالتناوب
2: بالتناوب جمعة جمعة جمعة
3: كيما برشلونة وريال مدريد جمال
2: كيفاش
3: بالطبيعة خاطر فما نوادي تبيع الاشتراكات معناها اللي دخلوا أكثر من طاقة الاستيعاب يوليو
1: بالتناوب
3: يوليو بالتناوب
2: هذه الجامعة فارض عليك 1200 معناها تو معناها معقولة تو هكا
1: هاي سيدي هذه كانت تحية للنادي الافريقي وقفة مع الموزيك ومن بعد نرجع نحكيو إذن على الجولة الأولى وخاصة الحكام والبرنامج

0: السبعة وواحدة وعشرين دقيقة نعود إذن في بلانت سبور. والله عندي سؤال محرز نحب نطرحه ولا ما تروح استفيق زيني من صديقنا صدريك المد.
1: صدريك ملا سؤال
0: الناس اللي تفعلوا معنا والأوفية الحسنة
1: صدريك خونا وصديقنا
0: قال لي معنا استفيق أخي كليوبيست ما أنت تكلمت بهكا ما أنت بحسك هو ترح سؤاله ما أنت قال لي استفيق كليوبيست ولا لا ما
1: شوف
0: معلش أنا
1: خلينا نسكروا الموضوع
0: في الأمور هذه ما نجاوبش
1: الحقيقة أسمعني جمعيتي الأولى والأخرى هو النجم الرياضي الساحل والملعب السوسي هذاك
0: ثاني
1: العرق نتاعنا في الملعب السوسي.
0: الملعب السوسي هو الأول
1: الملعب السوسي تربيت منه النشأة نتاعي غادي بعد النجم الساحلي جاء وانطلقنا بخلاف هذا هذا نحكي البرة من جورة في جورة النوادي الكل عندي سواسية يحب النوادي
0: والله برافو لا والله
1: ما عنديش ولا مشكل لا مع الفريق
0: سياسيس والله برافو
1: ترزي الناس كل اخويا عندي وخيان علاش عندي اصدقائي كلوبستيه اسبيرونتيست من صفاقس من بنقردان من بنزرت راهو ما عنديش ما عندكش فكره حبيباتي وصحابي اللي قريت معاهم واللي التو حبيبات وصحاب ونعامل الناس كل كيف كيف هنا الحياه
0: لا يعطيك الصحه
1: هنا ما نجملش جمعيتي شفت نجم ساحلي من وقت اللي لازم ننقد كي نشكر نشكر اليوم نشكر النادي الافريقي لانه بصراحه شفت حاجات حلوة كيما شكرت الترجي الرياضي على المبادرة اللي عملوها متاع 25,000 كيما شكرت النجم الساحلي على الهبة اللي عملها
0: الجمهور
1: الجمهور اوروبا لا
0: الفرق الاوروبيه ماكش محايد
1: لا لا لا
0: لا هي في اوروبا ماكش محايد هنا المشكله هو هنا المشكله هو هنا الموضوع هنا
1: برشلونه
0: يا استوفيق راهو هنا المشكله
1: انتم مشكلكم برشلونه
0: هو دي ماش تحكي
1: والله السنه هذه
0: صدقني
1: والله مش نشجعكم مش نقف معكم داكوردو
2: نحب شماته في الريال وشنو
1: لا
0: احنا نحب الكره الجميله كما قال منير والكره اللي تتفرج
1: ما تتفرج انتم على ارسنال تشيخو كده تتمتعوا
0: لا هما توا كي تحطهم في الترتيب يجي السادس ارسنال في خاطر ما
1: اي مش من الكبارات اي انتم كبارات برشلونه والريال
0: خلينا نمشي للملف الثاني اذا نحكيه على الجوله الاولى الجوله الاولى اللي الحقيقه بدات ببلاغ من الترجي الرياضي التونسي خلينا ناخذ فيكم ناخذ فيه رايكم الترجي يطلب تاخير مباراه الترجي والنجم اللي هي مش تكون نهار الاحد الاربع ونص مبرمجه في ملعب حمادي العقربي برادس الترجي يطالب ان المباراه هذه الدور الست علاش؟ لانه حسب الميتيو حسب ما يقال والمتابعه الحينيه للمناخ وغيرها يقولوا ان نهار الاحد الدنيا
1: 42
0: شكون سخونه على
2: فوق ال 40
0: فوق ال 40 دونك الترجي استغل هذه النقطه ويقول انه مباراه يعني يطلب انها تدور في السته شنو رايك في الطلب هذا؟
1: يعني يا ريت قبل الترجي تبادر الرابطه اللي معناها تعرف اللي يومتها وما ينجموش يستبقوا شويه باهي بس دي ما عندهمش سيدي مش يكلموا جماعه الميتيو ومش مشكل اما هم يستبقوا يعرفوا اللي 42 سخانة نهار حد في الظروف هذيك يا جمال والماء توجد دونك شنو حسب رايك معناها كيفاش معناها شنو
0: الاداب تشوفوا
1: صحيت معناها مش تبدا التسخين تعرف وقتاش الاربع ثلاثة ونص الاربع غير ربع في السخانة هذيك نتاع 42 راهو
2: 42 في الظل
1: في الظل يعني نحكي له
2: استوفيق اني سبق
1: وهاك انت
2: حكمت في رادس في ظروف مناخية كما هذه والله العظيم لا نذكر شيء من الماتش
1: اي اسمع
0: ايوه
2: بصدق راهو معناها الملاعبيه
1: هذوما لي زاكتور
2: اسمع لي زاكتور الملاعبيه والاربيتر راهو بصراحه يبداو يستناو وقتاش يكملوا الماتش صدقني يبداو يحسبوا بها في الدقيقه لانه الوقت هذاك الحقيقه اسخن وقت في اليوم والضغط نتاع الملعب ضغط الجماهير انه لي زاكتور كما قلت انت سواء معناها الملاعبيه ولا الحكم يبداوا يحسبوا فيها بالدقيقه راهو معناها
1: مش نزيدك حاجه اخرى
2: راهو في مصلحه المقابله في مصلحه الجمهور في مصلحه الرياضه في مصلحه الملاعبيه الكل انه الحقيقه يتلعب في المقابله تلعب في الليل
0: وعلاش هشام قلت ما تذكر حتى شيء من
2: بالتعب ما تنجمش تركز لانه معناها الدنيا سخونه برشا تولي انك تساير في المباراه باش الملاعبيه يوليوا يتيحوا اكثر من لازم الريتم يتيح برشا الملاعبيه يحبوا يشربوا الماء معناها يوليوا حتى يبروفوكيوا الطياح باش يشرب الماء باش يدخل لاصحابه الماء الجارديان من غادي يطاح باش اصحابه يشرب الماء معناها الماتش الكامل الحقيقة يفسد من جراء معناها فما سخانة راهي معقولة وفما سخانة غير معقولة. سخانة بتعتوى بصراحة احنا نمشي على سقينة في الشارع ومناش قابلينها. يباش خلى عباد مش تعمل 7 أو 8 كيلومتر هذا في في العادي. وإذا فما فما دي جوار يعملوا لك 10 و11 كيلومتر أو سي جمال و12 كيلومتر لي بيفو نتاعنا ولا جماعة الوسط الميدان يعمل 12 كيلومتر في الوقت ينجم حتى لي بليسور يكثروا راهو.
0: دونك طلب منطقي تقول أنت
1: شو منطقي زاد كيف كيف حتى مراوش كان لي زاكتور خي الأمن مش يجي من 10 نتاع الصباح ولا جمال ولا يمكن من 9 نتاع الصباح معناها كيفاش مش يأمن مباراة 4:30 نتاع الصباح نتاع العشية في الظروف هذيك الجمهور اللي مش يكون مقابل غادي زاد كيف كيف شنو 43 سخانة وهو مقابل فك الشمس هذاك كيفاش تحبوا أنا الناس مش تجي وتتشجع مش تفرج على المباراة مش مش تشوف منها المباراة أبسولي موري دونك أنا نتصور اللي كان من المفروض أنه بنا تقول لي به تقول لي الجمعيات الاخرين
2: احنا ولا مش نقول لك لا لا
1: نقول لك بين احنا زاد
0: لانه فما الاذاعه
2: لا اذا كان فما ملاعب فيها الضوء
1: علاش لا
2: الناس الكل معناها نفس الشيء اللي مش يطبق على الترجي والنجم الساحلي نجم يطبق على كل الفرق اللي عندها ضوء في الليل
1: علاش
2: لكن لا ما عندوش ضوء ولا غالب هذاك موضوع ثاني
0: به خلينا نمشيو للتحكيم سي هشام انتي حاضر بحذاني اذا اللجنه نذكروا اللجنه الجديده اللي نعمل قراءة مش نقدم اللجنة الجديدة عندك
2: والله أكيد عندي بعض
0: هل هي لجنة كانت مفاجأة ولا غير مفاجأة
2: مش مفاجأة أزمة
0: هل أنهم كل هل أنهم الكل هذوما كانوا من اختيار ناجي جويني ولا لا الأعضاء نتاعها هل نعرفوا اللي قبل سبقنا وجبدنا الموضوع أنه ناجي جويني يفرض وسيفرض الناس اللي باش يخدموا معاه هل فرض هشام حسب ما تتابع أنت الناس اللي باش يخدموا معاه ولا فما عنصر أو اثنين تفرضوا عليه
2: والله يا سي جمال أو سي توفيق قدامي سي توفيق معناها شد مدرب أول العديد من الفرق مدرب الأول هو المسؤول على الستاف اللي مش يجيبه معاه غادر هو عنده مسؤولية قدام الجامعة وقدام الوزارة وقدام الرأي العام قدام الرياضيين أنه باش جاي باش ينجح يبان يقول لك اني ستاف نتاعي هذايا الاختيارات نتاعي هذه هي اللي مش تنجحني في العمل نتاعي لانه في الاخر جمال راهو سي فري هو مشرف عام او رئيس لجنه كما احنا نقولوا رئيس لجنه لكن في تونس ولينا نسميه مشرف عام مشرف العام راهو ترجع له الكلمه في كل اي قرار معناها سواء تعيينات سواء انه متابعه سواء انه عقوبات ولو انه سيناجي نعرفوا انه يمشي للعقوبات الغير المعلنه فهمتني معناها المتابعه نتاع العطاء نتاعهم التكوين الرسكله هذا الكل راهو الكلمه الاخرى راهو الناس الكل ترجع سيناجي بالكلمه معناها الكلام هذايا وقت نقولوا انه اختيار سيفري فما ناس مش تخدم معاه فما اختيارات مش تصير فما ناس مش تتغشش بهم مش موجودين في اللجنة ولكن هذيك سنة الله معناها التداول اليوم غادي اليوم ما خرجت فما ناس كانت تخدم خرجت كانت فما ناس ما كانش موجودة دخلت فما ناس كانت موجودة في اللجنة القديمة وقعدت موجودة نفس الشيء وقت نشوف أني متاع لجنة التعيينات المراقبين مثلا الزوز الزوز الالهيين بالتعيينات سامي دربال وبن عبد الله نو في القاعدة هما نفسهم تبدل اسم محمد المدب ولا في بلاصة رياض الحرزي رياض الحرزي مشى لبلاصة أخرى اللي هي معناها التواصل مع الرابطات لكن احنا دائما جمال الحاجات ثلاثة معناها ثلاثة مفاتيح في لجنة الحكام هي الرئيس أو المشرف العام سي ناجي جويني ثم التطوير أو المتابعة أو التكوين هو مراد بن حمزة وعنده الفريق نتاعه
0: ثم لجنة
2: ولجنة التعيينات اللي احنا في تونس الناس الكل
0: نعرفوا كلجنة
2: التعيينات نعرفوا الا لجنة التعيينات والحقيقة هي اصعب لجنة في العمل هذا الكل اللي ترأسها سي محمد بن حسانة ومعاه معناها الحاجة الباهية ان وليد حراك كان موجود في اللجنة القديمة وقعد انه مش يعاونوا برشا اول حاجة في اعطاء بعض الافكار ثانيا في تعيين المساعدين خاطر الوليد حراق عمناوي اللي يعين في المساعدين نفس الشيء سناء انضاف لهم انه رياض المسعي هو مدير اداري ومالي وموجود في لجنة التعيينات لانه القرارات الاداريه والماليه ترجع له لي هو بالاساس فهمتني ودخل زاد نبيل عقير من سوسه في لجنه التعيينات هذه اللجنه الحقيقه الناس الكل مش
0: يعني خلينا نذكروا سي هشام فيها محمد بن حسن اللي هو
2: رئيس اللجنة. اللجنه رئيس لجنه التعيينات نتاع الرابطه الاولى والثانيه
0: مع حراق ومعها زاد المسعي
2: رياض المسعي
0: ومعها نبيل عقير
2: هذوما في السي ان مش نلقاو وسيم بن صالح نفس تعمناه هو قعد بجوده السناد فرقت سي ان وسي دو، والحقيقه فكره ممتازه جدا انه سي ان عندها مسؤول نتاعها والسي دو سنا ولا عندها مسؤول ثاني هو رمزي الحرش، معناها حكم دولي مساعد خذا فرصته، ان شاء الله نتمنى له كل خير والتوفيق، عمل جبار جدا يستنى فيه. ولجنه الشبان اللي هي مش تراسها سي نصر الجواتي، العمل القاعدي الحقيقه اذا كان نحبوا نفكروا في التحكيم في المستقبل نتاعنا خمسه ولا سته سنوات، اكثر زوز مفاتيح عند نصر الله الجوادي ورمزي الحرش لانه المستقبل ريكروتمون دي جون، تعطيه المقابلات تشبعوا مقابلات وهو صغير، نشوفوا شكون اللي فالابل نقدموا به للسي ان ولا مش فالابل يقعد يخدم معنا اللوطه ياخذ وقته حتى لين يخلط. هذا معناها هذوما تقريبا. فما في الفوتبول في ميناء مونيا البدوي نفسها تمشي وتدخل وترجع، ولكن رجعت سنه للتعيينات. فما شافي الهنداوي هي مش تكون مساعده مدير تطوير لهي في الفوتبول في ميناء. فما المساعدين سيف السوسي كذلك في المساعدين معناها في التطوير، كذلك نلقاو الكشو وليد الكشو في غرفه الفار. هذم هما تقريبا الاسماء الكبرى.
1: المراقبين شكون؟
2: المراقبين محمد المدب، قلت لك خذا بلاصه رياض الحرزي، ورياض الحرزي مشى معناها للتواصل مع الرابطه.
0: هنا نفتح ملف سي هشام، انت حاجتنا، هل نجح سي محمد بن حسان والفريق اللي معاه في تعيينات الجوله الاولى؟ ها ونذكر به تعيين الجوله الاولى، ونخلي لك زاد المجال سي التوفيق باش تعطي رايك وسي هشام يفسر لنا. شفنا بعض الاسماء ربما لاول مره تزفر مقابلات كبيره، باهي مباراه الملعب التونسي نادي الصفاقسي باديس بن صالح حكم، شعنا في المساعدين مش نحكي الحكام الرئيسيين والفار، الفار فما
2: أزمير
0: هذا من سلوفيني أو أجنبي سي شيء سي توفيق شد عندك هذا أجنبي
1: لولين
0: أمل حمام سوس اتحاد المناسيري حسام بن ساسي حكم، ثم زاد أخونا ألكسندر هذا من سلوفينيا، مرحبا به، هذوما زوز من سلوفينيا.
2: ثم هو راهو التعيينات نتاع الأسبوع هذه سي جمال انه فيها الزوز حكام فار من سلوفينيا مش يعملوا اربع مباريات.
0: ها وجايك باهي، خلينا نمشيو النهار السبت نحكي تو طيب المهيري بسفيقس، مباراة تقدم سقيت الدير والشباب الرياضي بالعمران، حسني النايلي وحمزه جعيد كحكم فار، ثم بن قردان نلقاو اتحاد بن قردان ونادي حملم في سيف الورتاني كحكم رئيسي، وحكم الفار هو خالد قويدر. هذايا نهار السبت، نهار الاحد طبعا، نهار الاحد الناس كل تنتظر في القمه الكلاسيكو الترجي والنجم الساحلي، هاي ثم الترابلسي باش يزفر الماتش هذايا، حكم الفار ازمير هذايا من سلوفينيا كما قال هشام، الماتش الثاني باش يزفروا. ثم نمشيو الى 15 اكتوبر، نادي بنزرتي مستقبل المرسى، منتصر بالعربي وامير العيادي كحكم فار، النجم المتلوي النادي الافريقي في المتلوي، امير لوسيف حكم رئيسي والكسندر من سلوفينيا. ثم نمشيو الى مباراه ترجي جرجيس والاولمبي البيجي اللي باش تدور في جربه، امين الفقير فقير امين الفقير كحكم رئيسي، وهيثم قيرات في الفار. تعليق سي توفيق قبل ما نمشي سي هشام.
1: والله يا هشام ايش باش نقول لك؟ لا بالنسبه للي يعني
0: تعرفهم كل هذوما انت كنت
1: لا فما برشا بصراحه وجوه جديده،
2: هو حكم وحيد حكم صاحب خبره هو امير لوسيف،
1: امير لوسيف
0: حكم الكلاسيكو
2: هذا الناس كلنا نعرفه،
1: امير الوليد نتاع لوسيف نتاع ربي الكلاسيكو من ربيت بنزرت هكا، وان شاء الله ربي يوفقه. بالنسبه للي اذا كان الناس كلهم فوكاليزي على الحكم يمكن نجم نخرجوه من تو من المباراه، خليه يخدم على روحه.
0: كنت تنتظر اسماء اخرى فاجاتكش انت؟
1: لا لا لا لا ما كنتش ننتظر، لانه شوف اول شيء الحكم هذا دولي هاكو لا سي
2: اي دولي
1: دونك هذه اون اي دو دو جابوا له واحد سلوفيني معاه في الفار دونك مش يزفر مرتاح، ما فماش علاش مش شنو اللي يخاف، معناها مش يخاف اول مباراه لي دونك في وبالنسبه لي فرصه مش يزفر النجم الساحلي الترجي وترجي والنجم الساحلي، وان شاء الله ربي يوفقه ويخرج المباراه معناها في ذا في ذا في ظروف طيبه. هذا
0: ما نتمنى واحد سي شير انت كخبير و
2: جمال اسمعني، التعيينات ما قبل المباراه ما نجموش نحكم عليها، نحكم الا بعد المباراه شنو عطاء الحكام، لكن كقراءه اجماليه انه لجنه التعيينات معناها التوجه نتاعها كان التوجه انه يعطي الحكام الشبان اللي وراو امكانيات باهيه عم ناول يبدا بهم المشوار، يبدا بهم البطوله، وقت نقراو معناها وقت نشوفوا حسني النايلي عم ناول كونفيرماسيون، حسين بن ساسي كونفيرماسيون، عندنا سيف الورتاني هذا كانت الانطلاقه نتاعو مع سيناجي جويني كانت تذكروها وعمل الفينال، ثم الحقيقه بعد الامور نتاعو ما مشاتش، يرجعوا من الجوله الاولى معناها لانه مامن بامكانياته بوتيتر يشوف فيه حاجات اللي ما راتهمش اللجنه اللي بعده، فهمتني؟ فما كذلك منصر بالعربي من القيروان هذا حكم عنده امكانيات، عندنا امير الفقير خذا العديد من الفرص، حكم ممتاز جدا في الرابطه الثانيه، خذا العديد من الفرص في الرابطه الاولى، ولكن توا امير الفقير يلزم يبرهن معناها في مقابل زرزيس وباجا عنده الامكانيات الكل، لكن يلزم يبرهن على انه فما تطور، لانه العام نتاعو اذا كان تبدا بمقابله اولى ممتازه نجم تعمل عام ممتاز، هذا هذه الملاحظه الوحيده اللي نجم نسوقها في الوليدات الصغار. قلت لك الحكم الوحيد على عنده تجربه هو امير لوسيف، مشى المتلوي كلوب افريكان ماتش كبير معناها وانطلاقه معناها من من من المتلوي، امير لوسيف ينجم ومعاه الفار هذايا من كما قلنا من
1: سلوفينيا،
2: من سلوفينيا معناها من سلوفينيا، فما عندنا زوز حكام اللجنه معناها جابتهم ما نعرفوش في اي الحقيقه، ما عندناش حتى معلومه انه في اطار التبادل
0: اي اطار فوالا. أيوة وعلاش من سلوفينيا؟
2: لا سلوفينيا النجم يكون معناها فما اطار
0: وهل تبادل، وهل انه حكام سلوفين معناتها عندهم
2: هو نمشيو اكثر النيوتراليتي معناها انسان جايبينه من الخارج
1: اللي صار كاس العالم من سلوفينيا،
2: من سلوفينيا بالطبيعه العديد من لا عندهم حكام وتعرف انت في الخليج العديد من الحكام السلوفين اللي يزفروا في الخليج وحتى في مصر،
1: حتى في السعوديه ومصر زاد
2: معناها وقت نقولوا انه جبنا زوز مساعدين، واحد مش يكون في ستاتونيزيان نهار السبت وبعد في حمام سوسه الثاني نهار لحد، واحد مش يكون في رادس وواحد في المتلوي، معناها كل حكم مش يعمل زوز مقابلات، واكيد نهار الاثنين يروحوا ارواحهم، لكن كما قلت لك ما نعرفش في اي اطار، ممكن في اطار تبادل، في اطار معناها استعانه بخبرات من البلد هذايا، معناها تعرف انه العلاقات تاع سيناجي موجوده في العديد من البلدان. احنا اللي نتمناوه وكقراءة أولى وعطيناها توا أنه اللجنة بدأت بالحكام الشبان، إن شاء الله الحكام الشبان يبرهنوا اللي هما موجودين، لأنه عندهم 6 أيام في معسكر، المعسكر شرف عليه سيري ذا فهمي نهارين لولانين، ثم الأربع أيام الأخرين كان سيناجي متواجد معاهم من الصباح لليل وعطاهم كل ما يلزم باش يكون الانطلاقة في مستوى البطولة التونسية، لأن تعرف مش نلعبوا تقريبا 4 أو 5 جولات ثم مشتاق في البطولة. نتمنى أنه في الخمسة جولات هذوما الأمور تمشي كما يلزم، لأنه جمال في الآخر نحبوا ننكروا، إذا كان نحبوا نعملوا معناها سيزون باهية في الكرة يلزم التحكيم يكون في مستوى باهي.
0: باهي نسألك على حكم الكلاسيكو، وأنت كخبير يعني كان جيت أنت مسؤول تعين الهيثم الترابلسي للجولة الأولى ولا لا؟
2: معناها هيثم الترابلسي أكيد معناها القدرات البدنية خاصة والفنية تخولوا باش يدخل في المعمعة نتاع المقابلات الكبرى. علاش نقول الكلام هذا؟ هيثم الطرابلسي قلت عم ناول زفر تقريبا 4 أو 5 مقابلات هذوكم اللي تعرف بهم، كان خاطر كان مميز الحقيقه في الشبان وفي السي ان وفي السي دو وفي البي، تخلى عمل 5 مقابلات في الأ، ثم عم ناول عمل موسم طيب زفر تقريبا 13 أو 14 مقابله، كانت الكونفيرماسيون تاعو يزيد يدخل القائمه الدوليه، معناها ما عنده حتى عذر توا باش يدخل المعمعة تاع المقابلات الكبرى. سيفري مقابله كلاسيكو، ترجي نجم ساحلي مقابله في اول موسم، مقابله كبيره ولكن مقابله كبيره هذيه تنجم تربحوا برشا نقاط ونتمنى له النجاح بصراحه.
0: ويعني شنو ميزته مثلا الحكم هذا؟ ديما احنا تو كلاسيك
2: انه حكم شاب بدنيا ممتاز جدا، معناها دائما متواجد قرب العمليات، يتنقل نتاع التنقل نتاعو بسلاسه، انه يكون قريب دائما في العمليات نتاعو، هنا تبقى القراءه نتاعو للعمليه انك مش يلزم تكون قريب برك باش تاخذ القرار الصحيح، انه يلزمك التركيز، الهدوء يعني عاودتها له 3 مرات، خاطر قد ما تكون هادئ قد ما تاخذ القرار الصحيح، وهذا هو اللي يلزم. حاجة أخرى ما نحبش الحكام يعاملوا برشا على الفار، خليه الفار وقت الرسمي، وقت عندك إشكال، وقت عندك مشكلة صغيرة باش تحلها خلي الفار يدخل، عمل على روحك، عمل على تصفيرك وعلى سقيك، وهذا هو اللي نجم نقوله للحكام الكل وخاصة لهيثم الطرابلسي، لأن هي المقابلة اللي مش تكون الفار في الـ في الـ في, الـ في الجولة هذه.
0: عندك تعليق استفيق؟
1: لا والله نتمنى لهم كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله كما قال سي هشام كل واحد اللي ياخذ فرصته يكون عند حسن ظن الإدارة، ومازال المشوار طويل، وخاصة الشبان هذوما اللي دي جون، دونك الواحد يزيد يشجعهم ويزيد يقف معهم، مش من أول خطأ مش تلقى البنك العادة شاعل، ومش تلقى الناس الكل في التيران، ومش تلقى المسؤولين التصريحات يزينا اللي طونكو، خلينا نقفوا مع الموضوع هذا ونبداو صفحة جديدة، والحكام نعطيهم فرصتهم. يا ولدي يغلط معك اليوم غدوة يغلط معك حد آخر اللي صالحك، فنداء للحكام أنه يكونوا عند حسن الظن، و زاد كيف كيف لي دو بون على اليمين وعلى اليسار، ولي زاكتور اللي في التيران يكونوا زاد كيف كيف يلعبوا الكره وينساو الحكام وينساو هالتاويلات وينساو هل الخزعبلات نتاع السنه اللي فاتت.
2: هو راهو الحكايه الكل حكايه ثقه،
1: ثقه فوالا
2: كلمه برك، هي مربوطه بكلمه واحده انه الثقه ترجع حتى
0: ساعات
2: شوي
0: ترد بالك سي هشام، الثقه نعم. ساعات تنتزع راهو
2: اي بالطبيعه اكيد احنا نحاولوا،
0: انت كحكم تنتزع ثقه الاطراف،
1: ماشي كدوه جمال
0: اي فوالا ماشي كدوه،
2: لا اكيد
0: تنتزع الثقه من الناس كل من الجمهور من الاعلام ومن الاطراف
1: بزوز فرق.
2: اسمعني كان الثقه ترجع في الاطراف، هو راهو
0: حكم
2: كل يا جمال،
0: حكم ضعيف تحب تاخذ ثقه ما
2: تجيش، لا لا اذا كان اسمعني اظن يا جمال راهو في الكوره نتاعنا توا، ولات المقابلات الثمانيه نتاعنا يتعداو على التلفزه، ما عادش ثم مقابله مخبيه، المقابلات كل نتفرجوا فيها راهو الباهي واضح، واللي ما عندوش بلاصه واضح
0: واضح. هاي سيدي نمشي موزيكا ومن بعد نحكيوا على الملعب السوسي، باش نحكيوا على اخبار اخرى تتعلق بالرياضات الجماعيه.

0: 8 غير 4 طبعا مازال معكم في بلانيت سبورت. شنو رايكم قبل ما نحكيوا على الملعب السويسري نعملوا طله على بروكسل وموجود دائما صديقنا ومبعوثنا نجح مجدوب اللي كان حاضر في تظاهره ثقافيه رياضيه بوم مش نكتشفوا بتاع مع بعضنا زربيه قدام في قلب يعني بروكسل فما مساحه كبيره وساحه كبيره يعني ما عارفش كيفاش عملوها وكيفاش بالإضاءة كل سنة يعملوها طبعا في استفيقة كيفاش عطينا من فكرة شو النجح ما دب
1: إذا كان إذا كان اللي تحكي عليه
0: هي لا هو بيدو هو بيدو شنو أنت شو الفكرة اللي عندك
1: عندهم في كل سنة في الجراند بلاس هذه اللي قدام القصر البلدية إنه يعملوا زربية أنا بالنوار
0: وهذا هو الرب عليك هاو نمشي النجح نمشي النجح مجدوب اللي معانا باش يفسر لنا مرحبا ناجح
2: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر فام كالعادة اليوم من العاصمة البلجيكية بروكسل من عاصمة أوروبا اليوم موجودين إن شاء الله في لاجراند بلاس في إيفينمو كبيرة ياسر اليوم قاعدة تصير كما تشوفوا رايا موجودة اليوم الزربية اليابانية كما كل عام يعني تحتفل بلجيكيا مع اتفاقية مع بعض السفارات وبعض الدول ويكون توشيع يعني بعض الأجواء يعني الخاصة بالدولة هذيك اللي منظمة العام هذايا كانت التنظيمات منظمة يعني مع سفارة اليابان كما تشوفوا موجود يعني كاراغاوا الياباني على الزربية اليابانية وإن شاء الله نعد لكم كل الأجواء على جوهر أفام اليوم في حاجة سبيسيال غير رياضية إن شاء الله نكون موجودين بكل الأجواء هنا على الزربية ذي ولما لا يوم الأيام نلقاو تنظيم بلجيكي تونسي مع بعض السفارات وتكون الزربية التونسية موجودة لنا بتاريخ تونس الخضراء إن شاء الله
0: والله فكرة ما طرح السؤال متاع الناجح ممتاز على الزربية التونسية ما تكونش موجودة
3: أكيد
0: والله شيء يعمل كيف راه وخسر
3: التعاون وحنا بلاد الزربية راه سي جمال
0: إن شاء الله عندنا فيديو آخر زاد باش يوثق هاي
3: بلاد الزربية وإن شاء الله كيما قال معناها توا هذه أمنيات إن شاء الله تولي حقيقة في يوم من الأيام وحنا أوني كابابل راه
1: التوريست اللي زوروا بروكسل في الفترة هذه معناها يجوا من كافة
0: شوف شوف الصور المحلية شوف شوف يعني جميلة منظر جميل جدا كحاضر يعطي الصحة نجح مجدوب شوك المساحة الكبيرة اللي غطوها خزرة مكبرها المساحة وصورة جميلة جدا
1: مكان كبير هو
0: مساحة كبيرة
1: أي مساحة قدام القصر البلدي وزيدة جمال الحاجة الميزة شفتك النوار هذاك الكل معناها قداش من كعبة نوار ألاف بلا واحد ناحية نوار ولا هز كعبة راهو نظام راهو شيء يعمل كيف مناك صغيرات وكل الناس تصور ويجيو قلت لك من بلدان كل خاطر عشت الموقف هذا هاك علاش نحكي لكم انا بحكم عشت
0: كيفاش عشت استفيق
3: مشى وقت النوار
0: وقت اي وقتاش سافر
1: بروكسل هذا نحكي لك انا في الثمانينات مش تو
0: والله وقتاش عشت في بروكسل ولا عملت طله
1: ولا نمشي الصيف نخدم غد كل ثلاثة شهور نمشي
0: كل ثلاثة شهور تمشي بروكسل
1: نخدم في بروكسل
0: تحكي بجدك
1: بجد وقتها نقرا ونمشي في الصيف غادي
3: نمشي بل كانت الناس تمشي للخارج اما الاغلبيه يمشوا لفرنسا العباد
1: لا انا خدمت في بروكسل وبعد وليت بعد بدل وليت نخدم في بارما نمشي لبارما
0: سالوني قالوا لي شنو الخدمه

0: ما مانيش نعرفك التوفيق.
1: لا عادي.
0: لا ما
1: كي نسكن
2: في حاجه صغيره شنو واحد الفريق عادي نجمع في الليل. لا مش نقول لك نجمع في التفاح ونجمع في اللنزار
1: شويه طماطم شويه
0: هذوك. برافو والله برافو.
2: والجو العيشه في الكومبانيا اللي مدة 3 اشهر
0: وعلاش مروح
1: يروح باش يقرا عادي يروح باش يكمل
2: الموني يصوروا
0: علاش كمل طريقه
2: وقت تعرف قداش 25 مليار
0: يا حسره يا حسره
2: تاخذ البتو من الحلقه الواد تلقى روحك في
1: غير فيزا
2: لا فيزا ولا شيء يا حسره
0: يا حسره. باه يا سيدي خلينا نوجه تحية طبعا لأخونا ناجح مجدو وطبعا أكيد باش نمشيو توا ربما باش نمشيو لحاجة أخرى نمشيو إلى الملعب السوسي وطبعا هذا الانتداب الجديد
1: برشا جديد.
0: نمشيو للملعب السوسي. الملعب السوسي كتذكروا اللاعب حبوب البريكي اللي كان بدا في بدا عملناه الكلام مع النادي الافريقي مع امل حمام سوسه ثم طبعا هذا هو طبعا السنه زاد بدا التحضيرات
2: ولد النجم الساحلي راهو جماله
1: في الشبان مع
2: في النجم الساحلي راهو حتى للجونيور والاسبور اسبور.
0: اعطيني اعطيني اعطيني رايك في هذا التعزيز لانه تعزيز يبدو انه مشى للملعب السوسي كلاعب وكرئيس فرع.
2: هو شوف
0: هذه المعلومة اللي خذيتها من عنده هو راهو
2: اي اللي صار الحبيب هو مع حمام سوسة الصفحة وتمت معناها تمت القطيعة بيناتهم. فخير انه شاف الاجواء في الملعب السوسي، شاف الفريق طموح، شاف الادارة، شاف الاولاد كلهم معناها حبوه وهو ابن المنطقة وابن الجهة ولد معناها ولد سوسة. فراى انه مش يعاون فريق الملعب السوسي كلاعب وكإداري ولم اللاعبين اللي اصدقائه واللي قادرين مش يعطيوا الاضافه للملعب السوسي في السنه الجايه و
0: اما رد بك نفس ذولي اللاعبين اللي وقع فسخ لهم حمام سوسه
2: اي اللي خرجوا من حمام سوسه كلهم السته والسبعه مشاو للملعب السوسي. فاعتقد اللي من انتدابات قيمه جدا مع الموجود مع الجو العام في الملعب السوسي اجواء اخويه وعائله وحدهم يعيشوا مع بعضهم. فمع المدرب زاد كيف كيف ولد الملعب السوسي ويعرف كل كبيره وصغيره، رئيس النادي قاعد زاد كيف كيف معناها محيط برشا ناس اللي قاعدين مش يعاونوا الملعب السوسي.
0: إيه فاعتقد هنا تتبدل الاهداف راهو تتبدل الاهداف حسب رايي هكا ولا هشام
1: اكيد
0: تتبدل الاهداف لانه الفريق وقت اللي يجيب العدد هذا العدد
1: سبعه
0: من اللاعبين هذوما اللي عندهم خبره
2: أي.
0: في الرابطة الثانية وزيد يجي معهم حبوب البريكي اللي نعرفه ينجم يدعمهم ماديا زادا بشكل
1: ماديا ومعنويا اكيد وفي الميدان
0: اعتقد انه الاهداف نجت تتغير.
1: لا اكيد
0: هكذا
1: يعني حسب اعتقادي انه نعرف فريق الملعب السوسي معناها ان نتفرج فيه في بعض المباريات انه عنده
0: فريق شاب
1: فريق كما قال سي توفيق ملموم. الحاجه الباهيه انه الفريق هذا طلع للرابطه الثانيه. الرابطه الثانيه اكيد الطموح ولا الامكانيات مش تتبدل خاطر الامكانيات في السي ا مش كيما في البي.
0: صحيح
1: يلزم الاموال يلزم يلزم الرونفورسمون تاع ليكيب بكلكو جوار. معناها وقت نقول اني وقتها حبوب تو جا في الوقت المناسب للملعب السوسي. ايبان حبوب مش يستفع هو ومجموعته باسم الملعب السوسي والملعب السوسي كذلك مش ينتفع باسم الملاعبيه هذوما اللي مش يجيو الغاديكا ومش تكون منفعه مشتركه. لانه النجم نشوفه بالملاعبيه هذوما وبالملاعبيه نتاع الملعب السوسي وإذا كان يكون الأموال متواجدة والبريمات نتاع الملاعبية متواجدة وتكون معناها الأجواء نفسها تقعد تكون نفسها النجم نشوفوا الملعب السوسي يلعب على الأكسيسيون سنة للرابطة الأولى.
2: يعني اللي فهمته من الأجواء اللي داخل الفريق أنه السنة هذه تعتبر سنة نتاع لأنه عنده الملعب السوسي عنده مدة
1: بعيد
2: فيحبوا السنة هذه يبقوا مش يزيدوا يتمكنوا اكثر.
0: اذا كانش قلت لك انا من الاول ضمان البقاء كان هدف
2: حتى
0: رئيسي
2: حتى ما حبوه
0: اي باهي باهي
2: قال لك نبداو خطوه
0: اي باهي باهي
2: ونحاولوا كيفاش نستقروا وناخذوا نقاط
0: وناخذوا الخبره ونتعرفوا على
2: ويكتشفوا واللاعبين زاد يكتشفوا ايش معناها الديفيزيون 2
0: ثم العمل للمستقبل
2: كونترات وتجدد ما كانوش محترفين معناها تو مش تتبدل معناها اللوجيسيال كامله مش تتبدل. وبعد اذا كان نجحوا من هنا للي علاش لا يولي طموح يولي يكبر ويولي يقول لك علاش لا ما نصعدوش.
0: الصفيق تكون عندك مساهمه انت ولد الملعب السوسي.
2: يعني يا خويا اني اني
0: تكون عندك مساهمه
2: تحت ذمتهم في كل وقت
0: تحضر الماتشات الكل. هذا ساعه هذه اول حاجه
2: يعني ولدي معاهم سيلعب
0: دخلنا في ولدك معهم
2: معهم
1: أنا قلبا وقالبا
0: تحية لولدك
2: يكور معهم عنده
0: تحية الخولة سيف سيف دونك عنده مش العام الأولى ذي
2: لا لا يلعب معهم عنده توشي حسين ويلعب في الاستاد مني وصغير
0: تحية سيف تحية لكل فريق الملعب السوسي وخاصة جماهير الملعب السوسي إن شاء الله بالتوفيق للملعب السوسي في هذا الموسم شكرا لك سي هشام قيرات
1: شكرا
0: لك سي توفيق زعبوب تحية كامل الفريق نتقابله غدوة في نفس التوقيت إلى اللقاء.

0: تحب تشارك انت وشكون من افراد عائلتك في برنامج دار العيلة في الدار الكبيرة جوهرة اف ام؟ تربح بيد افيون الوجهة من وجهات نوفيلير ومعها برشا كادوات. شارك وابعث اس ام اس في حرف دي كيما دار على 85 990 وكون من الرابحين في دار العيلة.
1: جوهرة FM.

0: ولا تنقص عندك
1: ميكرو جوهرة.
0: مع ميكرو جوهرة فتك وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 76 24.

0: جوهرة
1: أم جوهرة أف أم، تحياتي للمستمعين، كل أنا بحبهم بصدق مروان.
2: كل أخباري وكل جديدي على جوهرة أف أم.

0: للاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
1: التسعة ليلا على موجة الجوهرة في مستمعينا الكرام، مسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. تم مساء اليوم رفع الاضراب الذي نفذه سائقو شاحنات نقل المحروقات وفق ما صرح به لوكالة تونس افريقيا للانباء الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. وافاد سميري بانه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل تم الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. ويشار مستمعين إلى أن توقف شاحنات نقل المحروقات عن العمل بسبب إضراب فجئي لسائقي الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية انطلاقا من المنطقة البترولية بيرادس، وهو من انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين وأدى إلى حالة اكتظاظ بمحطات الوقود وتشكل توابير طويلة من السيارات للتزود بالوقود بإقليم تونس الكبرى. أكدت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري اليوم على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. هذا وأشرفت رئيسة الحكومة بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. ووفق نص البلاغ أكدت رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا أيضا. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة إلى في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار بما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وأبرزت أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا بما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات وفق ذات البلاغ. دوليا، نددت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية قائلة إنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. هذا وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بعواقب اقتصادية واسعة النطاق على أي دولة تقدم بحسب وصفه أي شكل من أشكال شرايين الحياة لإيران، مهددا بحرب اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. وزارة الدفاع الروسية تعلن أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 64 طائرة أوكرانية مسيرة خلال فترة زمنية وجيزة فوق أراضي عدة مناطق روسية. وفي ختام هذه الرحلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتواصل الطقس عامة صافي إلى قليل السحاب مع هبوب رياح من القطاع الشرقي تكون ضعيفة فمعتدلة، البحر يكون قليل الاضطراب ثم تدريجيا إلى مضطرب بالسواحل الشمالية. أما درجة الحرارة هذه الليلة فتتراوح عامة بين 25 و30 درجة وتصل إلى 34 درجة بالجنوب الغربي وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: للمزيد من الأخبار
3: www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: لا الموظفين تاع الادارات الحكوميين ماذا بينا يكون ناس من برا من اليابان من سويسرا خليهم يعلموهم الخدمه والغيابات يعلموهم كيفاش ما يغيبوش وديما موظفين والشبابيك ديما محلوله تمشي في الاداره تلقى شباك برك يخدم وخلص مفكرين يا رسول الله.
3: السلام عليكم. بالله اني من الشياب هذه تابعه القلعه الكبيره، نحب على التاكسيات اللي يربطوا بين الشياب والقلعه الكبيره يختاروا في الركاب خاصه الصباح من 6 غير ربع حتى 6 ونص، الكهرباء تبدا فارغه يقول لك ما تركبش عندي جماعة وهذوما 3 سواق وهذه تصير كل نهار ما يركب كان جماعة كهرباء فارغه فيها واحد ولا اثنين هو يستنى في الركاب وتمشي مشترك ما يخليكش تركب، نحب هذه تعملوا حل الله يرحم والديك.
4: السلام عليكم جوهرة، نحب الكلام ضايع يوصل لسيد الوالي، جاء ربي يخلي يسمعوا الكلام ضايع، على خاطر الكوادات اللي في طنطانة راهو قبلونا بالغبرة، الكيات الكل حفروه، صغارنا ما عادش تلعب لبرا، جاء ربي يخلي يشوف لنا حل الأهل جماعة الكوادات وعاملين القيود نتاعهم باش يوريو منظر جميل لتونس، لا الكفر والقباحة. وكان ما عجبكش يزيد يعبك من الكواد ويزيد يضربك، جاء ربي خنشوفه قلت له سيد الوالي شوف لنا حل، رانا تعبنا وما نحبوش نحن نعملوا حاجه ماهيش باهيه ترضيش الجميع، راهي الكوادات تو 5 سنين كل عام يقولونا مش تخرج، راهو عملوا العار، راهو قتلونا بالغبره، وان شاء الله سيد الوالي شوف لنا حل.
5: ربي يعني مواطن معناتها نستهلك الماء مازلش نشرب ماء السبيل، عندي كلاوي جافيه وكذا، الحميد من نشيد نقول له اعطيني دبوزه ماء ما يعطينيش، ما عندوش اصل يقول لي ما تم شنو السبب كيفاش بربي مش نعيش، اعمل هي رئيس الجمهوريه وجميع المسؤولين يتحركوا شوي يخلي ثم الاحتيار هذا يقضيوا عليه.
6: السلام عليكم جوهر عسير. ربي أني مواطن من قصور الثلاث تحديدا صلقت 15 يوم طول ما مقصوص علينا في شارع بورقيبة نمشيوا للصونات هتو نرجعوا لكم هتو كذا علما أنه الحملة بعدنا ما هيمشي لأنه عندهم شكون يخدم في الصونات، نحن 15 يوم أخذنا بالجيران فلقوا منا أخذنا من السافية نشريوا فيها دبوسة ب15 ومناش لحقين، ربي الصونات اليوم بركة الصباح مشينا لها شارع بورقيبة وين دار بنفضل تحديدا جيراننا لقدامنا الحومة اللي بعدنا المي يمشي واحنا ما فماش، رجاء نفصلوا صوتنا وتشوفوا لنا حل، والله قصيت ونهير اثنين والله معذوري يا اخويا المساواة مرقلي مش 15 يوم وشكرا.
1: عبر وزيد عبر تكلم وفرغ قلبك على 73 24 3000 والا 29 100 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
7: تسمع خواطر مع زهير الجيز على جوهرة اف ام موش مع الموجة.
8: عشر دقائق بعد 9 تعليل، اهلا وسهلا مرحبا، هذه خاطره جديده من خواطر الاسبوع، الخواطر اللي يجيكم يوميا من الاثنين حتى للجمعه من 9 للعشرة متعليل، اليوم الخميس 20 أوت 2026 وحلقة جديدة وضيف جديد. حلقة اليوم من إخراج سامي الظويري وإعداد وتقديم زهير الجيس، وضيفنا يجينا من فنون مختلفة الحقيقة، من فن الإعلام أو التقديم الإعلامي أو الكتابة أيضا الصحفية إلى جانب الفن المسرحي إلى جانب النشاط الجمعيات، الحقيقة مسيرة حافلة رغم صغر سنه، والنشاط مهم جدا، ونشاط متاع طفل قاعد ينشط بكل المقاييس العلمية، قاعد يكتب، قاعد يألف، يعمل شعر إعلامي أو مراسل أو أيضا مسرحي، وعنده مشروع جديد تنحكيه عليه إن شاء الله بعد لحظات. هل هو شاعر؟ هل هو كاتب؟ هل هو إعلامي؟ هل هو مسرحي؟ هذا اللي نكتشفه، أم هو هذا الكل؟ هذا اللي نكتشفه بعد شوية من ضيفنا يجي بحثنا من القلعة، أسامة بن حاج محمد من القلعة الكبرى ضيفنا حتى للعشرة متاع الليل، ومن اختياراته حب يختار غناية نبدأ بها حلقة اليوم، وهذه إهدية خاصة لكل مستمعينا، والأسامة أهلا وسهلا مرحبا.

0: مرحبا بالجميع، شكرا لاختياركم جوهر اف ام، متواصلين معكم ان شاء الله حتى العشرة متاع الليل. هذه حلقه جديده من خواطر، ضيفنا يجي بحدنا من اكودا اكزاكتومون، بعيد على القلعه، بعيده ياسر
1: من جنب القلعه
0: من جنب القلعه الكبرى من اكودا بالتحديد. اسامه اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي زهير، مرحبا بكافه مستمعينا الكرام عبر اثير جوهر اف ام، وطبعا شكرا لك على هذه الاستضافه، وشكرا خاصه لدعمك للطاقات الشبابيه.
0: اهلا وسهلا مرحبا. اسامه بن حاج محمد
1: ابن الحاج محمد،
0: هكا صحيحه معناتها،
1: وهو كذلك
0: به، مش اسم فني،
1: لا
0: اسم حقيقي. الحقيقي
1: وواقعي.
0: تشرطت عليا باش جيت.
1: كيفاش
0: حطيت شرط وقلت ما نجيك كان بالشرط هذا؟
1: اختيار الاغنيه طبعا.
0: قلت يا تجي وتحطوا لي اغنيه عودتني على الود
1: بالضبط،
0: والا الاغنيه الثانيه اللي اخترتها هي
1: اسالوا قلبي وعيني.
0: علاش؟
1: علاش
0: هذا الاختيار وعلاش الشرط هذا؟
1: أولا لأني مولع بالأغنية التونسية وأشجع الكلمة التونسية.
0: اسألوا قلبي وعيني ماهيش تونسية،
1: هي ولكن المغنية تونسية،
0: لهجة مصرية 100%،
1: المغنية أبدعت تونسي.
0: فيها لديفة صحيح، ولكن في الأخر تبقى لهجة،
1: هي
0: لهجة مصرية تونسي،
1: ولكنها هي للديفة لأمينة فاخت.
0: إي متفاهمين، ولكن مصرية الأغنية
1: والمغنية تونسية.
0: بيه أنا عدينا لك شرطك خويا،
1: شكرا.
0: خلينا نعدي لك أنا شروطي توا،
1: نبداو
0: بالشرط الأولاني. إيش
2: في حضرة الصراحة؟ في حضرة الصراحة،
0: في حضرة الصراحة، ولا شيء غير الصراحة. وسامة ماذا بيا برشا صراحة اليوم. أنا اليوم قدام مسرحي، إعلامي، أستاذ، أديب، شاعر. شكون أسامة ابن الحاج محمد؟
1: أسامة ابن الحاج محمد صاحب 23 سنة، أستاذ تربية مسرحية، متخرج من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، باحث في العلوم الثقافية، إعلامي، عنده عديد التجارب خاصة في الصحافة المكتوبة، في المجلات الإخبارية، عنده كذلك عديد المقالات العلمية المنشورة، في تقريبا حاليا مقالين علميين محكمين منشورين سواء في الشارقة أو جامعة في كيبيك كندا. أسامة بن الحاج محمد الإعلامي، هذا اللي عنده عديد المراسلات الخارجية مع إذاعة المنستير، عنده فقرة قارة في برنامج الموجة وراء الموجة اللي هي من ذاكرة المهرجان، عنده كذلك فقرة سابقة تتحدث عن المسرح واسمها المسرح التونسي تاريخ لا ينسى. أسامة كما قلت الشعر، ربما لأني قريبا يصدر لي ديوان تحت عنوان نبضات، وفيه الكثير من الشعر، الكثير من الخواطر، الكثير من الأمال، والكثير من الآلام. أسامة الناشط بالمجتمع المدني تقريبا منذ 2017، رئيس لجنة الثقافة سابقا بجمعية أكودا زمان. أسامة كذلك الناقد المسرحي ربما المستقبلي، خاصة بعد إتمام المسيرة البحثية، لأني كذلك مولع بالقراءات النقدية المسرحية، تحليل العروض المسرحية والبحث والولوج في تفاصيلها.
0: حتى اللي يسمع هذا الكل يقول قدامي رجل كبير عمره 80-90 سنة طوام.
1: نحن نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا.
0: لا بالحق، معناتها في صغر سنك تختار كل هذا، هذا ثراء وإلا تشتيت للقدرات والموهبة؟
1: ما نظنوش تشتيت، لأنه هو اختيار نابع.
0: فما ناس يقول لك كان تركز في حاجة واحدة وتعطيها حقها خير من اللي أنت هكا هنا هكا هنا سيق غادي سيق غادي. منين باش تجيب، منين باش تلم معناتها القدرة والطاقة أنك تتلهي بهذا الكل؟
1: طاقتي هي العمل المستمر، طاقتي هي أني نروح مجهد للمنزل ما نروحش مرتاح للبيت، طاقتي هي أني نقرأ الكتب ومن الكتب هذيك نوظفها خاصة في المجال المسرحي، وإلا نوظفها في التحليل الإعلامي.
0: طيب جميل، نرجع أنا خطر ساعة ندخل حتى على الباج فيسبوك متاعك، نراك مهبط ملخص على كتاب جميل ولا على مسرحية ولا على فيلم ولا غيره، معناتها متاع إنسان مثقف، واضح إنسان يقرأ مثقف مليان، مش قاعد يحكي من فراغ ولا جست هكاك قاعد يقول في كلام. ولكن خلينا نبدأ واحنا من الصغرى، لو كنت ولدت أكودا
1: بالطبع،
0: الطفولة كيفاش كانت؟ ساعة في عائلة نومبروز صغيرة برشا أخوات؟
1: الحقيقة تحية ساعة لعائلتي المنبت الأول وهي اللي خلتني أكون كما أني موجود اليوم بيناتكم. الحقيقة عندي زوز إخوة، عندي أم، عندي أب، فقط أنت عائلة نوعا ما.
0: الأم والأب، ما عندكش أخوات؟
1: لا، عندي زوز إخوة.
0: إيه؟
1: عندي أمي وبابا.
0: دكار، دونك زوز أخوات ولاد.
1: بالضبط، ولاد.
0: ما فماش بنات؟
1: لا.
0: معناتها غدهم فماش عمة؟
1: لا.
0: الصغيرات نتاعي؟
1: للأسف لا.
0: استحقيت في فترة معينة أن تكون عندك أخت؟ يمكن فما حكايتي تحكيو للبنية ما تحكيوش للخو؟
1: هو بكل صراحة عندي أخت من الرضاعة. عندي أختي هي بنت عمي. هي بنت عمي ونوجه لها تحية زادة، وأمي المرضعة زادة مرت عمي اللي هي من الرضاعة. من الرضاعة. ولكن في سؤالك تمنيت عندي أخت، الحقيقة مش تمنيت ولكن حبيت.
0: معناتها كان فما نقص نتاع أخية موجودة في وسط العائلة؟
1: بالطبع بالطبع
0: موجودة أخية، ما مش في نفس العائلة، دونك بنت عمك هي موجودة مع دار عمك، ما مش في نفس العائلة.
1: بالضبط، فما فماك الحنين إلى الأخت طبعا، زاد التخمام حتى.
0: شو اللحظات اللي تحس إنه الأخت مهمة في العائلة؟
1: بصراحة فما حاجة ديما تقولها أمي، تقول زعما في يوم ما بعدك شكي تكبروا باش تصونوني كيما نرى البنية تصون في أمها، باش كي باش نرجع باش ندور ندور باش تستقبلوني في دياركم كيما البنية تستقبل أمها في دارها. هذيك هي أكثر حاجة هي اللي خلتني هزتني وخلت كياني يهتز شوية ونخمم في الأمر هيك، خاصة وإني ربما دي فترة إني نكون متواجد خارج حدود الوطن وإلا نغادر الوطن، معناتها سواء للبحث أو للعمل، فيبقى الهاجس متاع التخمام في الجانب هيك أكثر من إنه يكون عندي أخت ونيسة وإلا أخت رفيقة في هذا
0: العالم. دونك الطفولة كانت متوازنة وإلا صعيبة، فيها صراعات، فيها برشة تخمام؟ أنت كنت عاقل اجتماعي وإلا روتيري وبعيد كيفاش كنت؟
1: الحقيقة في المدرسة كنت منزوي على ذاتي، كنت منغمس.
0: منزوي وي. ماكش اجتماعي؟
1: مانيش اجتماعي.
0: اللي كلمة كلمته اللي ما كلمكش هاك موجود،
1: وهو كذلك بتاتا بالكل. وربما التحول اللي صار هو صار في الإعدادية. ليش؟ لأنه الفترة العمرية متاع الإعدادية خلتني أني نكون كما نحب نكون. كيفاش؟ في المدرسة مثلا كنا نعيش على وقع ضغوطات المعلم، على وقع عدم معناتها التكافؤ بين الفرص بين التلاميذ. كذلك الحقيقة ربما حتى غرامي بعدكش بالمسرح اللي بدأ تقريبا منذ سنة سابعة أساسي في المسرح المدرسي، ونوجه له تحية الأستاذ صلاح الدين بوميزة كان هو المشرف عليا، جاني معناتها كردة فعل الحاجة تعرضت لها ربما أني كأسامة في المدرسة. فاش تتمثل الحاجة دي؟ تتمثل في عمل أحدى المعلمات في اللغة الفرنسية، معناتها على إنتاج أعمال مسرحية والمشاركة بها معناتها مع بقية المدارس في مسابقات بين بقية المدارس في تنظمها تفقدية مثلا ولاية سوسة. فكنت دوما مقصي من هذا الأمر لأمر معناتها لأمر أو لآخر، ما نعرفش بالضبط شنو السبب. كان الحافز هيك أني في الإعدادية ننطلق في الميدان المسرحي المدرسي خاصة، ويكون عندي رؤية طفولية ديت بها رحلتي مع المجال المسرحي.
0: بمعنى أنه الأقدار اختارت ولا اختيار منك المسرح؟
1: اختيار مني كردة فعل، وردة الفعل هذيك خلتني نكون.
0: ولكن ردة الفعل تنجم شيء في إطار أقدار ساقتك في الثنية هذيك، خاصة أنه جيت ردة فعل على تصرف مش متاعك أنت.
1: ربما الكارما. الكارما هي اللي خلتني
0: لعبة القدر.
1: لعبة القدر.
0: كنت تتوقع في فترة معينة أنه ربما تمشي في الثنية هذه قبل ما نخلته للحادثة هذه؟ معناتها المسرح إيش كان يعني لك قبل الحادثة هذه؟
1: الحقيقة ما كنتش عندي نظرة كبيرة على المسرح، خاصة أنا قلت لك مازلت طفل، مازلت مشاهد في الأعمال المسرحية سواء في مهرجان الطفولة اللي ينتظم بدار ثقافة أكودة أو المهرجانات الأخرى في المدن المجاورة. كنت قد شاركت كذلك في في بعض الورش، معناتها الورشة اللي تكون مثلا منظمة في إطار عطلة شتاء وإلا عطلة ربيع، فنشارك في الورشة فترة الأسبوع ذيكي ويكون نتاج لعمل مسرحي مصغر.
0: غرام كان قبل المسرح ولا أول غرام بدأ مع المسرح؟
1: أول غرام بدأ مع المسرح
0: معناتها في العمر هذيك بعد الأكسيدون هذيك جاء الغرام بالمسرح.
1: بالضبط.
0: كي دخلت للمسرح وبديت في المشاركة في الورشات وفي خاصة الانتاجات متاع المسرحيات. حسيت انه هذا مجالك وإلا بزلت في إطار البحث عن شنو وين ينجم يكون
1: في أنا فترة بالضبط؟ سؤالك يخص أي فترة؟
0: في الفترة الأولى،
1: في الفترة الأولى، في فترة مسرح المدرسي. الحقيقة هو التشجيع كان في توجهي المسرحي منذ أن تحصلت أول مرة على جائزة أفضل ممثل هي السنة الثامنة، أي في الملتقى الجهوي للمسرح ممثل. أفضل ممثل في الملتقى
0: كانت بالنسبة لي دعم كبير. نعم. حافز.
1: نعم كانت حافز كبير باش نواصل في المسيرة المسرحية وباش نختار معناتها في المستقبل.
0: من غادي قررت أنك باش تمشي وتكمل في المسرح بالضبط. وتقرأ حتى تعليم بالضبط. عالي
1: بالضبط.
0: مسرحي
1: بالضبط. أنا تقريبا نعمت النوفيام نعم من سنة التاسعة أساسي، وأنا معناتها عزمت على الاختيار أني نكون أستاذ تربية مسرحية.
0: وشكون المسرحيين اللي أثروا فيك في الفترة هذيك؟
1: أولا قلت لك الملهم الأول هو أستاذي اللي حليت عليه عناية في المجال المسرحي صلاح الدين بوميزة، هو أصيل القلعة الكبرى. صلاح الدين بوميزة هو تخرج على حيلة على التقاعد توا، نوجه له تحية. ثانيا مشاهدتي ربما في مرحلة متقدمة من العمر، ربما في الثانية ثانوي مع اختصاصي الأداب مع تلاتيرير أو الثالثة ثانوي، وانفتاحي على عديد الأعمال المسرحية الأخرى وفرشتي لها. مثلا ما نصورش مسرح اليوم ما نتفرجش على غسالة النوادر في التلفزة، ما نصورش مسرحي يعرف فاميليا، ما نصورش كان مسرحي ما يعرفش سيد فاضل الجعايبي، ما يعرفش كلام الليل، ما نصورش مسرحي اليوم ما تفرجش على عشاق المقهى المهجور. فمعنتها أكل النظرة للمسرح هكا والاطلاع على المسرح هكا، المسرح التونسي الحديث خلينا نقوله، لأنه المدرسة المسرحية التونسية الحديثة برزت مع فضل الجعايبي، برزت مع
0: جليلة
1: مع جليلة بكار،
0: روف
1: بن عمر بعديك شوي،
0: كمال تويتي من بعد
1: كمال تويتي، وهو كان معناتها بطل في كلام الليل معناتها.
0: غادي بدات فما احلام انك تحب تكون كيما شكون، فما شخصيه كيما اللي سميناهم توا معناتها بالنسبه ليك يعنيوا لك وتتمنى توصل للمستوى اللي وصلوا له في الفتره هذيك؟
1: بالطبيعه نتمنى نوصل للمستوى اللي وصلوا له، لكن في صوره جديده متجدده، في صوره شكون؟ اخرى شبابيه.
0: في تصوير تشكون منهم الكل معناتها الكل، ولا فما شخصية معينة فاضل ولا رؤوف ولا
1: ربما نكون مختلف شوية معناتها؟ بالطبع هما معناتها مراجع مسرحية تونسية وحتى نجم نقول عالمية وعربية، ولكن ممكن نكون ممكن انت كنت تحدثت بكري على الجانب الاعلامي، تحدثت على الجانب الكتابه، تحدثت على الجانب البحث على المقالات، فالجمع بين الامور هذه الكل في الفعل المسرحي في حد ذاته نجم يكون حاجه جديده.
0: في المسرح هما استاذ متفهمين،
1: استاذ تربيه مسرح،
0: ولكن انت ممثل مسرحي والا مخرج مسرحي ولا كاتب مسرحي؟ وين الكلاس؟
1: في بطاقه التعريف حاليا موجوده ممثل مسرحي.
0: ماشي يمني في بطاقه التعريف، انا مانيش بوليس باش نطلب بطاقه التعريف، انا نحب نعرف أسامة في مخه أحلامه شنية؟
1: أحلامي شنية؟ الفعل المسرحي
0: لا يتجزأ. ممثل كبير ولا مخرج كبير ولا كاتب كبير مسرحي؟
1: علاش ما نكونهمش مع بعضهم الكل؟ ما نجموهمش.
0: كمش انك تشد الكل.
1: الفاضل الجزيري.
0: الفاضل
1: الجزيري بدأ كممثل وأنهى مسيرته كمخرج.
0: صحيح؟
1: بدأ كممثل. وكانت مسيرته معناتها واحتوت مسيرته في التأليف كذلك، كان عنده معناتها تأليف
0: برشا برشا،
1: واختار مسرح جانب من المسرح الفرجوي مثلا، اختيار آخر عرض مثلا من اخراجه اللي هي الحضرة مثلا وغيرها،
0: والنوبة.
1: من الأعمال النوبة وغيرها من الأعمال الفرجوية المسرحية الفرجوية هي بالأساس.
0: فربما إني خيرته كيف اختار إذا كان يخيروك في الكلاس مو شكون الأولوية عند شكون؟ مثلا كان يقولوا لي تلفزة ولا إذاعة، نقول لي إذاعة. الحقيقة معناتها تستهويني الإذاعة أكثر من التلفزيون والتقديم التلفزي. أنت كان يخيروك بين إخراج وتمثيل وكتابة، الكلاس مو شكون الأول؟
1: ربما نختار التأليف والإخراج قبل الممثل،
0: قبل التمثيل،
1: قبل الممثل.
0: الإخراج والكتابة معناتها أنت مع أنك تخرج مسرحية كتبها أنت
1: بالضبط،
0: انت حدك حد المسرح ولا فما طموح السينما والتلفزيون؟
1: كانت عندي مشاركات في السينما، كانت عندي مشاركه في فيلم ولو كانت معناتها ماهيش معناتها بالعمق وبالكبر المطلوب، فيلم سبايلست مع سفرج طرابلسي. كانت عندي كذلك مشاركة في فيلم قصير اسمه هواجس. كانت عندي مشاركة في فيلم قصير آخر وهو معناتها مشروع تخرج، ولكن اتطور بعدك وشارك في مسابقات دولية للفيلم القصير اسمه صرخة. معناتها عندي عديد المشاركات في السينما.
0: شو الأقرب لك؟ المسرح طبعا. إلى قلبك. المسرح تلفزيون السينما.
1: المسرح لا، أنا ضد التلفزيون.
0: ضد التلفزيون.
1: أنا ضد التلفزيون.
0: دراما التلفزية الرمضانية.
1: أي، وإذا كان نهار ريتني نمثل في التلفزة راهو جيبي فارغ.
0: عليه؟
1: لأنه التلفزة.
0: عليه ممثلين التلفزة أيضا ممثلين من الطراز الرفيع، منهم رؤوف بن عمر.
1: أنا أرفض التلفزة.
0: ومنهم كمال التويتشي.
1: أنا أرفض لأن لا أريد أن أصبح مستهلكا. لا أريد أن أصبح مستهلكا.
0: وقت اللي هي فترة الذروة في رمضان والمتابعة في رمضان والناس تنجم تعرفك أكثر، برشا مسرحيين غير معروفين أمام ناس مثل الدور وزوز في رمضان في التلفزيون.
1: موش طموحي الشهرة وموش طموحي اني نتعرف. طموحي انه بحوثي هي اللي تتعرف.
0: شو طموحك؟ حلمك؟
1: حلمي هي دراسة مسرحية معمقة ينشئها الشاب أسامة أو الشاب الباحث أسامة بن الحاج محمد، تجدد وتبحث وتطمح إلى مسرح تونسي جديد.
0: أنت تقييمك المسرح التونسي اليوم كيفاش تراه؟
1: المسرح التونسي
0: شحوال المسرح التونسي.
1: المسرح التونسي أو المسرح في تونس لأنها تختلف.
0: لا، المسرح التونسي.
1: المسرح التونسي.
0: المسرحيات معناتها عموما الإنتاج المسرحي التونسي.
1: المسرح هو فعل حي. يحركنا ويطرح قضايانا الآن وهنا. ولا أظن بأن المسرح التونسي اليوم في مجمله قد حاد عن هذا المبدأ، لأنه المسرح التونسي منذ بداياته منذ نشأته هو مسرح مقاوم. مسرح يطرح قضايا المجتمع، مسرح يؤسس لفكرة نقدية جديدة. والمسرح التونسي لقى دعمه خاصة من السلطة وقتاش؟ في خطاب الزعيم الحبيب بورقيبة سنة 61، وقت اللي قام خطاب كامل على المسرح تقريبا فيه 30 صفحة يحكي فيها على الأداء، وأنشأ من هناك أنشأ المسرح المدرسي، المسرح الهواية، المسرح الجامعي، فالمسرح المحترف.
0: يعني اليوم عندنا مسرح تونسي اسمه الوان منشو والوان ومنشو. المجيرة حنان الشكراني، فيزا كريم الغربي، صابر عيار، صابر الوسليتي عنده بابا نويل، برشا اليوم مسرحيات. كل واحد عمل فيصل بزين، فيصل الحذيري عمل مسرحية وحده، بسام الحمراوي عمل مسرحية وحده، وليد الزين زاد كيف
1: وليد، بسام، كريم هم خريجين المعهد العالي للفن المسرح كذلك،
0: كل خريجين معهد المسرح حتى حنان.
1: ولكن مع احترامي لاختيارهم ولكل معناتها للناس فيما يعشقون مذاهب، ولكن انا ما منحبدوش النوع هكا، لانه
0: ما تصورش نهار راك في مسرحيه
1: وان مانشو، لا كاتب لوان مانشو ولا ممثل لوان مانشو ولا مخرج لوان مانشو.
0: عليه ما تراهش مسرح.
1: ما نراهش مسرح، هو تجاري،
0: هو عمل جماعي،
1: هو تجاري، هو فن تجاري ان صح التعبير.
0: ولكن يجيب
1: هو
0: جمهور.
1: فن لملء الجيوب،
0: يجيب جمهور،
1: عنده جمهور، نحترم أذواق الجمهور ونحترم اختيارات الممثلين والمؤلفين اللي يحبوا يبدعوا في ذا المجال.
0: شحوال الجمهور التونسي في متابعة المسرح؟ عندنا جمهور مسرح اليوم حقيقي، وإلا عندنا جمهور يحب على الضحكة، وحتى كان لوج على الدمعة يلوج على همه اللي يتعكس له من خلال مسرحية معينة.
1: الحقيقة في متابعتي للسنتين خلينا نقول الأخيرتين للمجال المسرحي في تونس، سواء في أيام كارتاج المسرحية أو حتى في مهرجان المسرح الوطني مواسم الإبداع اللي تنظم مؤسسة المسرح الوطني، الحقيقة أنا كي نواكب مثلا في قاعة الفن الرابع وإلا في مدينة الثقافة وإلا في المسرح البلدي في تونس، فإني نشوف أنه القاعات دوما مكتظة مهما كانت معناتها نوعية العمل المسرحي المقدم. فالمسرح التونسي اليوم نعتبر أنه
0: الجمهور
1: موجود. خير دليل مسرحية الهاربات، مسرحية الهاربات لوفاة طبوبي اللي تحصلت على التانيث الذهبي في أيام كتاج المسرحية، وتحصلت كذلك على جائزة الهيئة العربية للمسرح في مصر، واللي لليوم في كل عرض تعمل كومبلي، سواء في سوسة، سواء في المستير، سواء في قفصة، سواء في جابس، سواء في تونس. وتقريبا نتصور انه عندها اكثر من 100 عرض تو منذ معناتها بعث المسرحية هذه. فالمسرح التونسي بخير وليس بمريض كما يقول الكثيرون.
0: عندك انتاج قريبا على المستوى بالضبط. المسرحي بدعم من وزارة الثقافة، خاطر شفتك قلت
1: بالضبط
0: وافقت لك الوزارة على دعم. دعم على شنو بالضبط؟
1: دعم على مشروع مسرحية غنائية موجهة للناشئة والأطفال تحت عنوان الوحش.
0: الوحش
1: الوحش
0: الوحش للأطفال.
1: أوي
0: كيفاش؟
1: لأن هي اقتباس على جميلة والوحش. هي اقتباس من الأثر العالمي جميلة والوحش، وصارت إعادة صياغة، كتابة الكلمات بصيغة شعرية، مغنات وتؤطر يعني الجانب البيداغوجي، تبحث في الرحلة اللي تقوم عليها الجميلة من خلال تضحيتها بنفسها من أجل أهلها، من أجل أبوها، والتغير اللي بيش يحصل للوحش في ختام المسرحية اللي بيش يكون
0: مش النهاية الكلاسيكية.
1: لا مش النهاية الكلاسيكية، لا مش النهاية الكلاسيكية،
0: تغيير جديد،
1: تغيير طبعا نهاية أخرى. والحمد لله تحصلنا على، قدمنا بملف إلى وزارة الثقافة عن طريق إدارة المسرح، وتحصل على دعم مالي محترم.
0: وقتش المسرحية باش تكون موجودة؟
1: طبعا عندنا أجال محددة، هي آخر مارس، فنظن أنه في
0: نص مكتوب جاهز.
1: نص مكتوب جاهز،
0: الممثلين حاضرين، الكاستينج صاير،
1: صاير الكاستينج، الممثلين جاهزين.
0: أنت مخرج في المسرحية؟
1: المخرج كاتب ولا ممثل؟ المخرج أنا ممثل في المسرحية ودراماتورج، ويعني كاتب للنص
0: بيه.
1: والمخرج هو زميلي وصديقي حسام صفر.
0: هاي دونك من هنا المارس ان شاء الله المسرح
1: يكون عمل حاضر، حتى قبل نجم يكون، حتى جام
0: تكون موجوده في رمضان.
1: نجم
0: رمضان مش يجي 7-8 فيفري على ما اعتقد.
1: نجم تكون،
0: نجم تكون موجودة. موجوده في النص الثاني بتاع رمضان. طيب
1: نجم تكون.
0: نخرجوا من المسرح ولا نكملوا على مستوى المسرح؟
1: لك ما تريد.
0: نكملوا باسئله قصيره واجابات مباشره، ومن بعد نحكيوا على نحكيوا على الشعر وتنمشيو للإعلام إن شاء الله. دونك أنت قلت لي الشهرة ما تعني لكش.
1: بالضبط.
0: لكن النجاح يعني لك.
1: بالضبط.
0: دونك كان نسألوا أسئلة كاظم الساهر إني خيرتك فاختار بين النجاح وراحة البال، إيش تختار؟
1: النجاح هو راحة للبال بالنسبة لي.
0: لا مش بالضرورة النجاح جوجمة، نجاح برشا ستريس، نجاح برشا جري، نجاح برشا مواعيد.
1: مال علاش قريت انا؟ علاش
0: نجاح اللي كتبته انت في ستاتيوم بكري كان ندخل نقرا، قلت التغسوله اللي تغسور فيها اليوم ما تغسورش فيها في وقت القرايه في تومبك قرايتي. دونك النجاح عمره ما كان راح تبان.
1: نحن معناتها نحن قاعدين نعيش على واقع عالم متغير، يتغير كل لحظه. واني علاش قريت وعلاش دخلت الجامعه التونسيه وعلاش خديت البكالوريا؟ باش نعيش الاستريس هذاك، فيه متعه، فيه لذه.
0: كي خيروك بين النجاح وراحه البال اش تختار؟
1: النجاح.
0: النجاح صحيح، تكون ديريكت مباشر خاطر رانيش نكبش. خيرناك بين النجاح والفلوس، اش تختار؟
1: النجاح.
0: اما الفلوس تعمل نجاح؟
1: مثالش
0: النجاح ينجم يعمل فلوس، اما المؤكد ان الفلوس تعمل نجاح.
1: جيبت بعد
0: احيانا النجاح مزيف ولكن في الاخر نجاح.
1: جيبت بعد
0: بين يده الفلوس. دونك انت تختار النجاح على الفلوس. عرض مسرحي للاطفال والا للكهول؟
1: لا تجوز المقارنه. كل صنف عنده خصوصياته.
0: اي ما انت نجموش نقارنها بين هذا وهذا، اش تختار؟ نعرف اللي هما الزوز ينجموا يكونوا. كلهم زوز ينجم يكون.
1: اختار عرض مسرحي للناشئة بين الطفل والكهل.
0: يجيبوا صغيرات ويجيبوا بيه. شو ناقص المسرح اليوم فعلا في تونس؟ شو ناقص المسرح؟
1: شوية بحث،
0: شوية بحث،
1: شوية اطلاع على المدارس العالمية.
0: ما ينقصنيش قاعات للعرض.
1: ينقصنا مع عندنا قاعه العرض لكن ما غير مهيئه.
0: نوادي لتكوين الناشئه كما سميتهم انت.
1: ينقصنا قاعه العرض موجوده ولكن ينقصها التهيئه لتصبح صالحه للعرض المسرحي. حاجة أولى.
0: أي
1: حاجة ثانية.
0: حاجة
1: ينقصنا أساتذة تربية مسرحية في الإعداديات والمعاهد الثانوية. لأنه اليوم كأن نجي نشوف مثلا انتدابات تفتح مسرعية في شتى الاختصاصات ويستثنى منها أساتذة المسرح وأساتذة التربية التشكيلية والتربية الفنية على عموما، فنقول يا خيبة المسعى. وكنا نجي نعرف ونشوف أنه تقريبا من 2018 لليوم فما قرابة فقط 400 خريج مع علي الفن المسرحي، نلقاهم كل ما همش منتدبين وما همش موجودين في قاعات الدرس وما همش يقريوا وما همش يوصلوا في الرسالة المسرحية، فنقول فعلا يا خيبة المسعى.
0: خاصة أنه زاد فما حاجة مهمة جدا، احنا صغار وكنا نقرأ ونعرفه، فما دي ماتير اللي الكوفيسيون بتاعه مش عالي، معناتها آخر اهتمامك ساعات كما التربية المدنية وكما التربية وكما السبور ساعات وكما الموسيقى والمسرح، علاش تقعد تخمم ساعات علاش فما اللي كوفيسيون هذوما متاع المات ضارب أربعة والفيزيك ضارب أربعة وجيل الموسيقى تولي ضارب واحد وجيل المسرح ضارب واحد وجيل
1: اختيارات معناتها
0: هو توجه في الاخر،
1: هو توجه
0: واستاذ اليوم وتلميذ سابقا ما تراش انه من الضروري اليوم نعاود
1: المنظومه التربويه بكلها زي ما تتبدل اليوم، مش فقط الضارب
0: يعني كمان مهمه جدا، مش بالضروره راك مش تقول مسرحي ولا استاذ ولا مخرج والا حتى ممثل، لكن انك تتكون، انك تعرف تناقش مسرحية، انك تعرف تنقد مسرحية، انك تعرف تفهم ديجا مسرحية وتقراها، حاجة مهمة جدا، خاطر مش كل واحد يتفرج في مسرحية يفهمها.
1: أو قلت لك
0: خاصة فما مسرح معناتها جريء وفيه رسائل تحت السطور، لازم الناس اليوم تتعلم
1: بالضبط. المسرح هو مسارح، وكما قلت انت تو معناتها هي سياسة تربوية كاملة، معناتها ربما فما متفقدين في معناتها في المجال هذا ولا في الميدان هذا، فما برنامج سنوي كامل يلزموا معناتها تتعاد صياغته، تتعاد الهيكل نتاعو. عندنا مجلس أعلى للتربية توا إن شاء الله يقوم بوظيفته للمدروسة. حاجة أخرى سي زهير، راهو ما نساوش اللي عندنا معاهد الفنون تقريبا 3 معاهد الفنون في تونس، معهد العمران بالعاصمة، معهد المنستير، ومعهد قفصة. فهم اختصاصات فنية
0: كذلك تونس وصفاقس وسوسة
1: بالضبط. كذلك فما لا نقصد معهد ثانوي للفنون،
0: معهد ثانوي
1: للفنون كذلك كانت مشات فيها الوزارة لمدة سنة تقريبا بعد كده تراجعت، اللي هي شعبة المادة الفنية مثلا من أولى ثانوي
0: باك سبور عملوا في فترة معينة، كان نجموا نعملوا باك مسرح وكنا نجموا نعملوا باك موسيقى، وهي اختيارات في الأخر وتوجهات تاع شباب ينجم يبدأ من غادي، معناتها مش بالضرورة يستنى حتى يدخل باك ويزمو ياخذها باك ليتر باش ينجم يتعدى
1: بالضبط
0: يعمل معناتها
1: هي اختيارات وتوجهات والتأطير نتاع الاختيارات والتوجهات هذه. اليوم في عالمنا اللي قاعد يتغير كل لحظة كما قلت لك، والملامح نتاعه قاعدة تتبدل الحقيقة، نحس اللي المنظومة التربوية ككل، مثالش خليني نعطي رؤية نقدية وعلى مسؤوليتي، اللي المنظومة التربوية في تونس اليوم الكلكيلة يلزمها تتحط على شير
0: للمراجعة
1: إعادة بناء من جديد.
0: طيب نحكي شوية شعر، وقتاش بدا الشعر في حياة أسامة؟
1: انطلقت تجربة الشعرية يا صديقي زهير تقريبا في الأعدادية، كذلك في الأعدادية
0: أول مرة كتبت شعر.
1: أول مرة كتبت شعر لسنة الثامنة أساسي،
0: قعدت بروحك ولا جيت القصيدة قلت خلني اكتبها؟ كيفاش صارت الحكاية؟
1: صارت نشرية أسبوعية تكون موجودة في الأعدادية متاعنا، وكان يشرف عليها الراحل والمرحوم الأستاذ لطفي قرطاس أستاذ تربية عربية، فكانت تصير مسابقة شهرية في الشعر في الكوليج، تكون لجنة مكونة من أساتذة قاعدين يقروا فينا ويدرسوا فينا، فقلت لما لا معناتها نخوض التجربة هذه، نعيش التجربة هذه ونجرب يسالش.
0: وجربت.
1: جربت وشاركت وفشلت.
0: وفشلت
1: مش بمعنى الفشل ولكن معناتها
0: ما تحصلتش على جائزة.
1: بالضبط ما تحصلتش على جائزة. حاولت العام اللي بعده ما تحصلتش على جائزة، طلعت لليسي شاركت في مسابقة من المسابقات الوطنية خلينا نقول مش الجهوية، تحصلت على جائزة.

0: كورد تناثر في هبوب الأعاصر، وتبقى خطى الإنسان تمضي هائمة صدى تائها بين الحدود الحواضر. فلا الحد يبقى ثابتا في مقامه، ولا الضد إلا صورة المتنافر. إذا الليل لم يشعل نجوما بروحه، فكيف يسمى الفجر فجر البشائر؟ وللقصيدة معناتها متواصلة تقريبا في 3 صفحات.
1: تكتب عربية كهوشة
0: عربية فقط
1: انت حتى الحكاية الحديث تحكي برشا عربية فصحى. تأثر بالقراية وإلا أنت تهوى العربية في نطقها؟
0: أنا لترير وقراءاتي تقريبا بالعربية والفرنسية فطبعا سيكون
1: ولكن درجتنا العادية عادية، ما أنت نصورش تمشي العطار تقول له اعتني رغيفا
0: لكل مقام المقال لكل مقام
1: أنا نحكي معك بالدرجة الجيوبية بالعربية الفصحى.
0: أنا باحث أنا باحث اليوم أنا ولو. أستاذ تربية مسرحية.
1: طيب لكن أنت أستاذ وباحث أنك تحكي بالدرجة، هذا ليه ينفي عنك صفة الأستاذ ولا صفة الباحث؟
0: هذا كلامي الكل كان بالعربية.
1: أنا بدي أستاذ في معهد الصحافة، ولكن
0: كلامي الكل
1: في الأخر أنا نحكي درجة.
0: كلامي الكل كان عربية.
1: لا نحكي لك معناتها أنت متأثر بالحس.
0: متأثر طبعا متأثر.
1: معناتها فما بارشة كلام يتقال بالعربية، فما تأثير عليك.
0: فما تأثير كبير بالحقيقة.
1: منين جاي؟
0: من القراءات. من القراءات.
1: فما تأثر بشاعر معين يعني لك جدا؟
0: طبعا.
1: شكون؟
0: بدر شاكر السياب.
1: ايه طبعا
0: بدر شاكر السياب
1: أشهر قصائده
0: المطر.
1: أعطينا منها شوية.
0: عيناك.
1: ما نعرفوش بدر شاكر السياب، وهذه جريمة في حق.
0: 3 سنوات نبحث على أعماله الكاملة. 3 سنوات نبحث على أعماله الكاملة في الجزائر، في المغرب، في تونس، في الأخير لقيتها في الكويت. صديق ونجهله تحية حامد، هو اللي معناتها
1: هو
0: عمل رسالة بحر.
1: برشا حاجات معناتها ساعات تحس روحه يكتب عليك، معناتها كي تبدا تقرا تقول كاني عشت معاه وكتب عليا.
0: بالضبط انا متاثر.
1: 4-5 بيت
0: بالضبط بالضبط انا متاثر.
1: كان اختاروا حاجه لبدر شاكر سياب
0: انشوده
1: مربوطه لا لا مش خلي لك الليبرتي باش تقول الانشوده مربوطه برحله اسامه من بدايتها لليوم، تعبر عليك برشا. تعبر عليك
0: انشوده المطر. صدقني انشوده المطر
1: هات
0: أنشودة المطر يقول فيها: عيناك غابة نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر. عيناك حين تبسمان تورق الكروم، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر. يرجها المجذاف وهنا ساعة السحر، والموت والميلاد والظلام والضياء، تبعث من الأروح رعشة البكاء إلى آخره.
1: تعرفك الغنية اللي تقول ما عنديش منك 10؟ اليوم ما عنديش منك 10 في الشباب التونسي انه يحفظ الشعر، انه يقول الشعر، انه يكتب الشعر، انه يتحدث عربي. علاش؟ علاش شبابنا ما عادش معناتها ما عادش مهتم بالشعر العربي، بدر شاكر سياب، بالشعر عموما، باللهجة باللغة العربية.
0: سؤال نفسه اني نطرحه
1: بالكتيبة بالقراية بيدها. معناتها هاك تشوف نسبة القراءة. يمشيوا المعرض الكتاب شي ياخذوا 4-5 كتب وفي الاخر يقراوا منهم جملتين ويحطهم في مكتبه. هاو عندي مكتبه في الدار.
0: بالضبط نفس السؤال. نفس السؤال اللي نطرح انا بيني بيني وبين روحي. ساعات نقول كذلك وينهم المحللين؟ وينهم الباحثين في السوسيولوجيا المجتمع؟ وينهم الباحثين في الانثروبولوجيا المجتمع؟ خليه يحللون، خليه يخرجوا، خليه يعملوا دراسات. رانا فدينا من معناتها من النظريات، فدينا من البحوث اللي تنظر. عندنا اختصاص، عندنا معناتها توجه اخر اليوم ولا موجود في العالم، يبحث ويدرس ويواكب ويأسس الفكر جديد
1: ويبني على المستقبل،
0: ويبني على المستقبل
1: بشكل جديد
0: اللي هي المنهج الكمي.
1: على ذكر الشعر بربي وسامة، معناتها قبل انا صغير عاش انت خلطت عليه ولا انا اكبر منك برشا، خلطت على برامج شعريه يجيبوا الشعراء بالعربية الفصحى وإلا حتى بالشعر الجنوبي والشعر باللهجة الدارجة التونسية، وتعبدها فما حتى مناظرات، شاعر يقول وشاعر يرد عليه، ونسبة المستمع راهي عالية جدا للبرامج هذيك. اليوم كان نعملوا برنامج متاع شعر فما يسمعنا حد للأسف.
0: في تونس تقريبا ما عندناش حتى برنامج شعري،
1: ما فماش
0: إذاعي ولا
1: كان تعمل برنامج
0: ربما سباق الأقلام معناتها
1: أو شوية إذاعة تطاوين باش ما نظلمهاش والا ساعات في المناسبات اذاعات الجنوب
0: وللامانه كذلك
1: سفام ولا
0: بالضبط. وللامانه كذلك فارس الكلمه اللي يشرف عليه الاستاذ جلدي مساعد في اذاعه المنستير للامانه فقط، ولكن في تونس معناتها ما عندناش مسابقات.

0: ليش؟
1: إذاعية أو تلفزية خاصة بالشعر.
0: عليش؟
1: لأننا طبعنا مع أشياء أخرى بعيدة كل البعد عن الثقافة الحقيقية.
0: مهيش من اهتمامات الجمهور عايز كده.
1: مهيش من اهتمامات الجمهور عايز كده. برغم فما مسابقة عربية هي فارس الكلمة سامحنا خد فارس أمير الشعراء عفوا صحيح. أمير الشعراء اللي تنظمها الإمارات العربية المتحدة على ما أظن. لكن شخصيا
0: ودين يرموز أنا نذكر معناتها فما مهرجان أو مسابقة في الخليج للهجة العربية للغة العربية وفازوا بها زوز من سوسة على ما أعتقد ديجا. بيه شعرك غنائي ولا شعر يتقال ويتكتب باش يخرج في ديوان وكهو؟ بمعنى تكتب الغنيات؟
1: نكتب الغنيات نكتب الغنيات ونكتب كذلك شعر الحر
0: معناتها يبقى حديث. بعد الغنية معناتها فما غنية موجودة؟
1: مستحيل.
0: مازال
1: مستحيل
0: معناتها شو تحضر
1: فيهم؟ حتى كانش الغنية ما نبيعش غنية
0: تهدي
1: نعطي غنية.
0: شكون الفنان اللي تتمنى تهدي له غنية؟
1: الفنان التونسي
0: شعرية
1: فنان
0: تونسي أو عربي تختار فنان أو فنانة زادة
1: تونسي.
0: نجم تذكر حتى زوز من تونس ومن برا.
1: يسرى محنوش في درجة أولى خاصة في تونس.
0: في اللغة مكتوبة هذه ولا تخمم إذا هي توافق تكتب لها حاجة؟
1: الحقيقة بالمصري عندي كتابة يسرى. يسرى خاطر اختيارها ممتازة في التونسي نسمعها برشا
0: محلاها
1: بالضبط. لكن حتى في المصري عندها معناتها كمام. عندي حاجة مكتوبة الحقيقة تو على معناتها مكتوبة
0: تهديها
1: نهديها لقاوي نهديها
0: وللبرا. شكون
1: للبرا؟ الحقيقة بالعربية نهدي الكاظم الساهر.
0: كاظم
1: الساهر وي ما نظنش انه فما شكون يتقن ويبدع في الاغنيه العربيه والقصيد العربي قد كاظم الساهر.
0: والله صابر الرباعي في فتره معينه غنى قصيده جميله جدا. معناتها فما صرخه وفما برشا حاجات اخرين فما اعمال مش معروفه لصابر مش معروفه ولكن ما خذتش حظها كيما الاغاني الاخرى. يمكن كاظم اي
1: ممكن اي
0: كاظم خطر بالحق معناتها الاغنيه اللي ولكن كاظم مشى برشا مع نزار قباني.
1: وي وي
0: نزار قباني كشاعر اليوم تراه من الشعراء اللي أثروا في حياتك ولا لا؟
1: نحبوا شاعر نزار نحبوا برشا ويعجبني برشا
0: لأنه
1: فيها كل جانب الرومانتيقي فيها كل جانب الجمالي. ولكن في قريت مقال مؤخرا نقدي في الشعر العربي عموما يقول بأنه نزار قباني في كتاباته رغم بلوخ الجمال المألوف عند الناس الكل إلا أنه إذا كان نقارناها بأشعار أخرى فنجدها السهل الممتنع. معناتها قصيدة موزونة سهلة معانيها بسيطة كلماتها بسيطة صالحة للغناء صالحة للتداول ولكن في البحث في العمق بتاع القصيدة في البحث في معناتها ما تخفيه القصيدة هذيك فنلقاوها معناتها برشا مباشرة عفوا.
0: دونك هذا ما بعضه في الاخر ينجم يكون موجود في اطار انك تنجم اسم الله عليك العين هيا ارميوا البخور يا جماعه الراجل شاعر وجيبوا لنا كاسمه معناتها غدوه نلقاك تعمل مسرحيه غنائيه شعريه فيها الكتيبه فيها الشعر فيها كذا قادر اليوم على ولا هذا اللي باش يصير ديجا في المسرحيه اللي نستناوها
1: تقريبا؟ المسرحيه ذي الموجهه للاطفال هي مسرحيه غنائيه اوبيرات عباره على اوبيرات دو. عندي كذلك نص جديد سميته ثورة الشك هو موجه للكهول. ثورة الشك اللي باش يكون معناتها عبارة على ديو معناتها مرأة وراجل مكتوب بالدارجة التونسية ومستلهم من قصيدة ثورة الشك لأم كلثوم. بالنسبة إلى المسرح الغنائي طبعا نعرف اللي في تونس معناتها شركات الإنتاج قليلة برشا الدعم قليل برشا والمسرح الغنائي يطلب برشا خدمة خاصة إذا كان مش يتعامل مع الممثل المغني معناتها يكون مغني ممثل مسرحي ومغني في نفس الوقت بروفات مع فرقة موسيقية وما إلى ذلك فمن الصعب جدا تنفيذ الأمر هذا ولكن لنطمح علينا نصل
0: إن شاء الله. إن شاء الله نلقاو رواحنا قدام معناتها أوبيرات شعرية مسرحية تجسد مسيرة معينة. تحب تكتب على التاريخ ولا تحب تستحضر للحاضر ولا تتوقع المستقبل؟ كتاباتك وين؟
1: كتاباتي في الحاضر
0: يعني تمجد التاريخ وترجع تحكي على شخصيات تاريخية مهمة باش توريها للأجيال الحالية، وإلا لا تحب ديما تمشي للبعيد.
1: حب نطرح معناتها نستلهم من الماضي نبحث في الحاضر ونأسس للمستقبل.
0: تعمل بروجيكسيون على المستقبل. كان تجيك إمكانيات كبيرة أو شركة وتقترح عليك أنك تخدم عمل مسرحي شعري فيه كتابة وكل شيء، شو الموضوع الأبرز اللي يعني لك اليوم اللي تحب تستهدف به الجمهور؟
1: الشباب.
0: اي الشباب، ولك الشباب راهو فما حرقة، فما دروك، فما عنف، فما مخدرات،
1: تصير توليفة، تصير توليفة مسرحية بعد بحث طبعا وتدقيق، لأنه المسرح الجاد هو اللي يكون عنده مسبوق ببحوث، مسبوق باطلاع، مسبوق بدراسات، يأسس على أساس الفكرة ويجانب الإبداع من خلال إنتاجه الخاص.
0: حكينا برشا على البروجيكسيون القدام، كان نعملوا البروجيكسيون هذية ونقولوا وسام بن حاجج محمد ضيفي اليوم قديش 20 أوت 2036، بعد 10 سنين، شنو هو الفرق بين حلقة اليوم وحلقة 2036؟ باش نلقى روحي قدام تغيير 10 سنوات، شنو ينجم يتبدل؟ وهذا طبعا يعتبر وعد باش تقدمه قدام جمهورك اليوم.
1: شنو اللي نجم يتبدل في شخصية أسامة؟ في شخصية، في شنو اللي نجم أسامة يكون بعد
0: باش باش تجيني بعد 10 سنوات؟
1: نقول لك شنو اللي طموحي ولا الواقع ولا نعطيك عالم موازي؟
0: طموحك.
1: طموحي طبعا، طموحي الدكتور ساعة.
0: الدكتور
1: الباحث أسامة بن حاج محمد. هذه حاجة أولى.
0: طيب تكمل دكتوراه.
1: دكتوراه طبعا. الحاجة الثانية ربما المؤسس لمنهج منهج مسرحي جديد.
0: هذه شوفونا كسمال الضيف يهديكم ربي.
1: فكرة مسرحية جديدة، طرح مسرحي جديد يبعث الروح في الميدان المسرحي التونسي أو المجال المسرحي التونسي.
0: فما سؤال تمنيته وما تسألش قبل ما نفاول حلقة أسامة؟
1: لا حقيقة الأعلام، حكيناش على الأعلام.
0: الأعلام وفي الوقت إن شاء الله ترجع بحلية بإذن الله في إطار حلقات قادمة وتكون ضيفي مرة أخرى بإذن الله. نعطيك كلمة الختام.
1: بالطبع فما فصل من فصول الدستور التونسي نكرره ونعيده في كل مناسبة وفي كل تظاهرة وفي كل مهرجان، هو يقول الشباب قوة فاعلة في بناء الوطن، ونحن كأعلاميين وأنت كصحفي سي زهير والإذاعة بدورها كسلطة رابعة في هذا الوطن، سيلفو بلي أرجوكم اهتموا واعتنيوا بالشباب، أطروهم، استقبلوهم، عرفوا بهم باش نجموا نقدموا ونجموا نبنيوا تونس الغد. فقط
0: راسي وعيني، أنا في كل الحالات راني الباب مفتوح للجميع من الشباب والكهول وحتى الأطفال زادة. وقت اللي نرى انه فما امكانيه استضافة تكون عنده القدره انه يكون موجود باش يعمل اضافه اكيد ينجم يكون. شكرا ليك اسامه، بارك الله فيك. شكرا صديقك ايضا اللي صورنا الفيديو واللي باش يلقاوها على الباج نتاعك وعلى الباج نتاعي ان شاء الله تبارطاجي. سامي الذويري في الاخراج شكرا ليك. هجر النوالي اخبار العاشره ليلا، وفيه الاضرابه وفيه دونك يا جماعه راهو اضراب النقل المحروقات الغياء، دونك هاك اللهفه الكبيره اللي شفناها من القايله والصفوف وضرب ومضروب وكلام زايد وحسيلو اللي شفته العشيه مش لازم نحكي عليه توا، خاطر بالحق شيء حشم على الاخر. ربي قدر الخير وبارك الله فيكم، ونتقابلوا غدوه في حلقه جديده. غدوه ضيفتي ان شاء الله زينب المالكي، زينب الاعلاميه، زينب المغنية عندها صوت ما عندكش فكرة قديش حلو، وزينب أيضا الممثلة زينب المالكي ضيفتي غدوة إن شاء الله في خواطر. أجمل تحياتي زهير الجيس، صباح الخير. خواطر خواطر خواطر.

0: Подтанзик. Мікрожовера. وعبر على رأيك. وعبر على رأيك. كان ميكروجوهر على 29% وإلا 76 24 3000. 29% وإلا 76 24 3000. آخر الأخبار. آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواضيع تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. انطلقت هذا المساء عملية التسجيل عام بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض. ويتم استخلاص معلومة الترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة بيسمارت أو تطبيقة الدفع ديدسيت. أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم توفر الفرص والإمكانيات للارتقاء بحجم الاستثمارات الهندية في تونس، وشدد خلال لقائه بوفد انضم عدد من رجال الأعمال والمستثمرين من الهند ينشطون في قطاعات متنوعة ويزورون تونس بمناسبة انعقاد منتدى الأعمال التونسية الهندية على استعداد الوزارة وهياكلها المعنية لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين بما يساعد على ترسيم الاستثمارات والمشاريع خدمة للمصلحة المشتركة، وذلك حسب ما جاء في بلاغ للوزارة. أعلنت مؤسسة فداء اليوم عن التمديد إلى غاية يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 في أجل قبول الملفات الخاصة بانتفاع جرح الثورة بالجراية التكميلية. ودعت المؤسسة في بلاغ لها كافة جرح الثورة من بين الأعوان العموميين المرسمين أو الأجراء القارين أو الذين يمارسون نشاطا مهنيا حرا إلى استكمال ملفاتهم وإيداع الوثائق المطلوبة للانتفاع بالجراية التكميلية بحلول يوم 3 سبتمبر المقبل، وذلك بهدف استكمال حصر وضبط القائمة النهائية للجرحى المستوفين لشروط الانتفاع بهذا الإجراء. دوليا الآن يستقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يومي الأحد والاثنين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في باريس في إطار زيارة رسمية سيبحثان فيها القضايا الإقليمية وتعزيز الشراكة. ووفقا لبيان صادر عن قصر الإليزي اليوم، فإن الزيارة تهدف إلى تبادل الآراء حول الأزمات الرئيسية التي تشهدها المنطقة في وقت لا يزال الوضع في الشرق الأوسط غير مستقر بشكل خاص مع استمرار عدة أزمات في إيران واليمن ولبنان. مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يعلن إحباط مخطط لتنفيذ هجوم بالمتفجرات على مبنى الكابيتول في ولاية نيويورك واعتقال امرأة. قال إنها أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي ووصلت إلى مراحل متقدمة في التحضير للهجوم. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
2: برعاية
3: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اريدو، طور عالمك. جوهر سبور.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في آخر نشراتنا الرياضية. البداية مع المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة اللي فاز اليوم في أولى مقابلاته في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة بتورنتو في إيطاليا 3-0 على المنتخب الجزائري. تفاصيلها 25-17 25-21 و25-14. المنتخب التونسي يلعب ثاني مقابلته ضد المنتخب الفرنسي السبت القادم انطلاقا من الساعة 8 ليلا. نحكي على كرة القدم في تونس الكلاسيكو. آخر أخبار الكلاسيكو، الترجي طالب تأخير مباراة القمة أمام النجم الرياضي الساحلي من الساعة 4:30 إلى الساعة 6 بسبب طبعا ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في يوم المقابلة، في انتظار طبعا رد الجهات المختصة على هذا الطلب. إلياس الضاوي ينتقل إلى نادي سانت إتيان الفرنسي. لاعب تونسي لعب سابق الأولمبي البيجي 18 عام، لعب الموسم الفارط 32 مقابلة. سادس لاعب تونسي باش يلعب مع فريق سانت إتيان بعد وابل خزري، يوهان بوعلوان، ريان بوقديدة، جبريل عثمان والمرحوم بوجمعة الكميتي. نادي رياضي البنزرتي غدوة الموعد مع ندوة صحفية لتقديم اللاعبين الجدد، هما تراوري شادي المحمد يوبي للمجري. من جهة أخرى زوز لاعبين باش يحاول يتدبهم فريق الاستيابي قبل ما يتسكر الميركاتو. الحديث على الطيب بن زيتون لاعب السابق للاستيابي وللهلال السوداني وعزام التنزاني، وأيضا لامين با لاعب السابق للأولمبي البيجي. أخبار الكرة في العالم، فريق ريال مدريد قدم اليوم المدافع الجديد كوناتي القادم من نادي ليفربول واللي يمتد عقده إلى غاية 2030. المنتخب التونسي دون 21 سنة يلعب بعد غدوة أولى مبارياته ضد مقدونيا الشمالية. أنذكركم ببرنامج مقابلات المنتخب تونس ضد مقدونيا الشمالية يوم السبت انطلاقا من الساعة 9:30، تونس المغرب يوم الاثنين انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا، وتونس ضد تركيا انطلاقا من الساعة 10:30 صباحا في ختام مباريات المجموعات. طبعا نظام البطولة زوز مجموعات وزوز فرق يتأهلوا على رأس كل مجموعة دور النصف النهائي. هذا كل ما عندنا في آخر نشرتنا الرياضية، في مواعيد رياضية قادمة دمتم في رعاية الله.
3: جوهرة سبورت.

0: تسمعوا جوهرة باي نايت مع أحمد الحباسي على جوهرة اف ام. موجة موجة
1: مرحبا يا وسهلا بالجميع. سهرية جديدة من جوهرة باي نايت رد معاكم من توا تتواصل حتى الماضي ساعة سهرية الليلة كالعادة نكونوا معاكم من خلال مختلف متابعاتنا وأخبارنا وفقراتنا الموسيقية منها كيما الفلاش باك اتصلتينا السامر نايت ميكس والسهرة العالمية نحكي وثقافة نحكي وفن نسمعوا جديد الأغاني الشرقية والغربية في حدث عائلي بمناسبة سعيدة في عائلة الحلاني خلت الفرحة تكون موجودة والإنتاجات الموسيقية تكون أيضا موجودة نسمو الأغنيات اللي خرجوها الأب وأبناء بمناسبة الحدث هذا السعيد في عائلة الحلاني في لبنان. برشا موسيقى جديدة برشا أخبار ومتابعات عديدة للي تبقى من مهرجانات صيف 2026. نبقوا معنا ديما مشكورين في الاستماع والمتابعة. تحياتنا لكم انتم في الطريق ولا في الخدمة ولا في الدار تسمعوا فينا في تونس ولا خارج تونس. إن شاء الله تكونوا بخير ربي يحفظ الجميع. يسهر معكم الليلة سي سامي بهيري في الإخراج التقني أحمد حبيسي من قدام الميكرو. البداية تكون بعد شوية مع لاس كاتشوب مع جوزيف عاطي. أنا بسوق بالهم بالكل طلت هاي طلت كريمة نبيها كراولي.

0: كيفك اليوم؟ هنا باسكال مشعل اللي تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة باي نايت. سهريتنا بدأت معكم العشرة، مازالت متواصلة حتى الماضي ساعة.
1: اكتواليتي كولتوريل و ارتستيك،
0: أخبارنا الفنية والثقافية. نبدأ مع الفن وآخر أخبار نجوم العالم، منهم أريانا غراندي اللي قررت اتخاذ خطوة قانونية حاسمة لحماية الموسيقى متاعها غير المطروحة، يعني اللي سجلتها وما زالت ما طرحتهاش بشكل رسمي، وهذا بعد تعرض عدد من أعمالها للتسريبات متتالية خلال الفترة الأخيرة. دونك بالنسبة للفنانة هذه قررت أنه تلتجئ للقضاء وطالبت بالحصول على إذن قضائي يسمح لها بإصدار أوامر استدعاء لعدد من منصات الإنترنت اللي تمتلك سجلات وبيانات تجارية يمكن أن تساعد في تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن اختراق وتسريب محتوى موسيقي غير مصرح بنشره حسب ما نشر موقع جيو.تي.في. بالنسبة للتحرك القانوني هذا تهدف من خلال الوصول للمعلومات اللي تساعد فريقها القانوني في تعقب الأشخاص اللي يقفوا وراء نشر الأغاني والمواد الموسيقية اللي لم تصدر رسميا. التحرك هذا كما قلنا جاء بعد سلسلة من التسريبات اللي طالت أعمال غير منشورة للنجمة هذه، ما دفعها لاتخاذ إجراءات قانونية لحماية المحتوى الموسيقي وملاحقة المسؤولين عن نشره دون تصريح. بيان سور نحكي هنا على برشا فلوس بيان سور كيتم القرصنة متاع الأغاني هذوما ويتم تسريبهم قبل ما يخرجهم صاحب الأغنيات، ونحكيو على برشا نجم نقولوا خسائر بالنسبة لها كي تخرج الأغنية دون مع تبي تسريب ودون ما تصدر بشكل رسمي معها. نحكيو على نجمة أخرى في السنوات الأخيرة سيطرت على كل شيء تقريبا، عدد سنوات سارة من أجل الموسيقى بتاعها باش تسترجعها، ومن بعد عملت مجموعة من الألبومات والجولات العالمية اللي حققت فيها مبالغ فلكية. نحكيه على تايلور سويفت اللي تستعد لتحقيق إنجاز تاريخي جديد خلال حفل توزيع جوائز الام تي في المقرر إقامته في سبتمبر المقبل. تحتاج النجمة البالغة من العمر 36 عام للفوز بجائزة واحدة فقط من أصل 9 ترشيحات حصلت عليها العام هذا، باش تولي الفنانة الأكثر حصدا للجوائز في تاريخ الام تي في في ام اي يعني ام تي في فيديو. بالنسبة لها تقترب بقوة من تحقيق الإنجاز هذا، خاصة أنها تحتل المركز الثاني خلف النجمة مادونا في قائمة الفنانين أكثر ترشيح الجوائز الحفل بالنسبة للعام هذا. بالنسبة للمعجبين بتايلور سويفت اللي يسميوا رايحهم سويفتيز عبروا على حماسهم للموعد هذا واستعدادهم أنهم يصوتوا باش تاخوا الجائزة هذه وتاخوا أكثر من جائزة بالنسبة لها في ترتيب بيان سور وفي الجوائز متاع الام تي في، جائزة مهمة كما بقية الجوائز الحقيقة الموسيقية اللي يعني برشا للفنانين كما الجرامي ووردز وغيرهم. الجرامي ووردز اللي برشا فنانين يستعدوا أنهم يكونوا موجودين فيها، خاصة من فن العرب كما لطيفة كما كاظم الساهر كما بلقيس ومجموعة أخرى من الفنانين يعني موجودين بصفة كبيرة. على ذكر الام تي في مادونا مترشحة في 11 جائزة و11 ترشيح بالنسبة للفنانة هذه اللي احتفلت مؤخرا بعيد ميلادها 68 و63 شون مكش مستعداي عملت في اليونان وانتك بالنسبة للنجمة هذه اللي كانت مشكلة بيانسور نجمة أولى على مستوى العالم في الفترة امتحة. نحكيه على الفنانين العرب ونحكيه على الفنان النجم اللبناني عاصي الحلاني اللي احتفل مؤخرا بزواج بنته دانا حلاني. مش نحكيه على المناسبة منه ربي هنيها بطيعة بقالي من الستر إن شاء الله بالضرية اللي صارحة، لكن مش نحكيه على من ناحية الانتاجات الموسيقية. بوها فنان، أخوها فنان، وأختها فنانة، وكانت مناسبة أنهم يحضروا غنيات باش يهنيوها ويفرحوا معها في المناسبة هذه. هذه أختها ماريتا حلاني والغنية اللي اختارتها لشقيقتها.

بنسوا الاغنيات هذوما باش يكونوا كانوا مخصصين لزواج بنت عاصي الحنين، لكن اكيد باش تتم مشاركتهم في مختلف الافراح، خاصه الاغنيات الايقاعيه في جو الدب. كان اسمه عاصي الحليني، فرحه بيتنا وابن وليده الحليني.

هذه بوسي ومصلة مغنيت كلم ماما أغنية نصلوا معها للعشرة واحدة خمسين دقيقة على موجتها الجوهرة فهم في جوهرة بين هاي تحيتنا نجدوها لكل مستمعاتنا مستمعين بقوا معنا ديما في الاستماع صاريتنا متواصلة حتى الماضي ساعة مازال يسر معكم سيسيم ذويري في الإخراج أحمد حبيسي من قدام الميكرو شوية خليكم وعدكم مع موجز لحدش الأخبار وما هجر نوين نروح نكمل معكم مع بقية فقراتنا وطبعاتنا وأخبارنا ديما في جوهرة بين هاي

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر FM. جوهر FM الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر FM. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق لعشرين اوت، دعت وزارة الصحة الى اتخاذ جملة من الاجراءات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعاته، من بينها التخلص اسبوعيا من المياه الراكدة في الاواني والاحواض والاطارات والمزهريات، واحكام تغطية خزانات واوعية تخزين المياه. كما أوصت الوزارة باستعمال الناموسيات وطارد البعوض، إلى جانب ارتداء ملابس تغطي الجسم خاصة خلال فترات نشاط البعوض، مؤكدة أن الوقاية من تكاثره ولسعاته مسؤولية مشتركة تبدأ من المحيط اليومي. وأوضحت الوزارة أن البعوض رغم صغر حجمه يمكن أن ينقل أمراضا خطيرة، داعية للحفاظ على محيط نظيف وحماية النفس والعائلة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. أعلنت وزارة العدل عن فتح مناظرة عن طريق اختبار مهني للانتداب في عدد من الخطط، تشمل 39 خطة عمل تنظيف و39 خطة حارس. وتشترط المناظرة وفق المعطيات المنشورة أن يحسن المترشح القراءة والكتابة وألا يتجاوز سنه 40 سنة، إلى جانب توفر بقية الشروط المنصوص عليها في البلاغ الرسمي للمناظرة. هذا ومن المقرر إجراء الاختبارات بداية من 5 أكتوبر 2026 والفين والأيام الموالية، فيما حدد يوم 28 أوت 2026 والفين كآخر أجل لتقديم الترشحات. دوليا، دعت فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وألمانيا اليوم إسرائيل إلى وقف التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة والسحب الفوري للمناقصات المتعلقة ببناء أكثر من 1000 وحدة سكنية. وحذرت الدول الأربعة من أن القرارات المتعلقة بالمستوطنات ستواصل إضعاف موقف إسرائيل على الساحة الدولية. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران هدفه الدفع إلى انهيار نظام الحكم في طهران. ومن أخبار العالم أيضا، رئيس مجلس الوزراء العراقي يؤكد اليوم أن الحكومة ستمضي في تقديم قانون الحشد الشعبي لإقراره، موضحا أن العراق يشهد اليوم مرحلة بناء بعد إنجاز متطلبات عملية الدفاع عن السيادة. نهاية هذا الموجز الإخباري، الموعد يتجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل، دائما على موجاتنا، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
2: اسمعوا جوهر بينايت مع أحمد الحبيسي.

Summer Night Mix. Let's go. رجعنا معكم من جديد في جوهرة باي نايت على موجات الجوهرة اف ام, ورجعنا مع السمر نايت ميكس. ليلة باش نسمو دي جي اسمه دي جي كوفي, واختار مجموعة من الغنيات في جو الالكترو بوب, غنيات او سيت والا ميجا ميكس كما سماها هو بالنسبة لغنيات في جو الالكترو بوب. غنيت برشا ممكن ماهمش يعقلوهم لأنه ماهمش الغنيات الجديدة نتاع العوام القليلة الماضية. فما غنيات قعدوا في البال كيما رايز أب, إيف لاروك, كيما ستيرو لوف, كيما كالابريا وغيرهم من الغنيات, بريتني سبيرز وغيرهم. دونك في جو الإلكترو بوب غنيات حلوين برشا نتاع الألفينيات أكثريتهم, وجوهم ممتاز جدا. دونك اخترنا انه نسمع الميكس هذا في السمر نايت ميكس, وبعد نعطيكم بلاي ليست الكامله بالنسبه للغنيات. فما برشا باش نذكرهم بحاجات باجواء معينه, فما برشا ما يعرفوش الغنيات, وبعد نعطيكم اسماء الغنيات بالتفصيل. نسمعوهم نستمتعوا بهم, بعد نرجع نصطوا معكم في جوهره باي نايت. جوهره

هذا كان دي جي غوفي في إلكترو بوب. سمعنا غنيات للبلاك ايت بيس، سمعنا للمفو، سمعنا زيدا أفرو جاك، إيفا سايمون، سمعنا ألكسندرا ستان، سمعنا ساشا لوبيز، أندريا دي أند برونو، جينيفر لوبيز، دافيد جيتا، أفيتشي وغيرهم من الغنيات. إن شاء الله تكونوا سمتعتوا بالاختيارات هذه. سهريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة، بقى معنا ديما في الاستماع. خليكم مع الموسيقى السنة ومريد جيب لايف سنة وزادة ثامر حسني.

0: جوهرة
1: سما ستيشن
0: موج مع الموجة.

بي كاركترز او الونسوا ماجيك سيستم اثنين وصماها لحداش 58 دقيقة على موجات الجوهرة فهم تسمو في جوهرة بين عتصاريتنا متواصلة معكم حتى الماضي ساعة شوي أخرى موعدكم مع نشر الأخير الأخبار بالنسبة اليوم ما هي جنوين نرجو احنا نكملوا معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة باي نايت.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: الموعد يتجدد على موجة الجوهر في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. رفع الإضراب الفجئي لسائقي شاحنات نقل المحروقات، واستعدادا لموسم الأمطار مجلس وزاري مضيق يوصي بتسريع استكمال الأشغال الوقائية والتدخل الفوري. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث تم يوم أمس رفع الإضراب الذي نفذه سائق شاحنة المحروقات الخميس وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري. وأفاد سميري بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول العجيل وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، تم الاستماع إلى مطالب سائقي شاحنات نقل المحروقات المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وإنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. ويذكر مستمعينا أن ولاية تونس الكبرى وعدة مناطق أخرى سجلت يوم أمس توقفا مفاجئا لعملية التزود بالوقود جراء إضراب مفاجئ نفذه سائق شاحنات نقل المحروقات بالمنطقة البترولية في رادس. وفي تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليمة سحيمي أن سائقي شاحنات نقل المحروقات دخلوا في إضراب وصفه بالعشوائي للمطالبة تطبيق الزيادات المنصوص عليها في قانون المالية، إلى جانب تسوية وضعية المساهمات الاجتماعية لفائدتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن السائقين يطالبون أيضا بتسوية ملف الاقتطاعات الاجتماعية بالنظر إلى اقتطاع مبالغ من أجورهم دون أن يقع تحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق تصريحه. والمتحدث بيّن أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يدعو إلى الإضراب، لكن هذا التحرك كان متوقعا بسبب تعنت بعض الشركات الخاصة وعدم تطبيقها الاتفاقات المبرمجة، خاصة في ظل تعطل الحوار الاجتماعي بين الأطراف الاجتماعية. من جهته أرجع الأمين العام المساعد باتحاد الشغل سلوان سميري هذا الإضراب الفجئي لسواق شاحنات نقل المحروقات إلى ما وصفه بتدهور أوضاعهم المهنية والاجتماعية في ظل غياب الحوار والمفاوضات داخل عدد من الشركة الخاصة، مؤكدا أن أبرز مطالبهم تتمثل في تطبيق محضر اتفاق يعود إلى سنة 2018 وتسوية وضعية بطاقة العلاج والتغطية الاجتماعية. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري أمس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصيص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. ورئيسة الحكومة تؤكد في مستهل أعمال المجلس أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، كما أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة إلى جانب الرصد والإنذار المبكر وإجراء المعاينات الميدانية وأحكام التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية مركزيا وجهويا ومحليا. كما شددت رئيسة الحكومة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وأمطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. رئيسة الحكومة أبرزت أيضا أن التحديات المناخية الراهنة تفرض التعامل مع ظواهر جوية أشد حدة وتقلبا، مما يقتضي تطوير منظومة الوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة الدولة على الاستباق والتدخل السريع للحد من التداعيات وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة. وطنيا أيضا، أعلنت رئاسة الحكومة أمس أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000. انطلقت يوم أمس عملية التسجيل عن بعد وإعادة فتح باب التسجيل لكافة التلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و2027 و2000 حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية. ويتعين على تلاميذ كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة تأكيد التسجيل، فيما يتعين على تلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة إعادة فتح باب التسجيل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للغرض، ويتم استخلاص معلومات ترسيم باستعمال المحافظ الإلكترونية أو بطاقة الدفع البنكية أو البريدية أو منظومة بيسمارت أو تطبيقة الدفع ديدسات. دولياً الآن، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفراداً على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكية إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعداً بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. والخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. وللتذكير مستمعين، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد توعد بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. وبالتزامن مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على إيران، ومع تجمد المفاوضات بين الجانبين، كشف موقع إكسيوس تنفيذ الجيش الأمريكي عملية مواكبة لسفن نفط في مضيق هرمز عبر مسار جديد قرب السواحل العمانية، أمنت خلال الأسبوعين الأخيرين نصف ما كان يمر عبر المضيق قبل الحرب على إيران، رغم تأكيد الجانب الإيراني مواصلة إغلاق المضيق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net اسمعوا جوهر بينايت مع أحمد الحبيسي.

مرحبا يا وسهلا بالجميع، مازلنا مواصلين معكم ديما في جوهرة بانايت على موجات الجوهرة اف ام. صاريتنا بدات من العشرة، مازلت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. بعد شوية نرجع مع بقية فقراتنا الموسيقية اللي تستنى فيكم بين الفلاش باك وأيضا مع السمر نايت ميكس. نتمنوا تكونوا بخير وديما متونسين بينا في صهريتنا اليومية في جوهرة باي نايت اللي تبدأ معكم ديما من العشرة متاع الصباح، واحد من عشرة متاع الصباح، من عشرة تتواصل حتى الماضي ساعة متاع الصباح. ليك شوية في السينما سامي كيكو برا بعدت على الإخراج من وحدة. شنحكي على الفيلم الوثائقي التونسي تونس برلين اللي باش تكون عنده مشاركة في بتاع الفيلم هذا تودريم بيرهابس. المخرجة نضال جيجا باش يشارك الفيلم الوثائقي هذا تونس برلين في المسابقة الرسمية الدولية للدورة 13 مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان اللي باش يقام من 17 23 سبتمبر 2026 حسب ما علمت عليه وزارة الثقافة. والفيلم هذا مدة متاعه 83 دقيقة، انتاج تونسي فرنسي، تابع تجربة ثلاثة فنانات تونسيات يمارسن الموسيقى الإلكترونية دي جيينغ، هن مريم كاميس نوارا وليندا تونسي، في رحلة تجمع بين الشغف متاعهم بالموسيقى الإلكترونية وسعيهن إلى تحقيق طموحاتهم الفنية في مشهد موسيقي لا يزال يطرح تحديات عديدة قدام حضور النساء في المجال الموسيقي هذا. دونك من النوعية الخاصة بالنسبة للأفلام هذا. والانتقال من تونس وبرلين لأنه يعتبر البعض أنه برلين هي العاصمة متاع الموسيقى الإلكترونية. دونك يرصد الفيلم أحلام الفنانات هذوما والتطلع متاعهم الأفاق فنية ومهنية جديدة، يطرح في الآن ذاته أسئلة تتصل بالحرية والهجرة والهوية وحق الشباب في الحلم وصناعة مستقبلهم، كما يضيء على التحديات اللي تواجهها النساء في المجال الفني وعلى سعيهم لإثبات حضورهم وفرض خياراتهم الإبداعية. إن شاء الله بينسور بالتوفيق بالنسبة للفيلم هذا اللي أكد ويعزز حضور السينما التونسية في التظاهرات السينمائية الدولية بعد مشاركات للفيلم هذا في عدد آخر من المهرجانات. تبقوا معنا ديما في الاستماع، مواصلين معكم، مواصلين مع الموسيقى ديما في جوهرة باي نايت على موجة الجوهرة FM.

تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في جوهرة بان نايت، صاريتنا ما زالت متواصلة معكم حتى الماضي ساعة. ابقوا معنا، مشكورين في الاستماع. فلاش باك فلاش باك اللي اخترنا مجموعة من اغنية البوب بالنسبة للسنوات الالفينيات. البداية تكون معي، كونوا البقية متاع الفريست، خليكم تكتشفوها تستمتعوا بها، ونرجو نوصلوا معكم حتى الماضي ساعة في جوهرة بان نايت. جوهرة اف ام.

هذا كان الجي دي فايس في أبرز أغنية البوب بالنسبة لسنوات الألفين، واصلين معكم ديما في جوهرة باي نايت. بعد فلاش باك نرجع للنوفوتي، أغنية هي قديمة لكن ديو جديد بين بابلون وحسين لسنامي، أغنية اسمها زينك هولني، أغنية من الجزائر وبرشة تفعلوا مع الأغنية على أساس أنه تغنيت قبل في المغرب وأنه الثنائي هذا رجعها للأصل نتاعها اللي هو الجزائري بيان سور في طردي ما الخلاف على موجود شانسمو. وزادة أغنية يا حبيبنا جديد حكيم ومحمود محمد اللي معروف بالاسم الفني حودة بندق، شانسمو في أغنيتهم الجديدة اللي جي ديما مع ريد بول ميوزك، تعاون جديد مع زادة المنتج الموسيقي أحمد طارق يحيى. نسمو نرجو نصل معكم في جوهرة باي نايت.

0: اتصلتينا.
1: نوصلوا لاتصالتينا في جوهرة بنايت على موجات الجوهرة اف ام في الدقائق الاخيره موعد سهرة الليلة. دينا معكم العشرة متاع الليل. اخترنا باش نسمعوا اغنية سألوني الناس، اغنية فيروز، نسمعوها مع الفنان زياد برجي من حفله اللي كان في مهرجان سوق واقف في 2018. قدم مجموعة من الاغنيات منهم اغنية سألوني الناس، خليكم تسمعوها تستمتعوا بها ونتقابلوا معكم ان شاء الله في موعدنا الإذاعية القادمة. تحيات سامي الدويري اللي كان معنا ومعكم في الإخراج التقني، كان معكم أيضا أحمد حبسي من قدام الميكرو. ليتكم زينة، صباح الخير، سلام.

الله. يا عزيزي